أهلا وسهلا، مرحبا بكم، إن شاء الله ليلة سعيدة مباركة. شكرا لكم معنا الليلة في الاستماع. شكرا لعشاق السهر والسمر أكيد اللي موصلين معنا السهرة من خلال ليلة مع الموسيقى في لقاءنا المباشر. بعد قليل تلتحق بنا ضيفتنا إن شاء الله، نتحدث على جديدها الفني اللي باش نسمعوه على موجتنا لأول مرة.

0: مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا في سهرتنا المباشرة ليلى مع الموسيقى. وصلنا لتوقيتنا اللي تعودنا نستضيف فيه طبعا مبدعينا وفنانينا التوانسة اللي سعادة جدا وفخورين جدا بكل ما يقدموا. قلت أنه في الفترة هذه هي فترة الإنتاج، طبعا إنتاجاتهم الفنية وإصداراتهم الفنية جديدة اللي إن شاء الله يكونوا بها حاضرين على أركاح المهرجانات الصيفية. إن شاء الله الفنان التونسي يكون موجود بالنسبة اللي طبعا تعطي حقه في كل المهرجانات التونسية. تعودنا ديما أن الفنان التونسي الحقيقة معناها نسبة حضوره ما نجموش نقارنوها بنسبة الحضور الفنانين العرب. طبعا احنا منفتحين على كل الموسيقات وعلى كل البلدان العربية والموسيقى العربية والفنانين، ونسعد جدا باستقبالهم، ولكن ديما نتمنى أن نشوف فنانين الحقيقة على معناه خلينا نقول على رأس القائمة. علاش ليه؟ عنا أصوات مبدعة ما شاء الله، عنا أعمال حلوة وجميلة، وعلاش ليه ما تكونش موجودة في المهرجانات التونسية؟ ضيفتي سعيدة جدا ليلى باستقبالها، هي من الوجوه الفنية التونسية اللي نجمت أنها تترك بصمة في الساحة الثقافية والإبداعية من خلال مسيرة حافلة بالعطاء، تميزت بأعمالها اللي جمعت بين الأصالة والحداثة، شيء اللي أكسبها تقدير الجمهور وكذلك النقاد على حد سواء. وعلى امتداد مسيرتها الفنية ساهمت في إثراء المشهد الثقافي التونسي عبر مشاركاتها المتنوعة وإبداعاتها اللي عكست حس فني راقي ورؤية متميزة حتى تصبح واحدة من الأسماء اللي ارتبطت بالإبداع وطبعا الالتزام الفني. ضيفتي صوت من الأصوات اللي اختار الوفاء طبعا للأغاني، هي تواصل بجد وباجتهاد للسير بخطى ثابتة ورسينة، وسعيدة جدا أنها الليلة تكون معنا في ليلة مع الموسيقى. نحكي ساعة نسأل عليها على أحوالها على جديدها، لأنه حضورها الليلة معنا لأنه هناك جديد فني نحكي عليها كيد ونسمعوه ما بعدنا. درة بشير مساء الخيرات، نورتني، مرحبا بك على موجة الأولى والحرة.
1: مساء الفل، مساء الياسمين، ليلى تحية ليك، تحية لكافة المستمعين،
0: مرحبا،
1: تحية الإذاعة، الإذاعة تسوين العزيز على قلوبنا نتكل،
0: مرحبا، نورتني. واخذينك ذولي بعد الحافل مباشرة، أنا ارتحت شوية ولا لا؟
1: أي ارتحت.
0: الحافل كيفاش إن شاء الله تعدى أمور واضحة؟ نعرف حضورك جميل وحضورك فيه احترام برشا لفنك، لجمهورك، للناس اللي تحضر لك، تبارك الله، نتصور حفلة كانت رائعة.
1: أي الحمد لله، برشا غناء، برشا جو، برشا سنتيمون،
0: الحمد لله. الحمد لله. دور قبل ما نمشيو للجديد، هو فما برشا جديد نجمو نحكيو عليه، لكن هي رحله فنيه معناها تبارك الله، معناها طويله متنوعه من الانطلاقه حتىش لليوم. اذا نتحدثوا عليها الرحله هذه ولا نعطيوها وصف، كيفاش نجمو نصفوها رحلتك الفنيه؟
1: رحله شيقه ورحله محلاها محلاها، أنا من نجم نقول كان محلاها،
0: أي
1: بالحلو واللي مش حلو.
0: يعني
1: رحلة ممتازة ورحلة صعبة ورحلة مثمرة ورحلة معبية بمحبة الناس وتقدير الناس،
0: الحمد لله،
1: ومعبية بالأراء الناس أي إن كانت، معناها أنا ديما وقراتي معناها. الحمد لله.
0: أبرز ربما المحطات درة اللي تعتبرها مؤثرة يعني في في في مسيرتك.
1: والله محطات برشا، مثلا نجاح غنياتي، مثلا قلبي مشتاق، العزام، بير مصر، أمانك، لمسة الناس، المسرار، يعني الغنيات اللي تمس الناس أننا نعتبرها محطات مهمة في حياتي. وإلى جانب بيصير المسارح اللي غنيت عليها في تونس كاملة، يعني جميع المهرجانات اللي أنا كنت حاضرة فيهم، بالنسبة لي كل حفلة أو مهرجان فيها بصمة بالنسبة لي.
0: أكيد، وأكيد كل لقاء فيه ذكريات، زادة ما فيه شك،
1: ذكريات حلوة مع يعني الجمهور التونسي، يعني نحب الجمهور التونسي مستمع ويحب الامبيانس ويحب الفن ويحب وكل بلاصه في تونس عندها خصوصيتها.
0: اكيد الجمهور يختلف بطبيعه يعني نتصور انا وانت معناها متوجهه لاي مكان في تونس نعرفك راك معناها قاريه الجمهور هذاك فهمته وتعرف شنو يحب شنو جمهور الساحل غير جمهور الوسط جمهور الشمال غير جمهور الجنوب يعني نتصور راهو دراسه كامله تعملها قبل اكيد صارت
1: أبار الأغنيات متاعي الخاصة و يعني فما أغاني معينة يحبوهم يعني كل جهة تبدأ عندها أغاني معينة محببة إما أغاني الجنوب مثلا وناس الجنوب عندهم لون محبذ متاعهم الشمال كيف كيف يعني لازم أنا نحييك الجهة اللي نمشي لها بغنية ولا زوز ولا حتى ثلاثة من
0: الجهة اللي انت موجودة فيها اي بتبيعة. تجاربك الفنية متعددة اكيد ومتنوعة يعني في الاعمال الاعمال الخاصة بيك درة ربما اقرب الاعمال نعرف هي اعمالك الكلها وتحبها الكلها ولكن نتصور فما اعمال اقرب لك يمكن من اعمال اخرى.
1: والله قلبي مشتاق صراحة اغنية انا الحمد لله فرحانة اللي هي قاعد في ذاكرة الناس ومعتزة بها برشا من أقرب الأغنيات لي وبرشا عندي حاجة تخلينا هكا يمسوني
0: فهمتك
1: وغدار الأخرى
0: أي جايينها بعد شوية أكيد اللي يعرف درة عن قرب يعرف أنها دائمة التفاؤل ودائمة الابتسامة ويعني كلماتك ربما وأغانيك فيها هذا هل هذا هو جزء من من من شخصيتك اللي تحملها درة؟
1: أي بتبيع أنا من
0: يعني أنت كي تختار الكلمة
1: أنا أي على طبيعتي
0: فهمتك معناتها كي تختار أنت الأغاني اللي مش تغنيهم تحسهم هما معناها يحكيوا عليك قراب منك ربما مش حتى يحكيوا عليك تحسها قريبة منك الكلمة هذيك النغمة هذيك تحسها أنها هي متنجم تكون إلا الدرة مش لحد آخر.
1: أي قراب اللي بتبيع ويحكيوا على حياتي في فترة ما أنا ما نقصد همشي وجو قد قدم منها جو على حاجات عشهم ملقري اللي هما حاضرين عندهم سنوات أما كيف يعني لقيتهم الغنايات نلقاهم نفس يعبروا علي معنا.
0: فهمتك أي الجديد اللي خلينا توا نحكيه عليه إن شاء الله يا ربي بيه تكون موجودة في برشا محطات فنية صيفة 2026 وأعمال جديدة هي في الفترة الأخيرة احنا عندنا برشا ما تقابلناش في لقاءات وحوارات إذاعية لكن آخر حاجة جديدة إلى حد الآن ومفهم برشا حاجة تحلوين مش نرجع ونسمع مع بعضنا أكيد خلينا نحكيه ساعة على غدار اللي عمرها تقريبا قديش عمر 10 ايام 15 يوم
1: ممكن اكيد لا لا اكثر شويه
0: ثلاثه جمعات اي مازالت حديثه الولاده حاجه جديده نحكيوا ساعه على ظروف الاغنيه هذه كواليسها الكلمات والالحان والتوزيع وكيفاش اخترتها الاغنيه در.
1: والله تقابلت انا واحمد الماجري الملحن الجميل تقابلنا في إدارة وأحمد احنا حكينا عندها سنوات على تعامل وما واتتش الصدفة فكي تقابلنا سمعني غدار ما خيب طبعك والغدر فيك طبيعة عجبتني ما شدتش روحي ما نجمتش ان ما نغنيهاش بك الروح لحلوة اللي لحن بيها هو وعلى طول يعني مشينا ديريكت للموزع نزار عبد القادر نوجه له تحية
0: لصديقنا نزار أكيد
1: واتصلنا بحسين ميلود العازف الناي الممتاز على الأخر حتى هو
0: أكيد.
1: ما قصرش في العزف وبكل حب وبكل يعني غرام نفذنا الأغنية بكل محبة
0: أي حسيتك فرحانة بها برشا الأغنية هذه
1: والحمد لله لقات برشا تفاعل على الفيسبوك وانا شفت برشا بارتاج وبرشا يعني تفاعل من الناس
0: حتى الحضور الإعلامي كان جميل كيفاش قدمتها وغنيتها. وإحنا سعداء ليلة باش نسمعوها مع بعضنا أكيد مع درة. نسمع الغنية أكيد درة نعود نرجع لك باش نحكي في أكثر تفاصيل ربما في غدار واللي سبقت كذلك غدار. تفضل مفتاح.

0: غدار مخيب تبعك غنيت درة بشير، هذا جديدها احنا نسمعوها اليوم لأول مرة على موجاتنا. جديد إن شاء الله اللي تكون به درة حاضرة في مهرجانات السنة صيف 2026 وغيرها من الأعمال اللي في رصيدها. غدار الكلمة كبيرة برشا درة، والاختيار متاع الأغاني ساعات نحسك غنية تجاوب بها على أغنية أخرى، هما لما حالة ما بيناتهم فما إنتاج آخر، لكن آخر مرة حكيت أنا وياك يظهر لي آخر معناها عمل استضفتك فيه هو شقلابة، من شقلابة الغدار، هل السوداوية هذه في الاختيارات علاش؟
1: شقلابة شقلابة عندها
0: مرة حلوة شقلابة.
1: شقلابة عملت المسرار،
0: عملت المسرار
1: سيد نقول لك كان نسيت، عملت صحاك الشور بريز،
0: اي
1: عملت اللي وجعني.
0: لطف عليك، يا ريت اللي وجعني تقرب لهم شويه زاد حتى هي راك العناوين الكلها تحس هكا فيها فيها فيها وجيعه فيها. مش اختيار منك ولا جات بطبيعتها؟
1: والله بطبيعتها انا كيف يقترحوا عليا كيك بطبيعتها انا بالعكس نحب نختار غنيات فيها هكا طاقة إيجابية وكل.
0: أي لا هو روحك في الغنية راهو ما تخليش معناها الغنية ما توصلنيش بالوجيعة متاحة كيف من هي معناها غدار اللي حبيت نقول أنا غدار، والغدر فيك تبيعة وتحكي على الغدر وإنسان كيفاش يغدر، لكن بروحك أنت وبسلوبك أنت ما جيتش معناها كاسحة الغنية، عرفت تقبلها تقبلها حتى ولو غدار تقبلها محلاها معناها خفيفة.
1: أما من الغنية رائعة والكلمات رائعة
0: أي حلوة،
1: وموضوع الساعة الغدرة غدار
0: بالطبيعة أكيد
1: فيها جرأة قوية أي. الكلمات
0: أي
1: فيها جرأة وكجرأة المستحبة، مش كل جرأة اللي مش كل كلام الجارحة، الجرأة العادية لأي عبد ينجم يقول
0: الكلام
1: هذيك.
0: كيفاش قبلها الجمهور؟ كيفاش قدمتها للناس؟ كيفاش قبلوها؟ يعني رجع الصدى وردود الأفعال كيفاش كانت؟ كيفاش تبعتها؟
1: والله عجبتهم الناس، كل واحد يبرتاجي فيها على الميرو متاعه، كل واحد يحكي على قصته وعجبتهم.
0: فكرته كل واحد فكرته
1: عجبتهم والله.
0: أي
1: هي أبطار كلمات الروح في اللحن متاعها حلوة الروح.
0: أي صحيح،
1: يعني اللحن
0: الإيقاع يغطي على كل شيء حلو،
1: مش كل الجمل الطويلة ولا كل لحن الكبير ولا أما لكن اللحن تحسه مليان وضامر وخفيف
0: بالضبط، معناها المعنى قوي ولكن الإيقاع خفيف، يخففها برشا ويخليها خفيفة تتسمع في كل وقت، معناها تنجم تسمعها في أي وقت بالضبط. أي ماهيش ما معناها كما قلت من الأول ماهيش كل معناها بالمعنى
1: مش دسمة طويلة
0: مش مقلقة مش مقلقة
1: ولكن
0: خفيفة
1: ضامرة محلية.
0: أي خفيفة غدار والغدر تبعك. أي أنا نحب نرجع معاك الشقلابة، خاطر تذكر درة يظهر لي أول استضافة وحكينا على شقلابة وبعثت الأغنية وسمعتها وكنت معايا، يظهر لي أول مرة كان ما خلتنيش الذاكرة وعجبتني برشا الأغنية، لكن حبيت نسأل علاش ما معناها صداها ما كانش بالحجم اللي كنا ننتظروه رغم أنها حلوة وإيقاعها زادة هي جميل.
1: هي مش متاعي شقلابة، أنا عودتها.
0: إيه عودتها عملت لها فيرسيون جديدة وعودتها.
1: أعطاها لي اللي لحنها وكتبها. أعطاها لي الشاعر، والله للأسف أنا ما نستحضرش.
0: أي ميسيج.
1: مو سلاني يعني فهمتني. أما أغنية حلوة، ما أنا ما
0: عودتها.
1: أما كان غنيها للناس يحبوها.
0: إيه حلوة. حلوة الأغنية
1: ولكن للناس تمسهم يعني كنغنيها في المباشر واللايف يحبوها العبيد.
0: ما خممتش تصورها، نعرف أنه عندك تبارك الله ديما يظهر لي أغانيك الكل مصورتهم درة على طريقة الفيديو كليب، معناها مقلة ولا در ما صورتش.
1: أي. أما أنا ما نجمش نصور أغنية غيري يعني هي شقلابة أغنية غيري
0: الحق. أي ما أنت مش خذيتها
1: اخذيتها، ولكن ديما انا نحترم اللي غناها قبلي مهما كان.
0: فهمتك.
1: ما ما صورت هاي شيء ها صورت ليك مدة لخرانية ليك
0: أي
1: مدة
0: شو اسمها بعد شوية أكيد ليك مدة أي حتى أنت ليك مدة علينا شو اسمها شو اسمها بعد بعد شوية أي وخليني قبل ما نمشي ليك مدة عملية واللي يظهر لي في الصيف وصحح لي كان المعلومة غلطة عملت زادة بوليميك هكا في الوسط الموسيقي الفني ولكن بوليميك جميل معناه ما فيش برشا مشاكل وعرك ومعروك ولكن غنية فيقت بها برشا ناس كانت ناسيتها هي أكيد من التراث حرك تاجينك خلينا نحكي بربي عليها شوية الأغنية
1: اللي عندها 3 سنين تقريبا كيكا من 4 سنين الدغدغة
0: حبيت تفيق ولا كيفاش الحكاية
1: فدلك
0: أي هي من تورات الغنية مش غنيتك تورات عملت لها زيادة
1: هي وقت تعرضت النقد لذا ونقد
0: هي ما نقد أنت مش غنيتك بمعناها أنت فقط عملت لها إعادة وكهو أما والله شفت درر وشفت برشة تعليق معناها بقطع النظر على الكلمات اللي هي قوية شوية لكن برشا يكتبوا ويتبرروا هما في مكانك يقولوا راي هذيك راي مش غنيتها راي غني من التراث وبالعكس راي محلاها وروح درة خفيفة فيها محلاها ومعناها كما برشا ناس كناخدوا كما برشا ناس حبوها الغنية أما نعرفش أنت شو جاك في بالك أنت مش خذيتها
1: الأغنية دي كان سمعتها في على الفيسبوك واليوتيوب سمعت نساء وبناتي يفدلكوا بها ويغني فيها في العروسات
0: أي
1: معنى يغنيوا فيها وهي ذامرة أغنية ذامرة يغني فأنا من الأول خفت كيف عرضوها عليا شركة الإنتاج شنية هذه حرك تجينك وهناك لحماتي والبطارة هذه قلت المستهدو
0: شكشوك هذه
1: الدعاء هذا سيبوني
0: وبعد كيفاش قبلتها؟
1: بالصيف عديتها بالصيف حسيلو قنعوني قالوا لي راهي ذامرة والله راهي ذامرة هلم يغنيوا فيها وفيدلكوا بها العبيد وغنيت انا عجبتني الموسيقى نتاعها هي موسيقتها ذامره وخفيفه محلاها
0: اما راهو في بالك معناها نحن في في في في تاريخنا يمكن الموسيقي والفني عندنا برشا النوعيه هذه نتاع الدعاء في الغنيره معناها مش ما جبتش حاجه جديده انت معناها
1: اما الناس لموا عليا برشا قالوا لي انت يعني فنانه اللي غنيت لنا قلب مشتاق وكلام
0: يصيرش التنوع مطلوب
1: يصدر منك كلام صعيب هذا وعينك ما ترى النور في التعليق السيئه
0: نتصورك عشتها فتره صعيبه شويه وقت خرجت الاغنيه ذيك
1: والله لا
0: مش حق
1: خاطر يعني هما يعرفوا اللي انا نفدلك ماهيش
0: اكيد
1: مش جبتها من راسي مش اغنيتي الخاصه اغنيه نتاع تراث
0: فهمتك
1: وكي نغنيها في اللي فيستيفال يغنيوها العبيد ويسيخوا بها
0: اي ومطلوبه توا كي تمشي في المهرجانات يطلبوها
1: انا غير نقول حرك تاجينك بمارين وهم يكملوا الباقي
0: قص البطاطا في شطرين احنا قبيله حكينا زاده في اغنيه اخرى حتى هي حلوه ليك مده خلينا نسمعوها مع بعضنا نرجع نحكيوا عليها ابقى معايا دورة تفضل

0: ليك مدة غنيت درة بشير لموجاتنا ليلى. هذه الأغنية تقريبا سنة الفرطة درة.
1: أي
0: سنة الفرطة حتى تسمى ما هيش يعني ما هيش كبيرة برشة في العمر. ما
1: بينها
0: هي سيف عمناول. بعدها هي ما عملت مسرار وبعد غدها.
1: لا المسرار قبل. بعد هي عملت صحاك الشور فريز
0: اي صحاك الشور وهذيك زيدة شوية هكا كأنك معناها تهجمت عليها شوية تبعت اخبارك انا من بعيد شوية.
1: هو الناس ما تسكتش بتبعتها انا نجحت وحبوها العبيد برشا
0: وطلوها
1: العبيد بصوت
0: أكيد أكيد أكيد.
1: أما التنبير لابد لابد.
0: ما هذا كما ما ينجمش يغيب ديما موجود وخاصة واحد كيبدأ يبدأ معناها يبحث ديما في حال ويكون ديما في حالة عطاء ويخدم الكل أكيد ما فما ناس اللي غالب ما تنجمش تخلي العباد تخدم على روحها.
1: أما ما فهمتش علاش الجمهور علاش الجمهور ديما يقلل من الفنان التونسي. علاش مثلا صحاك شو غنيها فضل شاكر مثلا كان غنيتها مثلا فنانة يعني مصرية ولا لبنانية ما عندهاش أصلا صوت
0: اي رام قالوا الله
1: والله
0: ايوه
1: ايوه وكي غنيتها انا برشا قبلوها اما برشا يقولوا غنيتها بصوت مزود انا مفرت كوا معناها
0: اي اي اما انا اللي قلقني اكثر
1: فنان تونسي معناها غريب معناها
0: بتبيع
1: حاجات مفهومة هذية معناها علاش التقليل من الفنان التونسي وقيمة الفنان التونسي احنا في تونس اصوات يعني احنا حتى عبد نعرف حتى واحدة تخدم في بارفمري ولا في فارماسي ولا متغني خير من الفنانين لبنان ولا البرة بالحق فأنا عندي لوم على بعض الناس اللي نعرفش يقلوا من فنان تونسي الحق
0: وهي خاصة توجع أكثر لما تكون من خلينا نقول معناها بصراحة من زميل في الميدان لما يحاربك زميل في الميدان وانت شنو المشكل وقت اللي انت عملت الاعاده نتاع صحاك شو مثلا طريقتك انت باسلوبك انت
1: غيره غيره
0: اي هذيك اللي توجع
1: ثاني غنيه ما حبيتش نغني له ولا حب اعمل لك التعليق انا بالنسبه لي وقت ندخل كوزين ونغسل زوز احنا ونبدا عامل جو ما نحسوش خاطر انا حفظت الحاجات بيا فما ناس عندهم مرض يعني ما يحبوكش كلية
0: للأسف
1: تنجح ما يحبوكش تقدم وما
0: للأسف رسالتك اليوم درة اللي معناها من خلالها هي معناها تحب توصلها للجمهور معناها من خلال الموسيقى بيان سور اللي انت تقدمها والفن اللي انت تقدمه اليوم جمهور شنو هي رسالتك
1: والله شو قلك نتمنى لهم استماعا طيبا ونتمنى لهم يعني اتمنى تعجبهم أغانية لانه فيها كل مجهودي
0: اي واكيد اكيد اكيد كل فنان عنده عنده عنده رساله اكيد عنده يعني اختار طريق يحب يمشيه عنده هدف يعني اللي حبيت نقصه انا رسالتك معناها اللي تسعى لايصالها من خلال موسيقاك وين تحب توصل بالضبط شو تحب تعمل بالضبط
1: والله انا نحب نوصل صوتي برشا مواضيع وبرشا أغنيات وكلمات نعبر على روحي ونعبر على غيري هذا هو أنا ما عندي ما نطلب من الناس إلا أنه نتمنى أنه يعني صوتي مثلهم يحبوا يسمعوا أغنياتي
0: ما خممتش درة في نهار أنك تنوع تجربتك التونسية هكا ومعنيها وتضيف عليها شوية ربما إنتاج مصري سوري لبناني ليبي حاجة من نوع هذايا
1: انا غنيت المصري وغنيت ليبي لكن انا
0: لا حاجات خاصه بيك انت نقصد معنى انتاج خاص ليك انت
1: اي والله غنيت عاش مسمع صوتك ليبيه خاصه بيا وغنيت توبه مصريه خاصه بيا ووصلت لعبيد وسمعوها اما احنا في تونس يعني احنا مالوريزمون يعني في تونس ما يقبلوا من الفنان التونسي كان الفزاني الاكثريه معناها شيء اسف بالحق حاجه قليل يقبلوا من الفنان التونسي الاغنياتك الرومانتيك ولا ما نعرفش كيفاش يعني يقبلوا من الفنان الشرقي اكثر منه الفنان التونسي ديما الايقاع وديما
0: فهمتك. احنا على ابواب مش على ابواب, احنا دخلنا في الصيف لكن على ابواب اكيد المهرجانات تقريبا ان شاء الله, ومن فتره اتفتحت معناها استقبال مشاريع الفنيه للفنانين التوانسه مشاريعهم اللي يكونوا حاضرين بها في المهرجانات. شنو برنامجك السنه, شنو قدمت مشروعك, طلبت باش تكون حاضر ان شاء الله في مهرجانات السنه؟
1: قدمت مشروعي بيان سيو, ان شاء الله نكون متواجدة في برشا ولايات, واول حفلة عندي في ولاية منوبة لو 17 جوان افتتاح تظاهرة عيش فن.
0: اي جيد,
1: وكهو البقية تأتي
0: ان شاء الله ان شاء الله. معناها تقديمك ربما للمشاريع الفنية معناها هل أنه فما مشروع فني تشتغل عليه, وإلا هي سهرات وإنتاجاتك معناها الخاصة بيك, ربما إضافة بعض الأغاني كما قلت أنت اللي تحيي بهم كل جهة تمشي لما أنك معناها تحاول أنك تحضر مشروع معناها كامل متكامل موسيقي تكون حاضرة به في المهرجانات؟
1: والله يا أنا ما حبش نتفلسف ياسر, أنا مشروعي إني نوصل أغنياتي للناس والناس تتفاعل معه, هذا هو يعني إنتاجي الخاص ونوصله للناس كهو, ما عنديش حاجة أخرى, هذا كمشروعي أنا.
0: فهمتك فهمتك. أغاني درة ويمكن شوية أغاني تتحي بهم جماهيرها في مختلف جهات تونس وفقط, أما معناها ما جيش البالك تو, خاصة في الفترة الأخيرة ولينا نشوف برشا فنانين يخدموا على مشاريع فنية معناها مش فقط تغني, اليوم يسحبهم حتى رقصين على المسرح, تكون فما كوريغرافيا, تكون يعني هذا اللي حبيت نقصه أنا, معناها حبيتش تتجه للمشاريع الفنية وإلا تحب تبقى محافظة على نفس معناه حضورك على المسرح؟
1: هي ديما راهي ديما يعني العنصر الأساسي في أي حفلة هو الإنتاج الخاص, العنصر الأساسي أي. في أي حفلة هذيك مكملات هذيك مكملات إن شاء الله بروسيلمون نعمل بروجي هكاك.
0: أي أما أنت معناه عندك الفكرة في بالك؟
1: عندي الفكرة.
0: أي فهمتك,
1: عندي الفكرة.
0: أي خطر هذي حسيناه أنه اتجاه برشا فنانين في في الفترات الأخيرة معناها ولا الاشتغال على مشاريع فنية مش فقط حفلات تقديم أغاني فقط, هذا اللي حبيت.
1: شو ذيك شو اللي هو من توا تاغي على المشهد الفني كل شيء, برشا ناس يحبوا يدخلوه. أما أنا حتى كان دخلت الاسبكتاكل متاعي كنت طريقة يعني ما يكونش الرقص والوحدة عنصر أساسي في الأغنية متاعي, حب أغنياتي هي اللي
0: لا هو حضورك أكيد وأغانيك هي اللي هو العنصر الأساسي بالطبيعة, الآخر الكل تزيين معناها للعمل ولا للسهرة ولا للمشروع ولا اللي تحب أنت أكيد.
1: إيه على سلي
0: طبعا, على سلي إن شاء الله إن شاء الله على سلي في المستقبل. خلي لك كلمة الختام درة, ومرة أخرى مبروك الجديد طبعا غدار اللي سمعناها بكر شوية, إن شاء الله يا ربي نسمعوها في برشا محطات إذاعية وتلفزيونية في تونس, إن شاء الله نسمعوا الأغنية التونسية حاضرة بامتياز في كل وسائل الإعلام التونسية, وإن شاء الله زيدا نشوفوك حاضرة في المهرجانات الصيفية في برشا ولايات الجمهورية التونسية بطبيعة. كلمة الختام تفضل دور.
1: عايشك نشكرك على المصافحة الجميلة هذه الرائعة,
0: نورني.
1: تحية ليك وتحية لكلمتك الرقيقة.
0: عايشك فضلك
1: إذاعة التطوين وكيف المستمعين, ونتمنى لهم ليلة سعيدة واستماع طيب.
0: يعيشك ربي فضلك, شكرا ليك أنك كنت حاضر معنا الليلة رغم أنه خذيناك مباشرة بعد إحيائك لحفل ولكن كنت معنا, يعطيك ألف صحة. شكرا ليك درة, كل التوفيق إن شاء الله ليك والنجاح, ونشوفك إن شاء الله في الأيامات القادمة, ونشوفك إن شاء الله صيفة السنة في مهرجاناتنا التونسية. ياخو بخاطرك, شكرا ليك وليلتك زينة, يعطيك صحة. شكرا ليك, وصلنا لنهاية سهرتنا معكم مستمعينا الكرام, شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة, إن شاء الله أنسناكم وإن شاء الله قضيتوا معنا سهرة رائقة. أجمل تحية مفتاح الخبير في الإخراج الفني فيصل شوشين من قاعة الهاتف ليلى بارجيلا, كنت معكم من أمام الميكروفون, تبقوا على خير.

احلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام اسعد الايام وهنا واجمل الاحلام.

0: بالنغمة تصبح بخير وأماني.
1: ليلى مع الموسيقى.

0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على أوتار

0: وصلتينا
1: والخال على البعد سمعنا حس حس نبيانو
2: صلتينا
3: قالوا ديلي عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: صلتينا

0: الموسيقى التونسية الأصيلة.
1: سلطينة
0: سلطينة.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي. الحلقة 22.
2: أي شيء تريد هذه المرأة منك يا ضمضم؟ حسبت أنها نسيتني بعد أن وضعت مولودها، ولكن ها هي تعود ثانية لترسل إلي خادمها راغبة في لقائي. يا ضمضم، لو كان بإمكانك أن تعرف فيما زوج السميفة تفكر، فيما تفكر على ما تنوي هذه المرأة. إنني أشتم في أنفاسها روائح المكر والخديعة والغدر، ولكن على ما ستغدر بك يا ضمضم؟ على ما ستخدعك وأنت لا تمثل خطرا عليها؟ بل أنت يا ضمضم لا تمثل خطرا على أحد. إن الحيرة تتملكني والذهول يقترفني. أقول لسيد أمين الأسرار إن زوجته تريدني لها سميرا؟ أقول له إنها طلبت مني أن أكون صديقها وأنا لا أرغب في ذلك؟ لا يا ضمضم، إياك والثرثرة، فمن الثرثرة ما قتل. ما عليك أن تخبر أحدا برغبات تيماء. رغبات تيماء كالحسام قاتل وإن كان في غمده.
3: أي طريق قفر هذا الذي سلكته يا أبا جوهرة؟ أيمكن أن تكون قد تهت؟ هذه الشعاب لم أمر بها من قبل إلى نجران. أخشى أن أقترب أكثر من طريق العطور، أن اللصوص وقطاع الطرق دائم التربص بالقوافل والتجار، فأن رأوني سيحسبونني تاجرا وحتما سيهاجمونني. طريق العطور غير آمن يا سبيفة، لذا عليك أن تركض حصانك بأقصى سرعة كي تبتعد عن هذا المكان المريب. هيا هيا هيا.
4: ماذا؟
3: يا إلهي، من أين ظهر علي هؤلاء الأوغاد؟

0: هكذا تفعل بي ضمضم؟
1: ما الذي فعلته يا سيدتي تيماء؟
0: أولا أنا لست سيدتك، أنا صديقتك. ثانيا لماذا حجبت عني نفسك شهرين أو ثلاثة؟ هل علي أن أرسل إليك كل الخدم كي أراك وأتحدث معك؟
1: عفوا يا تيماء، ما كنت أحسب أنك ترغبين في رؤيتي.
0: إن كنت لست وفيا فتيماء طبعها الوفاء يا ضمضم.
1: أجل يا تيماء أجل، وفاؤك بين واضح لا شك فيه ولا اختلاف، ولكني
0: لكنك ماذا؟ خفت أن يسمع زوجي بصداقتنا فيغضب منك؟
1: لو سمع سيدي أمين الأسرار لقتلني. مما تضحكين يا تيماء؟
0: لتعلم إذن يا ضمضم أن سيدك السميفع يعلم أنك تسامرني أحيانا.
1: زوجك يعلم بما بيننا؟
0: لو كنت تدري كم يحبك زوجي يا ضمضم ما تعجبت وما احترت.
1: أما عن الحب فأنا أيضا أحب سيدي السميفع، بل أنا أحسبه كأبي وأنت كزوجي أبي يا تيماء.
0: ولأنه أبوك بحق يا ضمضم سأجعله يقتلك بيديه، سيخلصني منك بنفسه أيها المسكين.

0: شهادة تجاري مني. أنا لست تاجرا، لست تاجرا.
1: وما أدرك أننا نتربص بالتجار يا رجل.
2: فلماذا فررت إذا؟ أتظننا لن نلحق بك يا جبان؟
0: جبان؟ أنا يقال عني جبان؟
2: ومن أنت يا هذا؟
1: ربما يكون ذا نواس الحمية لملك العرب.
2: بل ربما هو كسرى الفرس أو قيصر الروم.
1: لا أظنه يكون إلا نجاشي الحبشة. النجاشي قد غير لون جلدته من سواد الحبش إلى سمرة العرق.
0: أتوسل إليكم أترك سبيلي، ما أنا إلا شيخ ضعيف، ليس معي إلا زادي هذا، فإن أردتما خذاه. أجل خذاه، هو هبة مني لكما.
2: وما هذه القنادة الذهبية التي تحيط برقبتك؟ أهي من زادك أيضا؟
0: القنادة؟ خذها خذها، هي الأخرى لا حاجة لي بها، خذها.
1: سرج حصانك أيضا لا يليق بشيخ مثلك.
0: السرج؟ خذه فهو لا يليق بك ما ذكرت.
2: وهذه العباءة وذاك الجلباب المطرز وهذه الخواتم المذهبة، كل هذا لا يليق برجل مثلك.
0: هل ستسلبني حتى ملابسي يا سيدي؟
1: نحن لم نسلبك شيئا، ألم تقل إنك ستهبنا ما نريد؟
2: سيفك أيضا والقوس والترس وهذه الدرع ستكون هبة لنا.
0: خذ كل ما تريدان، المهم اتركاني، إنني رجل مسالم.
1: الآن وأنت بلا سلاح ولا ذات ولا ملابس ستصبح مسالما رغما عنك.

0: تعال يا بجدن. اجلس يا ولد.
1: خيرا يا أبي.
0: كأنك صرت غريبا عن القصر وعن القلعة يا دجدن.
1: أنا يا مولاي؟ لما؟
0: إني لا أراك إلا نادرا. أما زلت منشغلا عني وعن مجلسي بما لا ينفع؟
1: وما لا ينفع يا مولاي؟
0: أخرس يا ولد، لا تجبني ببرود وجفاء. أنسيت أنك في حضرة الملك؟
1: أتراه علم بمسيرك إلى نجران يا دجدن؟
0: أظن أن رغبتك في الزواج جعلتك لا تميز بين ما لك وما عليك.
1: لم تعد بي رغبة في الزواج يا مولاي.
0: حتى لو كانت العروس نجرانية؟
1: نجرانية؟
0: لا تحاول أن تخفي عن أبيك يا ولد، فأنا لو أردت أن أتقص أخبارك لأرسلت عيوني تتبعك أن اتجهت، ولا علمت عنك ما لا يخطر لك على بال. لكن ذنواس يخجل أن يتقص أخبار ولده لأن ثقتي بأبناء كبيرة يا دجدن.
1: ثق يا أبي، أنني لم أقدم ولن أقدم على شيء يسيء إلى نسبنا أو يمثل خطرا على أمن مملكتنا.
0: على كل حال، عندما يعود أمين الأسرار من نجران سنميط اللثام ونرفع الحجاب.
1: السميفع أشوع في نجران؟ متى ذهب؟ ولما يا مولاي؟ هل أرسلته عينا علي؟ لم تقل يا أبي؟
0: السميفع لم يذهب إلى نجران ليتجسس عليك يا دجدن، إنما ذهب ليتقص أخبار نصارى العرب في تلك القرية المارقة. أمين الأسرار أحرص منك ومن كل الرجال على سلامة المملكة، أما رغبتك الرعناء في الزواج من نجرانية فالحقيقة وإن أخفيتها عنا ستتناهى إلى السميفع دون ما تجسس أو تقص.
1: حمدا للآلهة أن لا أحد يعلم في نجران أنني الأمير ذو جدن. ولكن ماذا لو أخبر السميفع أن ضمضم وصاحبه كانا في ضيافة ابن الثامر؟ ويحك يا ضمضم، اسمك سيفسد علي كل شيء.
2: يا ضمضم، ضمضم، أنت أيها الحارس؟
3: لبيك أيها الأمير.
2: تعال هنا، اقترب يا أحمق.
3: خيرا يا سيدي، ما لي أراك غاضبا.
2: أنا في ورطة يا ضمضم، في ورطة.
3: ورطة؟
2: السميفع أشوع سافر منذ الأمس إلى نجران، لعله الآن قد علم بكل ما وقع بيني وبين آلاء.
3: ولو يا سيدي، فليسافر حتى إلى السند إن أراد. لا أحد في نجران يعلم أنك أمير. كل ما سيعلمه أمين الأسرار أن تاجرا يدعى أسعد سيتزوج بنت الثامر.
2: واسمك أنت؟ أنسيت أنهم يعرفون أن اسمك ضمضم؟ أنت من سيكشفني يا غبي.
3: سأنكر يا سيدي، إن سألوني سأنكر. فهل أنا الوحيد من يدعى ضمضم بالقلعة؟ لا لا يا سيدي، هذه ليست ورطة.
1: ما دام أبي لم يغفل عن أمر زواجي فلن أهدأ ولن أهنأ.
3: عفوك أيها الأمير، هل يعني هذا أنك ستبطل زفافك من سيدة ألاء؟
1: ألا تبا لك من غبي ثرثار، كيف أبطل زفافي يا أحمق؟ هل قال لك أحد إنني جبان وغادر ولا عهد لي؟
3: كلا كلا يا سيدي، فما أنا إلا غبي، فهل ستصدق تخمين غبي مثلي أيها الأمير؟

0: بأي حال ستدخل قرية نجران يا صميفة؟ هل ستنزل على ابن الثامر ورجاله هكذا بلا ملابس ولا سلاح؟ هكذا ستأتي هؤلاء القوم؟ لا يا أمير الأسرار، ليس لك أن تقلل من شأنك. أنت ستصبح ملكا على العرب يا أبا جوارة، يجب أن تظل دوما مهيبا شامخا كالجبل. ولكن كيف لي أن أبلغ مرادي؟ كيف أبعد أن تحملت مشاق السفر ونلت ما نلت من أولئك اللصوص، أعود إلى القلعة بيدين فارغتين؟ وراء هذا الوادي لابد أن أجد بعض الرعاة، الرعاة سيسهلون مهمتي. إن أكثر من يتداول أخبار القوم يا أبا جوهرة هم الرعاة والصبيان والغلمان، فإليهم أسير إذن. هيا هيا هيا.
1: لو يعود إليك أمين الأسرار بأخبار تثلج الصدر، لو يطمئنني على أولئك القوم الكافرين بآلهة أجدادنا، فمستكاثر عددهم وهم على المملكة كالحمل البغيض. إنك تعلم جيدا يا ذا نواس أن الروم والحبش قد دسوهم في بلادك لينخروا جسدها من الداخل كالسوس، فلا تغفل عن أطماع أعدائك. إن الروم يهددون دين آبائنا وعلى أرضنا، لكن المارقين في نجران لا يفقهون.

0: أصحبت صباحا أيها الراعي.
1: أهلا، تبدو غريبا على نجران يا سيدي، ممن أنت؟
0: من الحجاز قادم.
1: تبدو عليك علامات الإعياء، فهل أنت مريض؟
0: كلا، لست مريضا.
1: إن كنت تريد مساعدة مرني يا سيدي، مرني.
0: أنا كما ترى مجرد من زادي ومن سلاحي، قطاع الطرق لم يتركوا لي شيئا.
1: ألا سحقا لهم، إنهم يتعرضون للرائح والغادي، ولكن حمدا لله على سلامتك.
0: كنت أريد أن آتي عبد الله بن الثامر، فهل تدلني على مجلسه؟
1: أنت نصراني يا سيدي؟
0: أجل، لذلك أريد أن ألتقي ابن الثامر، لقد حدثوني عنه كثيرا في الحجاز وفي الشام.
1: حللت أهلا يا سيدي ونزلت سهلا، أبو ألا سيفرح كثيرا بقدومك.
0: سمعت أن ملك حمير قاس على قريتكم.
1: ذاك ملك جائر يا سيدي، وكيف لا يجور من يعبد الأوثان والأصنام؟
0: وهل رضي ابن الثامر وقومه بجوره وظلمه؟
1: إن الله ينصر المؤمنين من حيث لا يعلمون يا سيدي.
0: ماذا تعني يا أخي العرب؟
1: نجاشي الحبشة لم يتخلى عن نصرتنا، إنه يمد لنا يد العون منذ أشهر.
2: مرحى يا سميفة، مرحى، هذا ورب الكعبة مربط الفرس، هذا غاية ما تروم يا أمير الأسرار.
1: ذو نواس الحميري يظن أهل نجران سيبقون مكتوفي الأيدي، ينتظرون الموت في مضاربهم. إن ملكنا طاغية وغبي.
0: معك حق يا أخ العرب، ذو نواس طاغية لكنه غبي، ولكن كيف يمد لكم النجاشي يد العون؟ هكذا بلا مقابل؟
1: كلا يا سيدي كلا، إنا نرسل له الضرائب وندفع له الجزية ونبادله الهدايا.
2: ماذا تسمع يا سميفة؟ يدفعون له الجزية والضرائب؟ خبر كهذا يا أبا جوهرة سيشعل ذا نواس يحسد رؤوس أهل نجران رأسا رأسا، وذاك لعمري ما كنت أريد، إنني أكثر حظا مما كنت أتوقع.
1: هل تريدني أن أخذك إلى ابن الثامر يا سيدي؟
0: لا داعي لذلك يا أخ العرب، أنا سأعرف طريقي جيدا. ولكن لا بأس لو منحتني بعض التمر والسويق، فشهيتي قد فتحت الآن للطعام.
3: أحسنت يا ضمضم، هكذا أريدك شجاعا مقداما.
4: ما دام سيدي أمين الأسرار على علم بسمري معك، فلن أتخلف أبدا عن المجيء إليك، إلا إذا كنت لا ترغبين في ذلك يا تيماء.
3: وكيف لا أرغب في السمر معك يا ضمضم؟ أنت أصبحت واحدا منا يا رجل.
4: يسعدني أن أسمع هذا منك يا تيماء. فأنت لا تعلمين كم أنا بحاجة إلى دفء الأهل والأصدقاء.
3: يبدو أن ذاك الخادم يريدني في أمر ما، سأرى ما به ثم أعود إليك سريعا.
4: أنا بانتظارك يا أم جوهرة.
3: ابقى هنا خلف هذه الشجرة، لا تبرح مكانك حتى أعود إليه، أفهمت يا ضمضم؟
4: كما تريدين يا تيماء، كما تريدين.
3: ماذا قلت؟ رأيت سيدك السميفع قادما نحو المنزل؟
1: نعم يا سيدتي.
3: كيف عاد سريعا من نجران؟ ولكن لا بأس، هيا أيها الخادم عد أنت إلى عملك، ولا تذكر لسيدك أنك أخبرتني بقدومه. هيا أسرع، أسرع، انصرف الآن يا تيماء، عليك أن تكملي ما بدأتي. أما ذاك الشقي ضمضم فلن يشعر وهو خلف الشجرة إلا وسيف أبيه مسلط على رقبته.

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
2: قام بتجسيد الأدوار وحسب سماع الأصوات السميفع محمد اليانجي، ضمضم منير عوة، تيماء زكية بن عياد، لص واحد شريف الخليفي، لص اثنين محمد الكراي، ذو نواس منصف لوكيل، ذو جدن صابر ساسي، الراعي علي بن حمدة. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحشقاسم. الهندسة الفنية لمجيه شعري.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفرق.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
1: إن آلمتك غيرتك من أحد الناجحين وأردت الحد منها
2: فاقترب منه وصادقه لتعرف من خلاله دروب نجاحه.

0: بك؟
1: أشعر أنني مشوش.
0: سلامات.
1: كما تعلمين أقوم ببناء منزل جديد،
0: والبناء يتطلب جهدا وفكرة.
1: طبعا عمال البناء يحتاجون إلى مراقبة وإشراف.
0: هذه مسؤولية المقاول، لماذا تهتم بها أنت؟
1: في البداية كنت مطمئنا للمقاول واعتمدت عليه في التنفيذ والإشراف.
0: أليس بينك وبينه عقد؟ يعني عقد مسجل به تاريخ التسليم؟
1: بلى، ولكن المشكلة أني كنت أفاجئهم بزيارة، فأجد العمال يتحدثون مع بعضهم ويشربون الشاي في وقت ليس وقت استراحة.
0: ما شاء الله، وأين المقاول؟
1: هنا تكمن المشكلة الحقيقية. في كل مرة أذهب فيها للتحدث معه والاطلاع على سير العمل لا أجده هناك.
0: ولماذا لم تفتحه في الموضوع؟
1: أحببت أن أرى بنفسي طريقة العمل من خلال الزيارات المفاجئة، وفي كل مرة أذهب فيها لا أجده.
0: وكيف ستتصرف مع المقاول هذا الذي لا يحضر إلى موقع البناء بنفسه؟
1: هذا هو الأمر الذي أفقدني ثقتي به.
0: ماذا حدث؟
1: اكتشفت أنه متعاقد مع أكثر من جهة. نعم، ويكلف أحد العمال بالإشراف على البقية.
0: طيب هل فاتحته في الموضوع؟
1: لا، لا أريد أن أثير مشكلات تكون عواقبها وخيمة علي أكثر منه.
0: وماذا ستفعل؟
1: أخذت إجازتي السنوية من العمل لأتفرغ للإشراف على تنفيذ البناء بالطريقة التي أراها مناسبة ومريحة.
0: هكذا؟ أخذت إجازتك السنوية فقط؟ هذه مشكلة البعض للأسف، يخشون من الشكوى للجهات المختصة. لماذا؟
1: تعرفين القضايا الروتينية تأخذ وقتا، وستتوقف عملية البناء، وربما تهرب المقاول من حضور جلسات القضايا.
0: وأنت أخذتها من قصيرها كما يقول المثل العامي، وتفرغت بنفسك لعملية البناء. طيب هل أنت مرتاح لهذه الطريقة؟
1: أعلم ما تعنين، أنا فعلا غير مرتاح. المقاول يأخذ المال ويسرح ويمرح في أكثر من جهة، وأنا أشرف على العمال بنفسي، هذا ما يجعلني قلقا متضايقا.
0: إذن أخصم أجر الإشراف من قيمة العقد.
1: قلة الأمانة وعدم الوفاء بالوعد وعدم الالتزام بالعقد المكتوب من أكبر أسباب القضايا والخصومات في المحاكم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، أين الضمير؟ يا قوم أفيقوا،

0: من كتاب لذاكرة الوطن لمحمد علوان. ها أنت ترى نفسك، فمن أنت؟ من أنت؟
1: هذا القلب يأبى إلا أن يدمن هذا العشق، يعرف كم سيطوح بالقلب العشق، يعرف أن الطرقات والباعة والأطفال وأسماك الزينة وبائعة الريحان في قريته الجبلية يعرفهم قد ذاقوا العشق وانتبهوا لمرارته.
0: كان العشق أحلاما وكان جراحا ودموعا،
1: لكن القلب يرتعش ينفض ما في الداخل، وفي لحظات تورق في القلب أزهار الخوف وأزهار الحب الموسمي.
0: القلب يعرف أن الطرقات انتصبت ترفض أقدامه، والباعة يبكون ضحا، والأطفال يمصون أصابعهم، والبسمات وأسماك الزينة اتخذت لونا واحدا،
1: بائعة الريحان تهمس في أذني: احذر عشق النسوان. ها إن القلب يغص بالعشق، والبحر يطمس آثار الأقدام. ارفع يدك العاشقة عن قلبي.
0: البحر كبير وأنت صياد مجنون بالخوف،

0: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، ورحلة بعد الفلق نقضيها مع همس الكلام.

مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابن محمد الشهير بابن نباتة نشأ في مصر، برع في الآداب ومهر في النظم والنثر والكتابة. ولد سنة 76 و600 هجرية. ارتحل إلى الشام في السنة 16 و700 هجرية، وقد نازع صفي الدين الحلي زعامة الشعر في عصره. ومن مؤلفاته سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، وله تراجم لأهم شعراء الجاهلية وصدر الإسلام، وله أيضا ديوان شعر يضم قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من نوع البديع الذي ساد في القرن الثامن الهجري، ومنها قصيدة مطولة رائية القافية تقع في 90 بيت، كانت محل إعجاب من طرف أدباء عصره، وقد جاء فيها: نبي أتم الله صورة فخره، وآدم في فخاره يتصور، تحزم جبريل لخدمة وحيه، وأقبل عيسى بالبشارة يجهر، فمن ذا يضاهيه وجبريل خادم لمقدمه العالي وعيسى مبشر، هو البحر فياض الموارد للورى، ولكنه العذب الذي لا يكدر، تهاوى لمأتاه النجوم كأنها تشافه بالخد الثرى وتعفر. وجاء في قصيدة أخرى عينية: يا سيد الخلق الذي مدحته من آي الكتاب فواصل لم تقطعي، ماذا عسى المدح الطهور يدير من كأس الثنى بعد الكتاب المترع، بعد الحواميم التي بثنائها هبطت إليك من المحل الأرفع. وهذا الشطر الأخير من قصيدة ابن سينا: في النفس هبطت إليك من المحل الأرفع. وله قصيدة لامية معارضة لقصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير، وقد اقتبس منها شطرات كثيرة، وأبياته في المديح هنا تكرر المعاني الواردة في قصائده الأخرى: محمد المجتبى معنى جبلته، وما لآدم طين بعد مجبول، والمجتلى تاج علياه الرفيع، وما للبدر تاج ولا للنجم إكليل، ذو المعجزات التي مستاع أبرهة يغزو منازلها كلا ولا الفيل، ما زال في الخلق ذا جاه وذا خدم، لكن خادمه المشهور جبريل فاض الزلال المهنى من أصابعه، نعم الأصابع في كفيه والنيل، وبورك الزاد إذ مسته راحته، فحبذا مشرب منها ومأكول، وحاز سهم المعالي حين كان له من قاب قوسين تنويه وتنويل. ومن فقهاء القاهرة في القرن السابع الهجري والنصف الأول من القرن الثامن: محمد ابن محمد الأندلسي الشهير بابن سيد الناس، فقيه برع في الحديث والنحو وعلم السير والتاريخ. ولد سنة 71 و600 هجرية، وتوفي سنة 34 و700 هجرية. له عدة مؤلفات أبرزها المقامات العلية في الكرامات الجلية، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، بشرى اللبيب بذكر الحبيب، وهي قصائد عديدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها قصيدة نبوية طويلة عارض فيها قصيدة كعب بن زهير عنوانها عدة الميعاد في عروض بانت سعاد، ومطلعها قلبي بكم يا أهيل الحي مأهول وحبله بأمان الوصل موصول. جاء في هذه القصيدة: يا أيها السيد الهادي الذي شرفت بما حوت منه أنصار مقاويل، يا رحمة الله عمت كل ذي بشر من الأنام فتعجيل وتأجيل، يا من به أقسم الرحمن فهي له فخر منيف وتشريف وتجميل، يا ذا الوسيلة لم يخلق سواك لها وحبذ بك للعاصين توسيل، يا من لشرحي ألم نشرح وما رفعت من ذكره كم له فخر وتبجيل، قد أوضحت والضحى آيات رفعته بسوف تعطى فترضى وهو مسؤول. وتتعدد بدايات الصور في قريبه على غرار بعض الشعراء الذين استناروا بما جاء في ذكره صلى الله عليه وسلم من الآيات القرآنية، ويتواصل في هذا الشكل من التعبير الشعري في هذه القصيدة بقوله: وليس يرضى ومن أتباعه أحد في النار ثاو وفي الأصفاد مغلول، وقدره إذ ينادى للشفاعة قم فما لغيرك لا قال ولا قيل، سل تعت واشفع تشفع يا محمد في يوم الميعاد فقل والقول مقبول، ما بعد طه وقد جاءت بمدحته لشاعر في مباني المجد تأفيل، ولا كياسين يتلى المدح من بشر هذا ثناه من الرحمن منقول، والله صلى عليه والملائكة الكرام والناس جيل بعده جيل. بهذا ننهي حلقة اليوم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج على نهج البديعيات، من إعداد وتقديم الطيب جويلي.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات، من إعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

لون انا ايش لون انا ايش لون انا ايش لون انا ايش لون انا اسمر انا والله ابيض انا.

في ليل هوانا خلونا خصمك وانت خصمي اهل الملام.

0: رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه. الغرب في مرايا العرب. برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب. الغرب في مرايا العرب. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية. الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلة حبيب بك المصري إلى باريس عام 1908. حبيب بك المصري هو والد المؤرخة القبطية إيريس حبيب المصري، وكان وكيل المجلس المالي العام في 3 دورات. ولد عام 1885، وقضى طفولته وفترة تعليمه الابتدائي في أسيوط، ثم أكمل دراساته في القاهرة. بدأ عمله كموظف في الحكومة، لكنه في الوقت نفسه دخل مدرسة الحقوق الفرنسية وتدرج في المناصب الحكومية إلى أن وصل لمنصب المستشار الملكي لوزارة العدل. توفي عام 1953. قل حبيب بك المصري عن باريس إبان دراسته فيها عام 1908، حين كنت في كلية الحقوق. كنا في قاعة الامتحان متفرجين، لأن الامتحانات علنية يشهدها من يشاء، وكان الممتحن هو الأستاذ الكبير رينو، وهو من فطاح للعلماء في القانون الدولي. كان أستاذا في الكلية ووزيرا مفوضا وعضوا دائما بمحكمة التحكيم في لاهاي. وجاء دور طالبة فرنسية فسألها الأستاذ عن شروط التجنيس بالجنسية الفرنسية، وبعد أن أتمت ذكر الشروط العامة سألها عن الطوائف التي يقرر القانون لمصلحتها شروطا خاصة، ومن تلك الطوائف كما لا يخفى الأجنبي الذي يتزوج من فرنسية. فلما جاء ذكره قال لها الأستاذ: اذكري لي الحكمة في معاملة الأجانب الذين يتزوجون من فرنسيات هذه المعاملة الخاصة. فأطرقت الفتاة حياء أو عجزا عن الجواب. قال الأستاذ في رفق: ومع ذلك فالحكمة في ذلك ظاهرة جلية. فاستمرت الفتاة في إطراقها، وكان العصر لا يزال عصر الخفر. قال الأستاذ باسما: أول أسباب هذه المعاملة أن الرجل الأجنبي الذي يتزوج من فرنسية يكون عادة متعلقا بفرنسا. ثم ضحك وقال: ثم هناك سبب آخر، وهو أن الشارع الفرنسي أراد أن يسهل تصريف البضاعة الفرنسية. وضج الحاضرون بالضحك. لست أدري لماذا توالت هذه الصورة على مخيلتي وقد اقترب القطار من باريس. لقد غبت عن باريس 15 عاما، فمن قطع حنيني إليها لحظة. وكنت لا أفتأ أتغنى بشعر شوقي وهو يتكلم عن نهر السين بمناسبة نكبة الفيضان عام 1910: لست بالناس عليه عيشة، كانت الشهدى وأحبابا كراما. وانقضت سنة تلتها سنة ثم سنة، والموانع تحول دون مبارحة مصر، حتى أوشك اليأس أن يتطرق إلى نفسي من العودة إلى باريس. فلما تهيأت الأسباب وهبطت فرنسا بعد هذا الغياب الطويل، ووجدت نفسي في القطار وهو ينهب الأرض نهبا إلى باريس، وقفت إلى النافذة وقد عادت بي الذكريات إلى الماضي، فأذهلتني عن حاضري ونسيت الساعة التي كنت فيها ونسيت كر السنين، وتطلعت إلى الأفق أرقب ما وراءه، ولكن العجب كل العجب أنه لم يرد على خاطري في تلك اللحظة إلا تلك الصور ومثيلاتها. ذلك أنه ليس الذي يفتنني في باريس هو تلك المناظر الخلابة، ولا تلك القصور الشاهقة، ولا تلك المعاهد العظيمة فحسب، وإنما الذي يفتنني إلى جانب هذا كله، بل فوق هذا كله، روح باريس وظرف باريس وأهل باريس. فهم إلى جانب جدهم وانصرافهم إلى العمل المنتج في مختلف ميادين النشاط، أهل مرح ودعابة وحديث حلم مرسل يتميزون به، وهم يعرفون متى فرغوا من أعمالهم أن يتذوقوا الحياة ضاحكين باسمين، بل هم يعرفون أن يتذوقوا الحياة وهم يعملون، فلا تفوتهم النكتة يرسلونها، ولا تفوتهم الدعابة في موضعها. ولعل هذه الروح هي التي تساعدهم على تحمل أعباء الحياة وقسوتها، ولعلها هي التي تهون عليهم ما يعانون من الشدائد والأهوال في حروبهم وأزماتهم التي لا حصر لها. يستوي فيهم اليافع والكهل والمرأة والرجل، ولو أن مجتمعا ضم 100 إنسان بينهم بارسي واحد لسهلت معرفته دون عناء من حديثه وحركاته وطريقته الخاصة في دعابته. وتساءلت وأنا في القطار، ترى ماذا فعلت الحرب بباريس وبأهل باريس، وماذا كان أثرها في أخلاقهم، وهل هم لا يزالون على مرحهم وطربهم، أم أن المحنة المريعة التي اجتازوها فتكت بشبابهم وصبغت قلوبهم بالسواد؟ ولم أكن أعلم وأنا أتساءل هذا التساؤل أن جوابه سيجيئني عما قليل. نزلت من القطار ووصلت إلى الفندق، وكلفت الخادم أن يستحضر متاعي من المحطة، ثم خرجت أزور المدينة وأستروح نسيمها وأنا لا أزال بملابس السفر، ويممت شطر ميدان الأطوال حيث أقيم قبر الجندي المجهول، فوجدت الجموع مزدحمة حوله. وتقدم إلي فتى من الباعة في حوالي 20 من عمره، فعرض علي بضاعته وباعني بعض مناظر باريس، ثم عرض علي مجموعة كبيرة من الصور. قلت له كم ثمنها؟ قال 10 فرنكات. قلت باسما آسف يا صديقي، فإن هذا المبلغ كبير على جيبي المتواضع. فألقى علي الفتى نظرة فاحصة وكأنما أقنعه جوابي، فقال وقد ابتسم بدوره، هذا شيء ظاهر، ولكن لا تيأس يا صاحبي، فنحن الفقراء إنما نعيش بالأمل، وقد يأتينا الغد بما نرجوه من خير، فلنصبر وننتظر أياما أحسن من اليوم. فراقني كلامه وضحكت وقلت هذه باريس الضاحكة الطروبة رغم الفقر. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلة حبيب بك المصري إلى باريس عام 1908.
0: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

العفو غفار الذنوب. لاح من آياتك العليا سنا فتجلى الفجر في أغاني الكون.

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: الأرض.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك نافذ في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.
0: يا رب.
2: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
0: يا رب.
1: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
0: يا
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون وحدوا الله وصلوا على رسول الله. نواصل أيها الإخوة الأحباب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول: في مطلع بينما نحن جلوسا عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى وضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ويديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ولقد وقفنا في اللقاء السابق عند إيتاء الزكاة، عند الصلاة ذكرنا الصلاة وذكرنا الزكاة. عند إيتاء الزكاة أي أن تخرج زكاة مالك، أن تعطي حق الفقير. ولذلك يقول أحد العلماء: إذا وجدت فقيرا بين المسلمين فاعلم بأن هنالك غنيا قد أكل حقه. الله الله، إذا وجدت فقيرا بين المسلمين فاعلم بأن هنالك غنيا قد أكل حقه. قد يظن الغني أنه قد تعب وشق ليكسب المال، نقول له: إن الذي وهبك المال هو الله، والذي جعلك خليفة في ماله هو الله، فأنفقوا. قال تعالى: فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، يعني فلوسي، أموالي اللي جريت عليه، مالي مالي. وأن ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. اسمعها جيدا: أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. يعني الباقي الصدقة، الذي يبقى ستجد ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى وينفعك في الدنيا والآخرة هي الصدقة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. اللهم استرنا في الدارين. المال زكاة مالك، أن تتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، فمن منا ذكر هذه اللفظة يشفى منه، وأن يسأل الله الشفاء. هل تصدق بصدقة طلبا للشفاء؟ وأن يسأل الله بعد ذلك الشفاء. بل اسمع معي هذه القصة أخي الموحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا كان في من كان قبلكم في بني إسرائيل اتخذ صومعه فعبد الله فيها 70 عاما. 70 عام في صومعة في أعلى جبل، حتى وأن جعل حبل إذا دخل إلى السوق ينزل للسوق في الشهر مرة، في الشهر مرة يهبط للسوق يأخذ قليته ويرجع، وجعل الحبل يهبط به وقت اللي يطلع للصومعة متاعه في أهل الجبل يرفع الحبل باش يجي حد ويتلقوا حد. 70 عاما، 70 عام على ذي الحال، يعني 70 عام عمل حتى معصي، يعني 70 عام عنده حتى سيئة، يعني 70 عام يوحد الله ويعبد الله بين ركعة وسجدة. سبحان 70 عام. نزل يوما إلى السوق حتى لا يغتر أي إنسان بعمله ولا بعبادته، لأن كثيرا منا إذا صلى يومين أصبح يتكبر على خلق الله، إذا واظب على صلاته تكبر على خلق الله، وأصبح يفتي وأصبح يأمر وينهى. 70 عام ينزل اليوم إلى السوق فيجد هذا الرجل امرأة بغي وكانت ذات جمال، وهبها الله جمالا يجلب العيون فأغوت ودخل معها بيتها وبقي معها 7 أيام والعياذ بالله. أسأل الله أن يستر شبابنا وأن يحصن فروجنا. 70 عام فيبقى مع المرأة 7 أيام، 70 عام في طاعة، 7 أيام على معصية. فتذكر اليوم 7 فخر ساجدا بين يدي الله يبكي وتاب إلى الله، وأصبح كل خطوة يخطوها يسجد سجدة، وقرر أن يغادر تلك البلدة التي هي موطن سوء التي عابد الله فيها ثم عصى الله فيها. قال هذه أرض سوء يجب أن أغادرها. فكان كل خطوة معها سجدة وهو يبكي ندما. من منا ندم على معصية؟ من منا بكى بين يدي الله خوفا من عقابه؟ خرج هذا الرجل لا يلوي على شيء، فدخل بلدة أخرى فوجد قوم يعبدون الله، 12 مجموعات كل مجموعة فيها 12 واحد يعبدون الله ويذكرونه. فدخل مع مجموعة، هذه المجموعة كان رجل غني يفرق عليهم في كل يوم رغيف خبز، كل واحد يعطيه رغيف خبز، فيأتي كل مجموعة يجيب لها 12 رغيف. لكن هذا الرجل دخل مع مجموعة ولا 13 واحد، فبدأك الرجل الغني جاء ذلك الغني وبدأ يفرق في هكا الرغيف متاع الخبز ويدور عليهم بالواحد بالواحد، أعطاهم 12 رغيف. هو الرجل هذاي جاء من قداه رغيف، أعطاه رغيف، فبقي من 12 واحد ما غير رغيف لأن ما أصبح 13. فقال للغني أعطيني رغيفي لم تعطيني. قال لقد أعطيتكم، لأنه هو حط 12 رغيف ويظن أن ما 12 واحد، فقال لقد أعطيته. قال ما أعطيتني. قال والله لن أعطيك. وذهب ذلك الغني، فبقي ذلك الرجل من غير رغيف. هاك الرجل لعبد ربي 70 عام وعصى ربي 7 أيام، مد الرغيف إلى ذلك الرجل وقال خذه لله، خذه لله، أعطاه لله، خذه لله. يا الله صدق، تصدق وهو على ذلك الحال، ثم خر مغشيا عليه فمات. فلما مات تمثلت روحه أمام الله جل جلاله. اسمعوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد تحقرون من الأعمال وهي الموصلة إلى الجنة. فقال الله تعالى يا ملائكتي زينوا، يعني أزنوا عبادة 70 عام مع 7 أيام معصية. حطوا 70 عام عبادة وسبع أيام معصية، فرجحت 7 أيام بتاع المعصية، يعني 7 أيام بتاع المعصية غلبوا عبادة 70 عام. فلما آيس وأيقن أنه ذاهب إلى النار وبئس القرار، قال الله جل جلاله يا ملائكتي زنوا، أي وزنوا 7 أيام معصية مع رغيف الخبز الذي تصدق به. إن الله لا يخون الأمانات، لا تخفى عليه خافية. زينوا عبادة معصية 7 أيام اللي غلبت عبادة 70 عام بالرغيف الخبز، فرجح رغيف الخبز، يعني غلب رغيف الخبز، تصدق واحد غلبت معصية 7 أيام التي غلبت ورجحت على عبادة 70 عام. فقال يدخل عبدي برحمة الجنة. أسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة، وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من نور مع علي الصالحي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. تكون الأشياء أجمل حين تولد، ويكون النور أحلى حين يتسلل إلى الأرض يزرع الدفء والطمأنينة والحياة. ألا انهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. من جديد نصحبكم والشمس، مرة أخرى نحملكم إلى النور، مرة أخرى نختار لكم من درر الكلام والمعاني ما يشرح الصدر وينير الدرب. أحيانا تثقل الذوات بحملها وتبحث عن الخل الودود وصاحب الحق تبثه حالها وتنزع منها إليه، عسى تشرق الشمس من بعد ظلمة ويورق الشجر بعد طول انتظار. من جميل الكلام وحسنه ما تعلق بمن نحب، ولأننا نعشق آباءنا ونحجز لهم في القلب منا أفضل مكانة، فإن الحديث عنهم يخلف في اللسان حلاوة بطعم العسل أو أكثر. يقول علي ابن أبي طالب في الأب ومكانته في الحضور والغياب: إذا ما رأس أهل البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء. ويقول علي خليل مطران في بر الوالدين: عليك ببر الوالدين كليهما، وبر ذوي القربى وبر الأباعد، ما في الأسى من تفتت الكبد مثل أسى والد على ولد. كم بطل عاش وهو ذو صيد، فرده الثكل غير ذي صيد. وفي قول أحمد بن عبد ربه تأكيد على أن الحياة وإن تأخذ منا من نحب إلا أنها تتواصل، ولو أن الحزن يعطلها لعطلها حزن الولد على الوالد. يقول: ما مات حي لميت أسفا أعذر من والد على ولدي. وقال أحد الشعراء في التأكيد على التشابه بين الأب وابنه وتشبه الابن بالأب: إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. وللسري الموصولي قول لطيف في حسن التواصل بين الابن وأبيه، يرث عنه رفعة الخلق وبفعله يزيد. يقول: يحيي بحسن فعاله أفعال والده الحلاحل، كالورد زال وماءه عبق الروائح غير زائل. ويقول ابن الرومي: وكم أب علا بابن درى شرف، كما علت برسول الله عدنان. والأب ينظر ابنه تواصلا إليه، إنه الغصن من الشجرة، امتداد وتجدد وقوة، لهذا يسعى إلى أن يعلمه الأدب، فخير ما يورثه علم وأدب، لأن المال زائل وما وقر في القلب دام واتصلى. يقول ابن سينان: حرّف بنيك على الآداب في الصغر، كما تقرّ بهم عيناك في الكبر. وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان السبا كالنقش في الحجر، هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث الغير. إن الأديب إذا زلت به قدم يهوي إلى فرش الديباج والسرور. الناس اثنان ذوي علم ومستمع، واع وسائرهم كاللغو والهكرية. وقال الزيدي: خير ما ورث الرجال بينهم أدب صالح وحسن ثناء، ذاك خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة ورخاء. وقال عدي ابن الرقاع: تلك تفنى والدين والأدب صالح لا يفنيان حتى اللقاء. ويقول أحد الحكماء: والمرء يحيي مجده أبناؤه، ويموت آخر وهو في الأحياء. ويقول نهش بن حري في خوف الأب على ابنه من غضب الله ورضاه عنه إذا ما عقه، يقول: أرضى عن ابني إذا ما عقني حذرا، وعليه أن يغضب الرحمن من غضبي. ويقول الفرزدق: ينشأ الصغير على ما كان والده، إن العروق عليها ينبت الشجر. ويقول أحد الشعراء: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدنى إليك وتنهل. إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ. كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي منك جبها وغلظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذا لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، وسميتني باسم المفند رأيه، وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل تراه معدا للخلاف كأنه برد أهل الصواب موكل. ويقول أحمد شوقي: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا. وقال إبراهيم ابن يقظان: إن اليتيم وهو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا، إن المقصر قد يحول ولن ترى لجهالة الطبع الغبي محيلا. أما مثل اليوم فقوله: آخرها أقلها شربا. الآخر تقدم والأقل ضد الأكثر، والشرب بكسر الشين المعجمة الحظ من الماء. وأصل هذا المثل في الإبل، فإن أواخرها ورودا ترد وقد نزف الحوض ولم يبق فيه إلا قليل من الماء، فيكون ما تناله من الماء شيئا قليلا، فيضرب المثل لمن كان كذلك في الأمور والحظوظ كلها. كلمة اليوم: السماحة. السماحة والسماحة الجود، وسمح به أي جاء به، وسمح لي أعطاني، وما كان سمحا ولقد سمح بالضم فهو سمح، وقوم سمحاء كأنه جمع سميح، ومساميح كأنه جمع مسماح، وامرأة سمحة ونسوة سماح لا غير، والمسامحة المساهلة، وتسامح بمعنى تساهل. وقولهم: أسمحت قرونته أي ذلت نفسه وتابعت، وتسميح الرمح تثقيفه، والتسميح السير السهل. إلى هنا أترككم، وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع شراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء، إلى النور.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم جميعا. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 35.67%، إحباط عمليتي هجرة غير نظامية وإيقاف أكثر من 60 شخص من مختلف جهات الجمهورية. أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 4 أشخاص في قصف للمحتل الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة. غادر جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بلاده متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران هذا اليوم. في الرياضة، المنتخب التونسي منهزم في الشوط الأول في كأس العالم أمام اليابان بهدفين مقابل صفر. شكرا على المتابعة، بعد قليل ليلة في ورود الصباح.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل، يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: أسعد الله هو أوقاتكم وصباحاتكم مستمعينا في كل مكان، على بركة الله ينطلق المشوار معكم مع برنامج ورود الصباح على مواج إذاعة تطوين وفي ربط أيضا مع إذاعة بانوراما. 6:03 دقائق هذا توقيتنا ومشوارنا متواصل معكم حتى لتسعة بإذن الله لحد 21 جوان 2026، الموافق للسادس من محرم من السنة الهجرية الجديدة 1448. كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات، الاختيارات الغنائية التونسية 100% الاستضافات المواكبات وغيرها من الأخبار تسمعها معنا في ورد الصباح. أهلا وسهلا بالجميع.

وصلوا معكم أيضا مستمعينا على موجاتنا 6:09 الآن. نحيي الناس الكل وصباح عليكم من جديد, وكالعادة في بداية مشوارنا نعطيكم فكرة عن آخر تحين بالنسبة للوضع الجوي.

0: اليوم.
1: طقس الأحد 21 جوان 2026، عامة بش يكون قليل الصحب في أغلب الجهات. درجات الحرارة القصوى تكون بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية، والمرتفعات بين 37 و 41 درجة في بقية الجهات، مع ظهور إشهيلي محلي. يعني في الجنوب اليوم نجم نقوله طقس صيفي وطقس سخون إلى حد ما. الريحة من القطاع الجنوبي بش تكون قوية نسبيا على مستوى منطقة سيرات، تكون أيضا الرياح ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر مضطرب أيضا بمنطقة سيرات، قليل اضطراب في بقية السواحل. كل التفاصيل نأخذها مباشرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي على www.meteo.tn. يوم طيب ويوم سعيد للجميع.

مساك طلعت 15 دقيقة بعد السادسة صباحا. شريف علوي في النغمة التونسية هذايا وعلى حديثنا على الغنية اللي تغني على الشمس. حديثنا الآن باش يكون على الانقلاب الصيفي اللي يوافق اليوم 21 جوان بداية الانقلاب الصيفي، وهو أطول يوم في نصف الكرة الشمالي، وتتميز العاصمة التونسية والمناطق المحيطة بها في اليوم هذايا بطقس صيفي مع تسجيل الشمس لأعلى ارتفاع لها خلال السنة. كما قلنا يعني هو يحدث فلكيا كل 21 جوان من كل سنة، يميل القطب الشمالي نحو الشمس، وهذا يؤدي أنه يولي نهار أطول والليل أطول نهار وأقصر ليل في نصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتكون الشمس في أعلى ارتفاع لها حوالي ارتفاع لها في السماء بطبيعة 76.6 درجة في مدينة تونس، وبداية الفترات الأطول سطوعا للشمس والتغيرات المناخية اللي عادة ترتبط بالحرارة في فصل الصيف، نعرف سخانة الصيف في بلادنا. أيضا اليوم في تطاوين تحتضن مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين مجموعة من التظاهرات العلمية المخصصة أو مخصصة للتعريف بالشمس وظواهر الفلكية. هو يوم الشمس أكيد إن شاء الله نكونوا في متابعة لها. موصلين معكم ديما بالإيقاعات والأنغام.

يا صباح الفل ويا صباح النور للناس الكل. أهلا وسهلا بكم ديما معنا في ورود الصباح. اليوم لحد 21 جوان يوافق السادس من محرم من عام 1848. موعد الشروق كان 5:85 دقائق والغروب باش يكون في 7:32 دقيقة. باش ناخذوا فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم. أذن لصلاة الصبح في 3:25 دقيقة، صلاة الظهر في نص النهار و27 دقيقة، العصر 4:03 دقائق، صلاة المغرب في 7:34 دقيقة، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 9:15 دقيقة. ذكركم ديما بواجب مراعاة فوارق التوقيت خاصة لسادة المستمعين خارج ولاية تطاوين. تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب.

0: يا سلام مع الدنيا ونغمتها على موجة إذاعة تطوين وفانوراما 36 دقيقة. نمشي معاكم إلى الركن الموالي وفقرة كيما اليوم اللي نرجع فيها على أهم الأحداث اللي صارت في العالم في نهار كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
0: كيما اليوم اللي هو 21 جوان نرجع بكم العام 1749 هو تاريخ تأسيس مدينة هاليفاكس في مقاطعة نوفا سوكشا الكندية. في 1788 ولاية نيو هامشير تصادق على الدستور الأمريكي لتكون الولاية التاسعة التي تصادق عليها. في 21 جوان 1824 القوات المصرية تستولي على جزيرة باسارا اليونانية الواقعة في بحر إيجا إثر حرب الاستقلال اليونانية. في 1898 الولايات المتحدة تستولي على جزيرة غوام من إسبانيا بلا مقاومة تذكر من حامية الجزيرة. في 21 جوان 1940 القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية وذلك في إطار الحرب العالمية الثانية. سقوط دمشق عام 41 على أيدي القوات البريطانية وقوات فرنسا الحرة. عام 42 الجنرال رومل يهاجم القوات البريطانية في تبرق بليبيا وانتهى الهجوم هذا بالانتصار عليهم واستسلام أكثر من 30 ألف جندي للقوات الألمانية. اليوم 21 جوان عام 1958 هو تاريخ إعلان الجمهورية في موريتانيا. القوات الفرنسية عام 63 تعلن عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي. نواصل معكم ب 76 قوات الردع العربية تبدأ بالوصول إلى لبنان بعد قرار جامعة الدول العربية إرسالها لوقف الاقتتال الدائر هناك. نواصل أيضا في 2004 مركبة الفضاء سبيس شيبوان تهبط بسلام بعد قيامها بأول رحلة خاصة مأهولة إلى الفضاء واللي وصلت الرحلة هذه إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي. في 21 جوان أيضا 2005 اغتيال جورج حاوي في تفجير سيارته في لبنان. في 2009 غرينلاند تتحصل على الحكم الذاتي تحت التاج الدنماركي. في 2011 الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم بان كي مون لولاية ثانية بدأت في 1 جانفي 2012. نواصل ب 21 جوان 2016 محكمة القضاء الإداري المصرية تقضي ببطلان تنازل الحكومة المصرية عن جزيرة تيران لصالح المملكة العربية السعودية. في 2017 تدمير الجامع النوري مع منارته الحدباء التاريخية خلال معارك تحرير الموصل من سيطرة داعش. في نفس التاريخ أيضا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يعفي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من منصب ولي العهد ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزراء الداخلية ويعين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد وليا عفوا للعهد ورئيس لمجلس الوزراء. ونختم ب 2020 كسوف شمسي لوحظ في معظم أنحاء إفريقيا وآسيا بالإضافة إلى أجزاء من جنوب شرق أوروبا. هذه إذن أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 21 جوان.

0: عبد الله تفكروا محلها ذكرياتنا ومحلها ذكريات الصغر. فينا 40 دقيقة بعد السادسة ورد الصباح كما كل نهار حد في ربط مع إذاعة بانوراما تتواصل معكم حتى للتسعة يليها سويعة مونديال من التسعة للعشرة مع زملاء من قسم الرياضة ومتابعة لأجواء مونديال 2026. والآن ما زالت عناصرنا الوطنية في مقابلة أمام المنتخب الياباني. إن شاء الله على كل حال إن شاء الله ربي يبدل الأحوال وإن شاء الله تكون نتيجة إيجابية لصالحنا. في العشرة إذاعة بالألوان مع زميلة هادية عبد القادر من العشرة حتى الماضي ساعة، ثم لحن الشعوب ونسافر بالفن والموسيقى افتراضيا إلى اليونان مع زميل منير هلال في لحن الشعوب. في الساعتين وثائقيات يا مكان مسلسل أمي قميرة للإذاعة الوطنية ومجموعة من الأغاني. في ثلاثة ذهب معايير من الأربعة نقطة أول السطر مع زميلة ليلى بوعجيلة وضيف الحصة هذه الفنان والممثل التونسي صلاح مصدقة. في الخمسة أغاني في البال انتقاء حبيبة هدية وصلاح الدين الرفاعي. في الستة شبابيك المنوعة هذه مع زميل عبدالله بقير تنطلق بعد نشرة أخبار السادسة وتتواصل حتى لثمانية متاع الليل. الطرب الأصيل انتقاء واختيارات لشكري العدودي ليلى يقترح علينا صوت الفنان عبد الهادي بالخياط. من التسعة للعشرة متاع الليل تصلتينا مع إذاعة بانوراما، وفي العشرة منوعة جارة القمر تسهرون مع فيروز الشبهي إلى حدود منتصف الليل، وهذه باقة برامجنا المقترحة عليكم إلى حدود منتصف الليل على موجات إذاعة تطوينا. متابعة شيقة وطيبة لكم جميعا.
1: سلام نهاركم زين. سلام نهاركم.

0: صباح الخير يا تونسيين على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما 48 دقيقة بعد السادسة. نمشي لآخر فقرة في الجزء الأول من ورود الصباح.
1: رقم اليوم
0: رقم اليوم هو 35.67%، وهي نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. إن شاء الله ألف مبروك لهم النجاح، وتهانينا القلب لهم لعائلاتهم وللمؤسسة التربوية. تأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ، والمؤجلين إن شاء الله باش يجتازوا الاختبارات الكتابية أيام 29-30 جوان 1-2 جويلية 2026، وإن شاء الله يتم التصريح بالنتائج النهائية في 12 جويلية بإذن الله، وإن شاء الله تكون فرحة مؤجلة ونجاح مؤجل لهم الكل. دورة الأبطال بالحظ والتوفيق لهم وللي ما أسعفهمش الحظ السنة، إن شاء الله يكونوا من الناجحين في العام المقبل بإذن الله. هذه بكالوريا 2026 في أرقام، وأكيد نتمنى كما قلت الحظ والتوفيق للجميع. على كل الأعلان الرسمي عن نتائج امتحان البكالوريا بيش يكون رسميا يوم 23 جوان الجاري.

وعلى الإيقاعات التونسية الجميلة هذه مواصلين احنا معكم المشوار في ورود الصباح حتى للتسعة. مواصلوا بالإيقاعات وخليكم مع النغم هذية طير الصباح غني، وصلنا ان شاء الله لنشرة الأخبار للسابعة ورجعينا.

0: وجاي.
1: صباحكم خير، صباحكم ورد وياسمين.
2: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
3: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين النشرة: 35.67% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية، سويسرا تستضيف اليوم جولة من المحادثات بين أمريكا وإيران. إلى التفاصيل. في هزيمة جديدة بنتيجة عريضة، المنتخب الوطني التونسي منذ قليل انهزم أمام اليابان بأربعة أهداف مقابل صفر في كأس العالم المقامة بالمكسيك وأمريكا وكندا. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 35.67%، وتأجل إلى دورة المراقبة أكثر من 50,236 تلميذ، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية، على أن يتم التصريح بالنتائج يوم الأحد 12 من جويلية. تحصلت التلميذة خلود المليح شعبة رياضيات بالمعهد النموذجي بتطاوين على أحسن معدل ب 19.46، وتحدثت في هذا الإطار للزميل خميس بوبطان.
4: خلود المليح نقرأ ليسي بيلوت تطاوين، تحصلت على معدل 19.46 باكمات. المعدل هذا الحقيقة جاء بعد برشا خدمة من بداية المسيرة الدراسية، وبالأخص عند الباكيت استوجب تركيز وخدمة أكثر، وبعد كل شيء هو التوفيق من عند ربي والحمد لله. نحب نقول مبروك للناجحين الكل، وإن شاء الله البقية حظ أوفر.
3: في ولاية مدنين نجحت توأم الرباعي رباب ومرام ورحاب ومريم عتيقي، وهن الشقيقات من مواليد 2007، في اجتياز امتحان البكالوريا الدورة الرئيسية. وتألقت رباب العتيقي التلميذة بالمعهد النموذجي بمدنين بتحقيق 17.77 في شعبة الرياضيات. في النقل التالي يتحدث والد التوأم مصطفى عتيقي.
5: واحدة تقرأ في نموذجي معناتها معدل 17.77، والاخرى يقرا في المعهد الثانوي بمدنين في اختصاص العلوم الطبيعيه. بالنسبه للرباب في المعهد النموذجي 17.77، تجربه كانت صعيبه شوي، خاصه في التحضير في الفترات الاخيره كانت تجربه صعيبه شوي، خاصة في طريقة التحضير متاعهم، في طريقة التنسيق، خاصة في التحضير في الامتحانات وكل. الحمد لله جت نتيجة إيجابية ونجحوا كل، كان هاجس كبير أن مضينا ينجحوا كل مع بعضهم، وهاجت الفرحة اكتملت إن شاء الله. إن شاء الله باش في بخصوص التوجيه الجامعي، إن شاء الله باش يخلو لهم الاختيار، هم يختاروا التوجيه متاعهم، كل حد كل واحدة تختار الشعبة اللي هي ممكن يخول لها معدلها ما يمشي لها.
3: وطنيا حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على المستوى الوطني ب 20.01، ومن حيث الشعب تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بنسبة 79.41%، واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%. أقر المجلس الوزاري المعقد أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل الولايات الجمهورية، جملة من الإجراءات تضمنت خاصة إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، كما تشمل تطوير واجهة متقدمة الإنذار المبكر بمنصة متابعة البرامج والمشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباق لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما تخص القرارات أيضا اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة إلى المشاريع العمومية الكبرى، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام. كما أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة، وفي ختام أعمال هذا المجلس أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أن تجسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وإحكام متابعتها الميدانية المستمرة. تمكن أعوان الحرس البحري بإقليبيا من ولاية نابل من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئ نابل وقرب نحو إيطاليا. العمليتان أسفرت عن إيقاف 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتياز الحدود البحرية خلصة على متن قاربين بينهم امرأة وأبنائها 6 و8 سنوات. أخبار العالم بعد الفاصل. أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح في غارات وقصف متواصل من جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها المحتل الصهيوني على جنوب لبنان بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين المحتل وحزب الله حيز التنفيذ. وقالت الإذاعة الصهيونية صباح اليوم أن 6 جنود بينهم ضابط كبير قتلوا وأصيب أكثر من 20 في هجمات حزب الله بلبنان منذ الخميس الماضي. في المقابل قال حزب الله أنه ملتزم بوقف إطلاق النار لكنه لن يتهاون في التصدي لأي محاولات صهيونية للاستيلاء على الأراضي اللبنانية. وأضاف حزب الله أنه استهدف قوة صهيونية تقدمت نحو منطقة قرب النبطية جنوب لبنان خلال الليل. نقلت وكالة مهر الإيرانية الرسمية عن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية بسبب ما أثير عن انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة والكيان المحتل. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن سويسرا ستستضيف اليوم جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت الوزارة أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في هذه المحادثات إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر. هذا وتمت إضافة جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله والمحتل إلى جدول أعمال الجلسة الأولى للمباحثات في سويسرا هذا اليوم. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية في فرنسا إنذارا أحمر هو الأعلى في البلاد للتحذير من موجة حر ستطال 35 مقاطعة فرنسية بدءا من هذا اليوم. وأوضحت الوكالة أن عدد التحذيرات الحمراء من موجة الحر يعد قياسيا حيث كان الرقم القياسي السابق 20 مقاطعة في 24 و25 من جويليا 19 و2000. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تبلغ 35.67%. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات حول تقدم تنفيذ المشاريع. سويسرا تستضيف اليوم جولة من المحادثات بين أمريكا وإيران. شكرا وإلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: إسقاطو ميركاتور هو نموذج جغرافي وأطلسي وضعه جيرارد ميركاتور سنة 1569، وهو جغرافي ورسام خرائط وعالم رياضيات بلجيكي عاش في فترة النهضة الأوروبية التي شهدت ازدهار الاكتشافات الجغرافية والرحلات البحرية. ويعد إسقاط ميركاتور طريقة لتمثيل سطح الأرض الكروي على خريطة مستوية مع الحفاظ على الزوايا والاتجاهات. وقد جعل هذا الابتكار الملاحة البحرية أكثر دقة وسهولة لأن خطوط السير ذات الاتجاه الثابت تظهر مستقيمة على الخريطة، لذلك أصبح إسقاطه أداة أساسية للبحارة الأوروبيين لقرون طويلة. إلى جانب ذلك كان ميركاتور من أوائل من استخدموا مصطلح أطلس لوصف مجموعة من الخرائط المجمعة في كتاب واحد، وهو المصطلح الذي ما زال يستخدم عالميا حتى اليوم. تميزت خرائط ميركاتور بالدقة النسبية مقارنة بعصره وبالعناية بالتفاصيل الجغرافية وبأسماء الأماكن. تقوم فكرة إسقاط ميركاتور على إسقاط سطح الكرة الأرضية على اسطوانة تلامس خط الاستواء ثم تفرد الاسطوانة لتكوين خريطة مستوية. يمتاز هذا الإسقاط بأنه يحافظ على الزوايا والاتجاهات المحلية بدقة بحيث تظهر خطوط الطول ودوائر العرض متعامدة ومستقيمة. في المقابل يعاني إسقاط ميركاتور من تشوه كبير في المساحات كلما اتجهنا نحو القطبين، فالمناطق القريبة من خطوط العرض العليا تبدو أكبر بكثير من حجمها الحقيقي. لذلك طور العلماء إسقاطات بديلة لتحقيق توازن أفضل بين الشكل والمساحة والمسافة بحسب الغرض من الخريطة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

هذه زين الحداد وكوكتيل تونسي رجعنا به معكم بعد الأخبار. أهلا وسهلا بكم الناس الكل معنا, نصبح عليكم من جديد على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما في ورود الصباح ليوم الأحد 21 جوان, وباش ناخذوا فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم.

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم.
0: طقس اليوم كما قلت باش يكون صيفي بامتياز، وحنا اليوم في 21 جوان الانقلاب الصيفي، عامة سحب عابرة وقليلة في أغلب الجهات، درجات الحرارة قصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات بين 37 و 41 درجة في بقية الجهات، نسجل ظهور الشهيلي محليا. سرعة الرياح باش تكون قوية نسبيا في منطقة سيرات، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق، والبحر مضطرب قليل الاضطراب ببقية السواحل. أكثر تفاصيل إن شاء الله نأخذها بعد موجز الثامنة صباحا مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي. يوم سعيد للجميع.

هذايا لطفي بوشناق تحت ما يهمنيش ربحت ولا خسرت. والحقيقة يهمنا أن نربحه للأسف، ولكن خسرنا ماتش كان مخيب للأمال، خلينا نقولها حقيقة. يعني إتوانسا كل كانوا ينتظروا على الأقل في لعب نظيف وفي جرينتا وفي قليب، ولكن للأسف أنا منيش مختصة في التحليل الكروي، ولكن كتونسية كغيورة على الراية الوطنية على المنتخب اليوم للأسف الماتش ضد اليابان ما كانش اللي صلحنا للأسف. التفاصيل كل بعد شوية، وأكيد أجواء وأخبار المونديال الكل باش تكون مع عبد الكريم الحمدي في الانفو سبور، أولى مواعيدنا الرياضية.

0: نوصل لأن توقيتنا جاهز. معنا عبد الكريم، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور ليلى، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين.
2: الإذاعة تطوي، تسمع منك، تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبوخ.
0: معك عبد الكريم في الانفو سبور واخر اخبار المونديال واخرها لفرشك تو الصباح بكري، يعني النتيجه المخيبه للامل للاسف، يعني خيبه امل عند التوانسه،
1: خيبه امل كبيره ليلى، يعني التوانسه وانتظاراتها لتونسيين من مردود المنتخب من جديد يخيب الامال منتخبنا. اسباب عميقه، ولو انه يعني ديما الأمل قائم أنه منتخبنا يكون أفضل، يكون أحسن، يقدم مستواه. ما كناش ننتظره في الانتصار، كنا فقط ننتظر أن يتغير وجه المنتخب نحو الأفضل، ولكن هذا ما صارش.
0: صحيح نحبوا كرة عبد الكريم،
1: نفرجوا من غير ما حتى يعني ما حتى ما حتى ما ثمش ربح، المهم أن نشوفوا
0: جرينتا
1: وروح وطنية، هذا ما شاهدناش للأمانة، وفضيحة كبيرة لكرة القدم التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا من جديد. تونس اليابان، ثاني جولات المجموعة السادسة، مباراة انتهت منذ نصف ساعة تقريبا بهزيمة جديدة لمنتخبنا بعد سداسية بعد خماسية السويد رباعية اليابان، رغم تغيير المدرب وتغييرات التشكيلة منتخبنا عاجز وكرتنا في أزمة ورياضتنا تحتضر لم تعد تجدي جرعات الأمل، وحقنا للتصبير وهدنة اعطاء الفرص الوقوف مع اللاعبين وتخفيف الضغط على المسؤولين. كرتنا تزداد ازمتها وتشتد فتره فراغها، ولا بد من وقف النزيف ووضع الاصبع على الاداء، محاسبه من تسبب في هذه الفضيحه والحاله الكارثيه لمشاركه منتخبنا في المونديال. كنا ننتظر ردة فعل لم تكن تتطلب او لم نكن نطلب الانتصار، كنا فقط نطالب بحفظ ماء الوجه وتقديم مردود يعليق بعراقة وتاريخ كرة القدم التونسية، ولكن هيهات لحياة لمن تنادي لاعبون بمستوى ضعيف جدا لا يليق بأكثرهم، حامل زي المنتخب وراءهم مكتب جامعي غير متجانس وبأخطاء كارثية وفوضى تسييرية وارتجال في القرارات مع تسرع في التصريحات وعدم تحمل للمسؤولية كاملة. والنتيجة كما ترون، تونس بأرقام قياسية سلبية في هذا المونديال إلى حد الآن، 8 أو 9 أهداف في مباراتين خماسية ورباعية، 9 أهداف ويعني 5 أهداف في المباراة الودية التي سبقت المونديال ضد المنتخب البلجيكي، تقريبا بمعدل 4 أهداف في كل لقاء. سوء تخطيط وسوء اختيار وسوء برمجة وسوء تصرف يعطي نتيجة وحيدة هو المردود الكارثي لقدم المنتخب في المونديال، والأرقام الفضيحة قابلة للزيادة في آخر مباراة ضد المنتخب الهولندي. يورفيرينار المدرب الجديد بديل صبر لموشي، ورغم خبرته وتجربته وقبوله للتحدي لم يستطع أن يرمم ما يمكن ترميمه، بل نظر إلى استفحال مرض كرة القدم التونسية. الكل تحدث أنه لن يغير شيئا رغم بصيص الأمل، ولكن مباراة اليابان اليوم أكدت أنه يعني الواقع واقع كرة القدم التونسية أبعد من المباراة، و يعني المردود كان سيء جدا ومستوى لاعبين كان مهزوز وردي منذ البداية، منذ بداية المونديال، وتتواصل الأزمة، الكل يتحمل المسؤولية، لابد من المحاسبة والتقويم والقطع مع الرعوانية في التسيير والاختيار. هذا ما يمكن أن نقول حول هزيمة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الياباني، 4 أهداف مقابل 0 في نفس مجموعة منتخبنا. المنتخب الهولندي البارحة أظهر بقوة انتصر أمام المنتخب السويدي 5-1، هولندا في الصدارة بفرق الأهداف المقبولة والمدفوعة 4 نقاط، مع اليابان 4 نقاط، السويد المركز الثالث 3 نقاط، وتونس في المركز الأخير بصفر من النقاط. الموجهة القادمة تونس ضد هولندا واليابان ضد منتخب السويد. باقي مباريات المونديال، ساحة العاجل، منتخب الألماني المنشفت يعود ويقلب الهزيمة الانتصار ويفوز أمام المنتخب الإيفوار 2-1، الإكوادور وكوارساو التعادل السلبي اليوم إسبانيا للسعودية في الخامسة، في الثامنة بلجيكا ضد إيران، في الأحداش تعليل أوروغواي ضد الرأس الأخضر، نيوزيلندا مصر في الثانية من فجر يوم الغد، والأرجنتين أستراليا أيضا صبيحة الغد انطلاقا من الساعة الخامسة. كرة القدم على مستوى وطني بسرعة، رسميا ياسين بوعبيد يجدد عقده مع فريق النادي الإفريقي لمدة 3 مواسم. قيس اليعقوبي وعديد المحطات التجريبية لهذا المدرب، آخرها أعلن اتفاقه مع نادي ديالي العراقي. قيس اليعقوبي مدرب جديد في البطولة العراقية من بوابة فريق نادي ديالي. أختم بخبرهم، فريق المستقبل الرياضي بجابس والهيئة المديرة لهذا الفريق تعلن عن موعد الجلسة العامة التقييمية، وذلك يوم الأحد 5 جويلية 2026 انطلاقا من الساعة 5 مساء بحوش خريف بجابس، والحضور فقط لأصحاب الاشتراكات والمنخرطين. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: 43 دقيقة بعد السابعة صباحا نواصل معكم ديما على موجاتنا ونمشي معكم إلى الفقرة الموالية ريكاب بلس.
1: ريكاب بلس ريكاب.
0: وكما تعودتوا معنا كل نهار حد سي الحبيب السماوي في الجانب التحليلي والقراءة لمختلف الأخبار وأهمها خلال الأسبوع. والحدث في بلادنا يوم أمس الأعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا أوليا عبر الإرساليات القصيرة. خلينا قبل ما ندخلوا في التفاصيل نصبحوا ساعة لسي الحبيب حاضر معنا على خط البرنامج. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح الأنوار لكل أحباء إذاعة التطوين إذاعة بانوراما.
0: شكرا.
2: وبطبيعة نهنيه الناجحين وإن شاء الله اللي ما نجحوش يلحقوا في الدورة المؤجلة
0: إن شاء الله يا ربي. بكالوريا أثناء نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 35.67%. مبدئيا نجم نقوله نسبة ضعيفة للدورة الرئيسية سي الحبيب.
2: ضعيفة ولكن ما زالت النسبة العامة في انتظار الدورة الثانية دورة المراقبة
0: إن شاء الله. دورة الأبطال نسموها إن شاء الله هكا برشا يلتحقوا على كل المؤجلين اللي تأجلوا لدورة الأبطال بنسبة 32.43%.
2: بالفعل هي كي قالوه بنسبة الدورة الرئيسية للسنة الفارطة كانت 37.0%، يعني ثم نقطتين نقص. والنسبة العامة عم ناول هي 52.53%. نعم. إن شاء الله
0: ديما تطلع النسبة في الكونترول. صحيح
2: إن شاء الله تزيد معناها تطلع النسبة هذه. الملاحظة الأولى أخت ليلى هو بالنسبة للعدد عدد المترشحين الحاضرين في الدورة هذه 154.900 مقابل 144.858. من الحاضرين في الندوة الصحفية للسيد الوزير عدد المسجلين المترشحين 162,000، إذا سمى غياب 7,507 مترشح في الدورة هذه. كيف كيف الدورة الفارطة زاد غياب 6,950، يعني الناس اللي سجلوا ثم هذه النقطة الأولى بالنسبة للحاضرين يعني سمى لسبب أو لآخر. النقطة الثانية هي بالنسبة للعدد الراتبين وقع 43,343 وعدد المؤجلين 50,236.
0: نعم.
2: يعني عدد الراتبين معناها النسبة معناها كبيرة يعني. هذا اللي نقراه هو نحاول نشوفوه.
0: نعم. هنا المواطن ديما يتسأل سي الحبيب هل هو ضعف المستوى البكالوريا جات كاس حسناه، معنا ديما التعليق اللي نسمعوها واللي نتبعوها. شفنا زاد أيضا وتبعنا مع بعضنا الحملة الكبيرة اللي تصدي للغش في البكالوريا زاد، فكلها مربوطة ببعضها. والمستوى نعرفوا أهمية وقيمة الشهادة العلمية اللي شهادة البكالوريا اللي عندها قيمتها في العالم العربي وفي العالم ككل، يعني الباك متاع تونس راهي بقيمتها وستظل زاد بقيمتها.
2: الموضوع يحتاج لو معناها
0: دراسة كاملة
2: على أساس نشوف النتائج حسب الشعب، يعني شنو الشعب الموجودة وكيف الشعب الاقتصاد تصرف فيها نسبة كبيرة تقريبا ثلث، يعني معناها الهدية من في جوهر الإصلاح التربوي. الشعب الرياضية احتلت المرتبة الأولى معناها بنسبة 74.4%. تقريبا الترتيب بتاع الشعب نفس الترتيب بتاع السنة الفارطة في الدولة الرئيسية. المرتبة الثانية الرياضة 73%، المرتبة الثالثة علوم الإعلامية كيف كيف 44%، يعني نسبة السنة الفارطة. بعد الجيل العلوم التجريبية وبعد شعبة العلوم التقنية وشعبة الاقتصاد والتصرف وشعبة الأدب، هذو حسب الترتيب. الملاحظة الهامة هو بالنسبة لشعبة التصرف أكبر نسبة نجاح 26.22%، وفيها أكبر عدد من المؤجلين 17.471 وأكبر عدد من الراتبين 21.949، لأن هي بطبيعتها العدد
0: اللي يتوجهوا لها يعني
2: 53.400 حاجة كان هكا. لذا فأنه المشكلة هي ديما في التوجيه كيف يجزمنا
0: اختيار الشعب. نعم.
2: نتوجه نحو الشعب العلمية خاطر طوال نسبة الرياضيات ممتازة لكن عدد التلاميذ المترشحين في شعب الرياضيات عدد في تناقص، واحنا
0: هو حتى الاداب على فكره سي لحبيب رغم انه نسبه النجاح فيها ضعيفه 24%، ولكن زاد ايضا ما تبعدش برشا على المات، يعني 6000 كيف كيف 6048 مترشح مقارنه بالرياضيات 6241 للمات. والاداب ديما معناها فما تخوف من التوجه للشعب هذه سواء الادبيه او العلميه.
2: شعبه الاداب نسبه ضعيفه 24.4، لكن توا كان تقبل شعبة الأداب فيها نسبة أكبر معناها العدد أكبر، لكن توا العكس ولا الاقتصاد والصرف أكثر. يمكن نشوفه من جانب إيجابي أن الاقتصاد والصرف، لكن يبدو أنه يلزم دراسة أعمق من الجانب هذا. الملاحظة هي بالنسبة للمتميزين ولا أصحاب المعدلات الأوائل، نلاحظ أنه من المحضر الوزي بالكاف، وبالنسبه لقيس بالنسبه لياسمين اليعقوبي في الرياضيات، وثم من سليانه في شعبة العلوم التقنيه محمد ورتاني. لذا ثم حاجه يعني بالنسبه للشمال الغربي موجود، وهذا نقطه هامه انه راه ما لا ثم يعني موضوع الانصاف وتكافؤ الفرص عنده قيمه، و ان شاء الله الجانب هذايا نلاحظوه في المعادلات.
0: بالضبط.
2: ملاحظه هي بالنسبه للجمعيه التونسيه لقراء السويس نسبه النجاح 45.9%، عندهم 92 مترشح تقريبا في الشطر وتقريبا 46 مؤجل. هو الملاحظه الاخيره هو انه ان شاء الله اللي يتاجلوا ما شاء الله ينجحوا، وش يقول نوت المندلة، انا لا اخسر ابدا اما ان اربح وانا اتعلم.
0: وانا
2: ما سمعتش حاجه اسمها فشل، لذا انه فلسفه الحياه هو انسان يواجه تحديات. الفشل ماهوش دليل ضعف او عيب، وانما هو تجربه يلزم الانسان يتعلم منها باش ترشدوا للطريق الصحيح، ترشدوا لطريق النجاح
0: نحو الجامعه. واحنا حديثنا اكيد باش يكون ايضا نحو الجامعه، واعلنت جامعه كرتاج دخول منصتها الرقميه المخصصه للتحقق الالكتروني من الشهادات الجامعيه، حيز العمل هذا في اطار تعزيز مسار التحول الرقمي داخل الجامعه التونسيه وتطوير الخدمات لفائده الطلبه والخريجين والمؤسسات. وديما كانت راسي لحبيب تلاحظ ديما في اغلب المجالات والمواضيع قاعدين نتحدث برشا على التحول الرقمي نظرا لأهميته الكبيرة.
2: مبادرة طيبة، إن شاء الله احنا نتمنى أن تتعمم على كل الجامعات. هي دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق من الشهادة العلمية الصادرة عن الجامعة هذه. يعني كما قلت أنت ثم توجه نحو التحول الرقمي اللي يخلينا أول شيء معالجة أسرع ونتفاداو الأوراق والتنقل وغيرها، وثم أكثر أمان وثم شفافية. أنا دخلت للمنصة كيفاش فيها التسجيل على المنصة وتعمل من العنوان الإلكتروني واستكمال المعلومات وغيرها من الوثائق، وعندك كيفاش تتبع الملف. إذا فهي هي المنصة الوحيدة اللي تجم تثبت من صحة الشهادة الصادرة. والهدف شنو هو؟ الهدف مكافحة الشهادة المزورة وتكميل المؤسسات سواء الحكوميه ولا حتى الخاصه باش يثبتوا باش يعملوا معناها انتداب يثبتوا صحه الشهادات هذه ووفق الاجراءات اللي وضعتها الجامعه. ونعرفوا انه السبب الاساسي انه نعرفوا انه سنه 2020 معناها تم امر اصدره رئيس الدوله لاجراء تدقيق شامل لعمليه الانتداب في الوظيفة العمومية والمؤسسات التابعة للدولة من 14 جانفي 2011 ل 25 جويلية 2021، نظرا لعدد التجاوزات و في القضايا في المجال هذايا في خصوص معناها الانتدابات على المحسوبية وتزوير الشهايد وغيرها. وهذا ما معناها ضرب بالمؤسسة التونسية وحد من الجودة نتاع العمل، وكيف كيف ثم هضم واقصى عدد من الناس اللي متحصلين على الشهاده نتاعهم. لذا انه هذه نقطه هامه جدا هو الرقمنا وفي اطار الشفافيه والقضاء على كل السلوكيات هذه. اتصور انه ان شاء الله تتعمم على الجهات الكل ويعني هكا تولي التونس ان شاء الله بامان ومبادئ تكافؤ الفرص والانصاف حتى في المناظرات وفي الانتداب.
0: بالضبط بالضبط، هذا هو سي لحبيب يعطيك صحه، شكرا لك. موعدنا القادم باذن الله يوم الثلاثاء في فقره عين على الحدث، ثم وصلنا معكم ديما بالايقاعات والانغام.

محله الفرحة في عيونك، وإحنا نتمناو الفرحة للناس الكل. إن شاء الله ربي الفرحة تعم كل بيوت تونسية، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. إن شاء الله فرحة مؤجلة لوليداتنا وبنياتنا اللي ما أسعفهمش الحظ لسبب أو لآخر باش ينجحوا ويفرحوا المرة هذه سوى في دورة التدارك أو السنة المقبلة بإذن الله. المحبة شنية آية دغنوج، مقطع صغير الحقيقة اللي وصلنا الموجز 8 ورجعينا.

0: ورود الصباح متواصلة معكم بعد الموجز.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التربية عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت فيها نسبة النجاح العام 35.67%. وطنيا حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكفة شعبة الرياضيات على معدل على المستوى الوطني ب 20.1%. أو 20.1. أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات، وتتضمن هذه الإجراءات الزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة للمتابعة. قالت إذاعة الاحتلال صباح اليوم أن 6 جنود صهاينة بينهم ضابط كبير قتلوا وأصيب أكثر من 20 في الهجمات حزب الله بلبنان منذ الخميس الماضية. تستضيف سويسرا اليوم جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة، وقد تمت إضافة جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله والمحتلة إلى جدول أعمال الجلسة الأولى لهذه المباحثات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: عادل يونس وكوثر الباردي فيديو يا غالية الغنية هذية. رجعنا بها معاكم في الجزء الثالث والأخير من ورود الصباح. تحية لكم على موجات إذاعة طوين وبانوراما, وأهلا وسهلا بكم معنا حتى للتسعة في الجزء الثالث من الورود. كالعادة أقيتنا مع المصافحة اليومية للمعهد الوطني للرصد الجوي. حاضر معنا مباشرة من هناك سيسليم بن ميلاد. سيسليم, صباح النور, أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح خير ليلى, صباح خير كيف مستمعي ذات طويل.
0: شكرا, يعطيك الصحة. اليوم 21 جوان انقلاب الصيف, يظهر لي مهم جدا تاريخ هذا, وفيه تغير التوقيت شوية نجم نقوله, والسخانة بصفة رسمية نسجلوها نهاية السخون بامتياز. التفاصيل معك, تفضل.
1: صحيح, اليوم الانقلاب الصيفي هو يمثل أطول عدد ساعات النهار في السنة, وين تبلغ اليوم مدة النهار حوالي 14 ساعة و33 دقيقة من شروق الشمس لغروبها, ويكون الطقس عامة صافي لأقليل السحب. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط, ومن القطاع الشرقي بالجنوب, تنقوية نسبية بمنطقة السيرات, وبالجنوب بالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة, وضعيفة معتدلة بقية المناطق. بالنسبة للبحر اليوم يكون مضطرب خاصة بمنطقة السيرات, وقليل الاضطراب بقية السواحل, بينما الحرارة تقعد في نفس المستويات وتتراوح بين 31 و34 درجة قرب السواحل ومرتفعات, وبين 35 و40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. اليوم شارب جهة تطوين سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى, وهي أقل معدلات عادية بقليل. مدنين 36, جربة 34, رمادة 36, والبرمة 37 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف نفس حالة الجوية متاع اليوم, تقصى في الإقليل السحب والحرارة تقعد في نفس المستويات. إن شاء الله من نهار ثلاثة بالنتيجة ارتفاع في درجة الحرارة دي نتيجة الحمل الحراري, تكون خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للشمال الوسط, تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار. بالنسبة للحرارة تقعد في نفس المستويات وتقعد وتظهر الشهيري. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر.
0: نعم, شكرا, يعطيك صحة سيسليم. هذا هو بإيجاز الوضع الجوي بالنسبة لليوم. يعطيك الصحة ويومك سعيد.

0: الثمانية وثلاثة دقيقة وقيد فقرة أحوال السوق. حاضر معنا على خط البرنامج خونا محمد نبهنا.
1: أحوال السوق
0: محمد. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور ليلى ليك وكل سادة المستمعين وكل الفريق العامل معك في الصباح.
0: شكرا يعطيك الصحة. وكالعادة محمد ديما معنا في الموعد وجهزة قائمة الأسعار باش ناخذ فكرة عليها معك. تفضل.
2: بداية ليلى لابد من أن أسعى أجمل وأحر تهنية لكل الناجحين والناجحات في الاستحقاق الوطني البكالوريا اللي تبقى ديما محطة مهمة جدا في مسيرة كل طالب وكل تلميذ.
0: صحيح. نعم.
2: اللي فيه الأسعار أكيد لأن كل شيء هو مرتبط بآخر والأسعار ممكن تزيد وتنقص في مثل هذه المناسبات خاصة بعض الأنواع. نمشي للخضر مباشرة. ليلى البطاطا اليوم دينارين مثل ما فرق كبير ياسر بين الأسبوع الفارق والأسبوع هذا. البصل كالعادة دينارين. القرع الأحمر دينارين. السلطة الخضراء الخس يعني دينارين 500 مليم. الحار دينارين. الحلو 3 دينارات و500 مليم. طماطم دينارين. القرع بوتزينة دينار و800 مليم. واللوز الأخضر اليوم دينارين و500 مليم. الغلال الخوخ 4 دينارات بأنواعه المتعددة كما تعرف خوخ بطبقاية والخوخ الرويال والخوخ العادي. العوينة أيضا فيها أشكال وأنواع وألوان أيضا مختلفة 5 دينارات و500 مليم. الدقلة العادية 6 دينارات. المشمش 4 دينارات. والغلال الصيفية يعني هو الصيف البعلي مازال موصلش ولكن موجود حاليا الدلاع والبطيخ. دلاع 800 مليم. والبطيخ دينار و500 مليم. البصاح أيضا 4 دينارات. نمشي للحوم الحمراء اللي عادت إلى عنفوانها بعد إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك. العلوش والبرشن في سعر موحد 55 دينار. الماعز 45 دينار. لحوم الإبل الجود 32 دينار. وجمل 26 دينار. الطيور والدواجن الدجاج 14 دينار الكيلوغرام. الديك العربي من 15 حتى 25 دينار حسب الحجم. واسكالوب 18 دينار. المنتجات البحرية جناح الأسماك في سوق المركز الحالية البلدية ببن قردان. الورق اليوم من 20 حتى 25 دينار. السفيرة 20 دينار. بزاع 15 دينار. سردينة 5 دينارات. الفار 14 دينار. حمام البحر 15 دينار بالطرف بكاس الحال الكيلوغرام. شوباي 25 دينار. القرنيت أو الأخطبوط كما يحلو البعض 25 دينار. الكريزات أيضا متنوعة من جويدة حتى للرويال الممتاز إنتاج منطقة الكتف من 15 حتى 35 دينار. هذه قيمة الأسعار اليوم ليلى في بن قردان.
0: يعطيك الصحة يا محمد. شكرا ليك ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. نهارك طيب.
2: إلى اللقاء.
0: موصلين بالإيقاعات والأنغام وبعدها فقرة في الشأن البلدي مع بلدية البير الأحمر.

0: هذه الهدية حبوبة يكذل لي 21 دقيقة بعد 8. ما زلنا مواصلين معكم ديما في مختلف فقراتنا واستضافاتنا اللي نبرمجوها لنهار لحد كالعادة بالتداول بين بلدية الحامة وبلدية البير الأحمر. فقرة الشأن البلدي وفي الشأن البلدي متابعتنا الأسبوعية واللصيقة للعمل البلدي. اليوم وجهتنا المعتمدية أو لبلدية البير الأحمر مع سي حسين أو سي حسن اليحيوي.
1: في الشأن البلدي.
2: في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: سي حسن اليحيوي المكلف بتسيير شؤون بلدية البير الأحمر حاضر معنا على خط البرنامج. صباح النور يا سي حسن. أهلا وسهلا. صباح النور.
3: نور لك ولكل مستمعي إذا تطوين إن شاء الله.
0: شكرا.
3: موفقين وإن شاء الله نهاركم زين.
0: يعطيك الصحة. إذن كالعادة ديما تهمنا جودة حياة المواطنين، تهمنا البيئة السليمة والنظيفة. تحية الحقيقة ديما وفي كل مرة تكون مناسبة نقدم تحية لفرق مصلحة النظافة والأشغال العمل الميداني المهم برشا، خاصة حملات النظافة والعناية بالمحيط والبيئة. وهذا ديما صلب معناها عملكم اليومي. سي حسين، لو تعطينا فكرة على آخر تدخلاتكم في العمل البلدي.
3: شكرا لك أخت ليلى. بالنسبة للعمل الأسبوع المنقضي هذا تميز بالجلسة الجهوية لبرنامج مكافحة الحشرات، هذا برنامج بتوصية اللجنة الوطنية وأصمت على توصية بإنهاك المجلس الجهوي برئاسة ولي الجهة، وتم على أثر ذلك معناها ثم تكوين فريق يشمل كل البلديات والمعتمديات.
0: نعم.
3: معناها للتدخلات في برشا أماكن، خاصة بالنسبة لبلدية البير الأحمر مش متوفرة، أما بلديات المجاورة زيارة ومراسن تطاوين تطاوين جنوبية رمادة وين ثم النبع متاع مياه كل، معناها الأخيان قاموا بالواجب ويعطيهم الصحة إن شاء الله وربي يعاونهم لمقاومة الناموس والسعي إلى راحة المواطنين. بالنسبة لسير العمل العادي ديما كنقول لك منها فالرفع الفضلات
0: خاصة في النقاط السوداء يا حسن.
3: بالضبط. ديما ثم تدخلات، ولكن رغم ذلك ثم الموسم الصيف هذا يتحرك فيه منها حظائر البناء. الواقع منها ثم برشا تدخلات، وكنا من إذاعة البلدية بالرحمة توصلت بالإذاعة لي بلاغ إذا بلاغ في منظرات المحافظة على الساحات العامة ونظافتها وعدم الفضلات منها في كيف ما شاء، ومشكور إذا تطوير على الاستجابة
0: طبعا وجدنا.
3: بالنسبة بالنسبة للإشكالية بتاع الفواضل الهدم والبناء دي مشكلة كبيرة ياسر الواقع، لأن منها المواطن يخلي البقايا بتاع
0: هي وفضلات ثقيلة سي حسن، يعني مش سهل التخلص منها وتقلق برشا، يعني خاصة في الفضاءات العامة وفي الطرقات، وتنجم زادة حتى تسبب في كوارث لا قدر الله. يعني حركة الجولان في علاقة كبيرة برشا بالمخلفات البناء هذه، يعني كي تكون في وسط البلاد وفي مناطق فيها حركية مرورية.
3: بالضبط. ثم حتى حاجة أخرى زي ما فصل الصيف وفصل حر كيف تولي مغاور للحشرات السامة، تولي للجرذان، تولي منها أفات أخرى في غنى عنها. الواقع حركة بسيطة أنني وقت اللي تكمل مش كملت الأشغال، وقت اللي عندي منها كمية من الفواضل منها زي حمولة بتاع شاحنة ما فيها باش كي نرفعها، يا سيدي ما عندكش كيف ترفع، تعال خلص معلوم في البلديه والبلديه تتكفل بالرفع.
0: بالضبط بالضبط. اسهل للناس الكل.
3: اسهل للناس الكل. كيما قلت لك بالنسبه للنشاط ديما ثم معناها الرفع اليوم الفضله تاع المصب الرعيه بالمناطق الخضراء، دهن حواشي الطرق، تنكنس اليد ويخلع الاعشاب، هذا ما كله خير معناها في مصحه النظافه. نجدد لهم شكرنا عنها التزامهم بالعمل كيف زاد تنظيف ساحة السوق.
0: نعم.
3: بالنسبة لبلدية البير الأحمر الأسبوع هذا يتم التدخل بالمدوات للحشرات السامة ذاك اللي فطر مع الناموس، معناها تم التدخل أولا في الحي الإداري، حي الجرار، حي السمد، حي الجسر ولد أبو بكر، وما زالت العملية متواصلة بحول الله معناها على ثلاث مرات بإذن الله، وإن شاء الله منها يتعدى الصيفية باهية، وإن شاء الله المواطنين الكل في معناها يكونوا راضيين على العمل البلدي،
0: راضيين زادا ومتفاعلين إيجابيا زادا أيضا.
3: صح. نعم. النقطة هذه بالذات أننا يكونوا مساهمين، راهم شركاء، راهم
0: أكيد،
3: معناها مش أنا نقدم لك معناها البلدي معناها الخدمة مسؤولية البلدية فقط، لا، المواطن شريك في العملية، المواطن يكون بحرصه بمنها التزامه بالترتيب كذا، هو منها ينجح العملية هذه وبإمكانها أن منها يعني فيها فساد. ولذا نتوجه من منبر هذا أخت ليلى باش المواطن يكون واعي منها بالحركات اللي هي تبدو أنها بسيطة لكن رأي عندها أثر تبعات خطيرة جدا على البيئة وعلى المحيط. نشكركم مرة أخرى على تواصلكم على الشأن البلدي، هذا التسليط الإضاءة عليه. وبارك الله فيكم ولكل عاملي
0: وإذاعة
3: تفاوين. شكرا،
0: يعطيك الصحة. شكرا لك سي حسن، نلتقي معك في مناسبات إذاعية قادمة بإذن الله. احنا ديما مواصلين معكم بالإيقاعات والأنغام في الدقيقة 27 بعد 8 على موجات إذاعة تفاوين وبانوراما.

يزين الصحراء وبهجتها 32 دقيقة بعد 8 تحت عنوان فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين. انطلقت يوم أمس الدورة 12 لملتقى السرديات بمدنين اللي في كل سنة تنظم جمعية الرابطة القلمية بمدنين، ومحطة مهمة الحقيقة من أجل إثراء الحياة الثقافية في الجهة وكذلك تعميق التفكير في المستقبل التنموي للمنطقة من منطلق القلم والعلم. أيضا الدورة هذه اختارت تحتفي بمؤسسي جمعية الرابطة القلمية اللي انطلقت رسميا في 2015 باش تكون كتابات للمؤسسين للرابطة منطلق لقراءات نقدية من شباب باحثين في الجامعة التونسية وباحثين أيضا من الخارج عبر 4 جلسات علمية تتواصل على يومي الملتقى يوم أمس واليوم الأحد. الجانب الأول يتعلق بالملتقى في علاقة بعمارات مختلفة من عمارة الكتابة والتمثيل والتصوير في تجارب متنوعة ذاتية وغيرية في السرد الشعري وأخرى في الأركيولوجيا اللي بشتم فيها قراءة كتاب جولة في شواطئ ولاية مدنين وكتاب آخر الأغنيات على موانئ الرحيل، كتاب تأملات فيسبوكية ولكنه حدث صيفية أو يصفية، كتاب نقائش زخارف جبل دمر قصر مدنين الحضن الدافئ لي والغمة، إلى جانب رواية رؤى ورواية المتهمون وستون مجموعة من الكتابات والكتب لمختلف الكتاب. وتساهم الجمعية الحقيقة أيضا في التعريف كذلك بالحديقة الجيولوجية الظاهرة اللي تم إدراجها مؤخرا ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو. باش يكون فما زيارة استطلاعية إلى جبال طباقة اللي تعود تاريخها الجيولوجي تقريبا إلى 250 مليون سنة، جانب سياحي ثقافي وبيئي علمي أكاديمي وإبداعي باش يكون محط أنظار الحقيقة كل المهتمين بالأدب والفكر، مجموعة من الأبحاث العلمية كذلك باش يكون فما ربط فكري بين قطاعات البحث العلمي ومجالات الاستثمار العلمي في المنطقة، برنامج ثري لحقيقة على امتداد يومين. إذاعة تطوير باش تكون أيضا في مواكبة ليه واللي كانت المواكبة من يوم أمس وإن شاء الله تتواصل إلى هذا اليوم أيضا في كما قلت متابعة لملتقى السرديات بمدنين.

0: رؤوف ماهر يوصلنا ل 39 او 38 دقيقة بعد 8 موعد فقرة اي تيك مع صديقنا عبد الله بقير.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لف سيبر بوكس وإلى الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طوال.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم عنا أرقام تعمل الكيف وتفرح كل رائد أعمال ومطور في تونس. تحدث على أرقام وإحصائيات تحدث على قيمة المعاملات المالية في القطاع التجارة الإلكترونية في تونس ضعف أكثر من 6 مرات كاملة في الفترة ما بين 2019 و 2025. القفزة هذه تعكس التحول الجذري في سلوك التونسي اللي ولا يفضل يخلص ويقضي الشؤون متاعه عبر الانترنت بفضل مرونة المنصات اللي متوفرة وحلول الدفع الرقمية. المعطيات بين تزايد الثقة الرقمية وتراجع الاعتماد على الكاش عند الاستلام مع إقبال كبير على شراء الخدمات، التذاكر، الحواسات، التنقلات، السفريات عبر المواقع والتطبيقات. فرصة ذهبية للشركات. الأرقام هذه تمثل مؤشر قوي ومحفز للستارتاب اللي صغار واللي قاعدة تخدم في المجال هذا باش تزيد ضخ أكثر أموال وزيد تنتشر أكثر. النمو هذا يمثل تحرر حقيقي للاقتصاد الرقمي التونسي. في 2026 الكاش ما عادش هو الملك الوحيد في السوق، والمستقبل تو كل مبني على الويب والحلول الذكية اللي قاعدة توفر في خدمات للتونسة.
1: الربح والفرجة الرخلة، خذ نوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مزمن للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنبر يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان.

0: بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: نواصل ديما معاكم أجواءنا وإيقاعاتنا ومختلف أخبارنا على موجات إذاعة تطوين وبانوراما. مؤخرا كان المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي تحت شعار نحو وعي وطني مشترك، واللي أكد فيه وزير الشباب والرياضة على ضرورة العمل وفق مقاربة استباقية مشتركة متعددة الأبعاد لحماية الشباب من مخاطر الفضاء السبريني وحسن توظيف طاقاته إيجابيا. ويتولى أيضا بالمناسبة تكريم مجموعة من الشباب اللي تميزوا في المسابقة الوطنية للتمارين السبرينية اللي تواصلت على امتداد 17 ساعة. وكما قلت يعني الأشغال متاع المنتدى هذايا حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التحديات السبرينية والتطرف العنيف. ونعرف خاصة قديش شبابنا يستعمل الانترنت وديما كونكتي وديما اونلاين، وفما مخاطر كبيره برشا في الفضاء السبريني، ولهنا دور كبير برشا زاد ايضا للوكاله الوطنيه للسلامه السبرينيه واللجنه الوطنيه لمكافحه الارهاب، عندهم دور كبير برشا في حمايه شبابنا. وحنا كلنا الحقيقه شركاء في معناها التصدي للتحديات السبرينية والتطرف العنيف. يلزم منسوب وعي كبير برشا من الأطراف الكل، وخاصة زاد أيضا من الأولياء. إن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا وشبابنا الكل.
2: إشهار مبروك لكل أولادنا لدنين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على مشت الفرحة.
3: اشهار ورود الصباح مع ليلى سحنون.

0: هذايا محمد الغمد يا ودادة صوت من قلب تطاوين. تحية لكل مستمعينا في كل مكان. 48 دقيقة بعد 8 نمشي لآخر فقراتنا في ورود الصباحة.
1: في الانتظار اليوم،
2: في الانتظار اليوم،
0: في الانتظار اليوم لحد 21 جوان 2026، اللي وافق هذا أيضا اليوم العالمي للشمس ووافق كذلك الانقلاب الصيفي، وفي إطار البرنامج العلمي السنوي اللي يهدف إلى نشر الثقافة العلمية وتقريب العلوم لمختلف فئات المجتمع، ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم يوم علمي مفتوح للعموم تحت عنوان في رحاب الشمس. ينطلق النشاط هذايا انطلاقا من 9 صباحا كما قلت، يعني تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للشمس والانقلاب الصيفي اللي يشهد أول نهار أو أطول نهار في السنة. يهدف النشاط هذايا بالأساس للتعريف بالشمس باعتبارها النجم الأقرب للأرض والمصدر الرئيسي للطاقة والحياة، وتسليط الضوء على دور الشمس في عديد الظواهر الطبيعية والفلكية اللي تأثر على كوكبنا الأرض بطبيعة. البرنامج فيه مجموعة من العروض العلمية المبسطة والورشات التفاعلية الموجهة خاصة لفئة الشباب والأطفال والعائلات عموما، فما فقرات مخصصة لاكتشاف خصائص الشمس، تركيبتها، أهميتها خاصة في النظام الشمسي. باش يكون فما أيضا حصة لرصد الشمس بواسطة التلسكوب، واللي يخلي المشاركين في اليوم هذايا يشوفوا عن كثب بعض التفاصيل على سطح الشمس، ويتعرفوا زادة أيضا على تقنيات الرصد الفلكي خاصة للمولعين والمهتمين بعلوم الفلك. هذه فرصة باش يكتشفوا بارشة أسرار فلك. إذن اليوم هذايا هو مجاني ومفتوح للعموم، والفضاء هو فرع مدينة العلوم بفرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس، والتوقيت كما قلت انطلاقا من 9 إلى منتصف النهار.

يلا مواصلين معكم في آخر ما تبقى من حصتنا اليوم. تحية خاصة لكل فريق البرنامج. خونا فيصل شوشان على اللوحة الهاتفية في هندسة هذا اللقاء. تقنيا صديقنا ذو بن سالم اللي هني بنت خوها إسلام بن سالم بنجاحها في البكالوريا. تحية لكل الناجحين. أيضا تحية لزملائنا في استوديو إذاعة بانوراما. كنت معكم ليلى صحنون في الأعداد والتقديم لورود الأحد. نهاية أسبوع مريحة للجميع وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت فيها نسبة النجاح العام 35.67%، وتأجل إلى دورة المراقبة أكثر من 50,236 تلميذنا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان و1 و2 جويلية 2026، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية 2026. أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات، وتتضمن هذه الإجراءات إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة للمتابعة. أعلنت مصادر طبية فلسطينية أمس استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين بجراحة في غارات وقصف متواصل من جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة. نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية عن قيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية بسبب ما أثير عن انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة والكيان. تستضيف سويسرا اليوم جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة. نهاية الموجز، نبقى الآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل ميلود بن هلال.
3: شكرا فاطمة، تحية طيبة مستمعين الكرام. نبدأ من صحيفة العربي الجديد. يرى الكاتب أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمثل تحولا مهما في موازين القوى الإقليمية، لكنها تعكس تفوقا إيرانيا واضحا في صياغة الشروط. فالاتفاق الإطاري رغم طابعه غير الملزم يفرض التزامات محدودة على إيران مقابل التزامات واسعة على واشنطن، تشمل خاصة رفع العقوبات وإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران وتخفيف القيود الاقتصادية بشكل كبير. صحيفة القدس العربي تتناول بالطرح صعود نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بوصفه رمزا لتحول داخل اليمين في الولايات المتحدة، مستندا إلى خلفيته كابن للطبقة العاملة الريفية وتجربته الشخصية. ويبرز الكاتب مواقفه المناهضة للتدخلات العسكرية الأمريكية خصوصا في أوكرانيا وإيران، وانتقاده سياسات الدعم غير المشروط لحلفاء مثل الكيان المحتل، متأثرا بأفكار محافظة ترفض الحروب الخارجية المكلفة. صحيفة اندبندنت عربية، رهان ترامب على سوريا يفتح باب كابوس لبناني جديد. يرى الكاتب أن الحديث عن دور أمريكي تقوده إدارة ترامب في إعادة تشكيل التوازنات بين سوريا ولبنان يفتح بابا على سيناريو خطير قد يحول المنطقة إلى ساحة صراع جديدة متعددة الأطراف. فبحسب المقال لا تقتصر المعادلة على واشنطن ودمشق، بل تشمل أيضا الكيان المحتل وتركيا وإيران، ما يجعل أي تدخل سوري محتمل في لبنان محفوف بمخاطر إقليمية واسعة. ونختم بصحيفة الخليج، حرب العمق بين روسيا وأوكرانيا تدخل أخطر المراحل. يشير المقال إلى دخول الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة أكثر خطورة وتعقيدا مع انتقالها إلى سياسة ضربات العمق المتبادلة، ويخلص إلى أن الطرفين يواصلان كسر العظام رغم الإدراك بأن كلفة الحرب تتزايد يوما بعد آخر. في الختام شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
4: الإذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك. ساعة مونديال من السبت للخميس يوميا من 9 للـ10 متاع الصباح. ساعة مونديال، ساعة مونديال، الإذاعة تطاوين.
5: أحبائي الرياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا جميعا إلى ساعة مونديال بتاريخ الأحد 21 جوان 2026. صبيحة اليوم الموعد كان مع المباراة الثانية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المونديال، ماذا يمكن أن نقول عن أي مردود سنتحدث وأي كلام سيؤدي المعنى وأي مستوى وأي حضور سنتحدث في أكبر محفل كروي عالمي يتابعه الجميع كبارا وصغارا. الجميع تابع يوم الاثنين الفارت وهذا الأحد فضيحة كرة القدم التونسية، كيف يمكن أن نجد ولو عذر المستوى الهزيل للاعبين؟ هل يمكن أن نحلل مباراة المونديال لمنتخبنا اللي كان فيها المنتخب الوطني التونسي طرف ضد المنتخب السويدي في الجولة الأولى، واليوم ضد المنتخب الياباني والهزيمة 4-0؟ بصراحة في أسوأ فترة لكرة القدم التونسية، الكل غاضب للأمانة والكل يحمل المسؤولية للمكتب الجامعي وللاعبين ولكل الأطراف المتداخلة في كرة القدم التونسية بأرقام سيئة جدا ومعطيات أسوأ، ورغم تغيير المدرب صبر الله موشي بير فيرينار، ولكن لم يتغير شيء، يعني واقع مرير لكرة القدم التونسية، تداعيات ويعني إرث سنوات فريطة يحاصر كرة القدم التونسية، يعطي انطباع أنه أسوأ فترة لكرة القدم التونسية بالأرقام. والهدي سياري حاضر بعد شوية لأرقام المنتخب الوطني التونسي في المونديال. قبل هذا باش نرحب بصديق أيمن الصغير محللنا الفني والمدرب. أيمن أهلا وسهلا، مرحبا بك.
6: صباح النور أخي عبد الكريم، مرحبا بالمستمعين الكل. لخصت كل شيء، يعطيك الصحة أخي عبد الكريم. بالمناسبة نهنوا الناس اللي نجحت في البكالوريا، وللأسف الشديد وهارد لك الناس اللي نجحتش، وللأسف الشديد المنتخب التونسي من الناس اللي نجحتش وخرجت النتيجة بتاع النهائية اليوم اللي هو ريفيزي. ذاك هو أخويا، تزيدوا نحكوا أكثر في ونحاولوا أن نلقوا، صعب نلقوا أشياء إيجابية، الحق صعب جدا جدا جدا نلقوا حاجة إيجابية، ولكن لازمنا نحكوا بتمعن ونحكوا برشة تفاصيل، ولازمنا نحكوا
5: بكل صراحة،
6: بكل صراحة، بدون ما واحد ما يعمل يحكي قلنا تموع لشنو قاعد يصير
5: والتغليف والربما والمحابات والحديث، لأنه ممكن المباراة القادمة ولا الفترة القادمة أفضل المنتخب الوطني التونسي انتهت، ولا بد من فتح ملف كرة القدم التونسية. أرقامها موجودة عند هذه السياري، هذه نصبح عليه نسأل على رأيه في مردود المنتخب وبعدها يقدم لنا الأرقام. هذه صباح النور.
7: صباح الفل كريم، صباح المونديال، تحية ليك والكوتش سيمن الصغير وكل المتابعين لموجة إذاعة تاتاوين. طبعا المباراة رقم 1000 باحت بكل أسرارها السلبية، للأسف نسجل مرة أخرى اسمنا في التاريخ مباراة 1000 كمردود، يعني للأسف فضيحة كروية، مردود هزيل كما قلت تراكم لسنوات من غياب استراتيجية للمنتخب التونسي ولكرة القدم التونسية بصفة عامة. وخلينا نقول كريم، البداية كانت بالمكتب الجامعي إلى اختيار المدرب إلى القائمة النهائية لمونديال 2026. الحقيقة حبيت نعطي شوية أرقام على مباراة اليوم وخلي المهمة الفنية للكوتش سيمن صغير، فقط سيمن أعطيك الأرقام وأنت تناقش التحليل الفني. البداية بسرعة مع صناعة الفرص والاختراق الهجومي، اللمسات داخل المنطقة الجزاء الخصم، أو قبل نبدأ سمح لي قبل بالتسديدات، تسديدات اليابان 11 تسديدة فيهم 5 على المرمى، بينما تونس سددت 2 تسديدات ولا فيهم 1 على المرمى. الفرص الخطيرة، صناعة 3 فرص محقق تسجيل لليابان مقابل 0 لتونس. السيطرة والاستحواذ، اليابان 62%، تونس 38%. دقة التمرير والبناء، اليابان 582 تمريرة بدقة عالية بلغت 90%، تونس 353 تمريرة بدقة 80%. المنظومة الهجومية والتسديدات، يعني خاصة على مستوى قلنا 11 تسديدة لليابان و5 لتونس. مناطق الخطورة، نجحت اليابان في اختراق الدفاع التونسي والتسديد من مناطق الخطر بواقع 8 تسديدات مقابل تسديدة واحدة لتونس، نحكي داخل المنطقة. التسديد من خارج المنطقة، اعتمدت اليابان على تنويع حلول بثلاثة تسديدات مقابل تسديدة واحدة كما قلنا لتونس. الأهداف الرئيسية، نحكي عن اللعب الهوائي، الأهداف الرئيسية استغلت اليابان الكرات العرضية وثابت لتسجيل هدف من ضربة رأسية، في حين لم تسجل تونس أي محاولة ناجحة، نحكي عن التسديدات الهوائية. المنظومة الهجومية وصناعة اللعب. تفوق كامل اليابان بصناعة 3 فرص محققة للتسجيل، في حين عجز المنتخب التونسي عن صناعة أي فرصة خطيرة. لمسات داخل منطقة جزاء الخصم، لمس لاعبو اليابان 17 مرة داخل منطقة جزاء، بينما اكتفى لاعبو تونس بـ8 لمسات فقط. التمريرات البينية الدقيقة، نجحت اليابان في إرسال تمريرة بينية دقيقة عكس تونس 0 تمريرة. الكرات الثابتة 5 ركنيات لتونس أو 5 ركنيات اليابان عفوا مقابل 3 لتونس، نحكي عن ركنيات. ضربة الحرة 15 لليابان، يعني هنا سيطرة كبيرة، مقابل 15 ضربة حرة المنتخب التونسي مقابل 8 اليابان. نحكي عن ضربات الحرة 15 لتونس مقابل 8 اليابان، لكن تونس ما استغلتش الضربات الحرة. التسلل، تسلل لكل فريق، كل فريق وقع في مرة واحدة التسلل. التمريرات، منظومة التمرير وبناء اللعب، اجمالي التمريرات المنتخب الياباني عمل 582 تمريرة، منها 521 تمريرة ناجحة بنسبة 90%، في المقابل تونس 353 تمريرة ناجحة أو تمريرة نجح فيها في 284 تمريرة بنسبة 80%. التمرير الطويل والعمودي، ممكن تخلنا في برشة تفاصيل هنا، 56 تمريرة للمنتخب الياباني بنسبة تقريبا 29%. نحكي على المنتخب التونسي، سمحني نحكي المنتخب التونسي، قلنا 16 تمريرة ناجحة بنسبة 29%، في المقابل اليابان بنسبة 59%، 32 تمريرة طويلة منهم 19 تمريرة ناجحة. نحب نقدم شوية في الأحصائيات، ما ندخلش برشا، نخلي الباقي للكوتش. العرضيات ورميات التماس، تقريبا 10 عرضيات نجحت منها، يعني تقريبا 2 او يعني 20% مقابل 10 عرضيات نجحت منها 2%، تقريبا كيف كيف بالتساوي بين اليابان وتونس. على مستوى قبل، يعني الرقم قبل الاخير، على مستوى حراسة المرمى، على مستوى حراسة المرمى، حارس المرمى بتاع تونس ايمن الدحمان واجه ضغط هجومي هائل وتسديدات خطيرة موجهة بدقة بلغة 2.57 كهداف متوقع على حارس المرمى، بينما حارس مرمى اليابان عاش مباراة تقريبا في أريحية تامة بلغت القيمة 0، مما يعني أنه لم يواجه أي تسديدة خطيرة أو كرات مؤثرة بين القائمين والعارضة طوال اللقاء. تشكيلة على مستوى تشكيلة الفريقين وتقييم اللاعبين، هذا الرقم الأخير. المنتخب الياباني حصل على تقييم عام مرتفع وممتاز بلغ 17 أو 7.9، المنتخب التونسي 6.21 مقارب المنتخب الياباني. رجل المباراة كما نعرفه لاعب اللي سجل ثنائية في المنتخب الياباني يودا بتقييم 9.6. على مستوى الدفاعي كو إيتيكورا 7.9 ولاعب الوسط كيشو سانو 7.7. تقييم لاعبي المنتخب التونسي، حبينا نختم بالرقم هذا، أفضل لاعبين نال لاعب حنبال المجري التقييم الأعلى في صفوف تونس بواقع 6.8، يليه أنيس بن سليمان 6.7. الخط الدفاعي وحراسة المرمى، أيمن دحمان عمل يعني أدنى تقييم في كامل المباراة 5.3، منتصر الطالبي 5.8، عمر رقيق 5.9، وهي الأرقام التي تفسر بوضوح استقبال شباك الفريق التونسي لأربع أهداف نتيجة الضغط الهجومي المستمر.
5: منتخب ضعيف لا يعمل، هذه يعني بملاحظات المعلم والأستاذ، ملاحظات كلها سلبية بالنسبة لأرقام المنتخب الوطني التونسي فنيا، باش نحللها مع أيمن. قبل ذلك شكر موصول لك هذه السيارة الاجتهاد ويعني تدوين الأرقام والملاحظات وكل ما يهم المونديال في فقرة أرقام من المونديال وهوامش المونديال، شكرا. هذه السيارة وقفة شهرية قصيرة ثم ننطلق في التحليل الفني لمباراة تونس واليابان.
8: إشهار مبروك لكل أولادنا لادمين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
9: إشهار
5: أيمن مرحبا بك من جديد. أرقام هذه السياري يعني تخل في تفاصيل لا تفاصيل المباراة، ولكن عموما ما هما لتونسي أنا منتخبنا سيء رغم تغيير المدرب.
6: صحيح تكسع أخوي، هذه على الأرقام اللي توضح بصفة كبيرة برشا الضعف الكبير للمنتخب التونسي في المباراة هذه. يعني ما شفناش احنا حتى شوية المينيموم من من من من من الاشياء التكتيكيه لازم تكون موجوده في منتخب، خاطر راح نحكوا على منتخب، نحكوا على نخبه اللاعبين التوانسي الموجودين في العالم. يعني المفروض اقل على الاقل شويه مردود على المستوى الدفاعي يكون افضل من مش معقول في كل مباراه تسجل فيها 4 أو 5 أهداف بالطريقه هذيك بالاهداف بدائيه، يعني اهداف ما تنجم تتفاداها في فرق في في في في مستويات اقل مش في منتخب، يعني فهمني. دونك لخبطه بدات من اول من بدايه التحضيرات اخوي عبد الكريم. انا عندي فكره على القائمه، عندي فكره على المنتخبات اللي باش نلعب لهم، نعرف باش نلعب ضد السويد، باش نلعب ضد اليابان، باش نلعب ضد هولندا. عندي فكره مسبقه على الاقل منذ شهرين الفرق اللي باش نلعب لهم طريقه اللعب نتاعهم يعتمدوا على ثلاثه في المحاور، ثلاثه في اللاكس، ثلاثه 5-2، ثلاثه 4-3. دونك المفروض اختيار القائمة أسامي اللي تكون موجودة في القائمة تكون بناء على طريقة اللعب المعتمدة من المدرب. ما نجمش أنا نجيب لاعبين بطريقة عشوائية بعدين نفرض عليهم طريقة لعب معينة اللي ما تتمشاش مع خصائص اللاعبين. هذه المشاكل الكبيرة. أنا بديت البريباراسيون تاعي مع المنتخب النمساوي 4-2-3-1 اللي هي كانت مقبولة جدا، خاصة شوط أول فهمني كانت مقبولة جدا على مستوى الأداء. بعتلي مباراة بلجيكا بعثت الأوراق، الاختيار أن نلعب ضد بلجيكا في المباراة الثانية ضد فريق ممتاز جدا وقادر أنه يسجل لي أهداف كبيرة وقادر أنه يمس يصير بلون مونتال، اختيارك المنتخب البلجيكي كمنافس في أول في خطأ. آخر مباراة خطأ. ما نختارش المنتخب البلجيكي، وأنا أعرف نختار فريق على الأقل نجم نعمل معه مباراة ونجم نستفيد منها.
5: سامحني أيمن، احنا في مباراة اليابان نتحدث على رجة نفسية، على تغيير مدرب، على إرفيرو نار بخبرته الواسعة مع المنتخب الوطني التونسي. صحيح الملاعبين ممسوسين، ولكن هل ثم تغيير بين مباراة السويد ومباراة
6: ما فماش تغيير، احنا اعتمدنا نفس التشكيل، اعتمدنا نفس اسلوب اللعب، غيرنا الاسامي فقط.
5: ثلاث تغييرات
6: الاسامي اللي غيرناها بخويا عبد الكريم ما كانوش ما قدموش الاضافه الحق، وبالدليل التنقيط نتاعهم اللي خذوه في المباراه فهمني من اسوء التنقيط. براون 3 شهور ما لعبش كوره فهمني، 3 شهور من كان اللي فات ما لعبش مباراه حتى مع الفرقه نتاعهم، مش قاعد يلعب. حطيناه كاكسيال على اليمين وهو دروتي. ساعة أنا بربي باش نلعبوا ثلاثة في اللاكس لازم يكون عندك لا مينيموم واحد من تروز اكسيو غوشي باش السيركيلاسيون ديال لابال تكون اسهل، باش اللاعب اللي يكون على اليسار.
5: انا في المباراة الاولى ضد المنتخب السويدي كان بن حميد اكسيال وما قامش بالدورة نتاعها،
6: هذه مشكلة ثانية على خاطر احنا مانيش محضرين ثلاثة في اللاكس. احنا كبريباراسيون للمونديال مانيش محضرين ديسبوزيتيف 3-5-2 ولا 3-4-3، خاطر فما لازم يصير فما كورديناسيون كويرونس ما بين التروز اكسيو. احنا شفنا تو الهدف الثالث للمنتخب الياباني سي بن حميدة مكسر لورجي تو 3 فوا يعملها 3 مرات، علاش؟ خاطر احنا مانيش محضرينهم ثلاثه اللي في اللاكس فهمني، عشوائيه في الاختيارات. خويا عبد الكريم تو واحد كان يحكي باش يحكي تفاصيل باش يبقى يحكي يمكن ساعتين ثلاثه سوايع ومش باش يكمل. عشوائيه على مستوى اختيار اللاعبين. انا عندي الشواء في البنك وعندي شواء في البطوله التونسيه افضل من اللاعبين اللي جبناها من برا، افضل بكثير. كيفاش ما يجيش خويا عبد الكريم يجيب سامحني، احنا في مونديال قطر 2022 على المستوى الفني عندنا كثير مكتسبات وحتى حد ما نجي يناقش. نعطيك رقم واحد في ثلاثة مباريات في دور المجموعات قبلنا هدف واحد. احنا لتو في 2 مباريات تسعة أهداف وما زالت نجم توصل 10 و15 و12 هدف مباراة هولندا الأخيرة فهمني. النجم يصير فيها كوارث كبيرة برش. علاش أنا مكتسباتي اللي صارت في قطر 2022 وين مشت؟ علاش نجيب عبادة تفسخ وتعود من جديد؟ راه سيستيم انك تسير منتخب مش كيما النوادي، ما فماش تجيب مدرب وتعطيه كارت بلانش ويخدم كيما يحب، لا، فما سيستيم دو جو، فما طريقة لعب مبنية خاطر انت تعرف اللاعبين نتاعك، التوانسة تعرفهم، تبني طريقة اللعب نتاعك على اللاعبين الموجودين. تكون فما إدارة فنية خويا عبد الكريم، المنتخب المغربي يا أخي في المونديال اللي فات قطر يا أخي بالكش الركراكي هو اللي حط الفريق، يا أخي فما إدارة فنية كاملة، فما دي شوا، فما ناس تتناقش على مستوى عالي فني. نحن ما عندناش إدارة فنية للأسف الشديد، وحتى الإدارة الفنية والمسؤول عن الإدارة الفنية يلوج على فريق يدربه في 2026 مش مركز مع العمل نتاعه مع الشغل نتاعه. اعطيك تفاصيل، انا نجم نحكي اكثر من هيك وعندي المعلومات صحيحه. الناس اللي تشتغل تو في الفيديراسيون ما فماش اضافه اخويا عبد الكريم حتى على مستوى اليوجين المنتخبات الصغار. يا اخي احنا هذه حصيله شنو هذه؟ هذه حصيله الاهمال على مستوى الشبان، ما عندناش نواه فريق،
5: من سنوات نعاني من التهميش في العمل القاعدي وبثماش منتخبات متاع الشبان.
9: سمحني هربت عليك شوية على والله لا فما مادة تحليلية في مباراة اليابان.
5: من
9: لا يوجد تحليل. ما فماش قوائم. ما فما كيفاش تحلل. فما كريتات.
5: فماش فكر متاع مدرب. فماش
9: فكرة.
5: كما المباراة الأولى ضد منتخب السويد.
9: أنا علاش أنا تو رينار. أنت جيت عندك كاتروا معروف بها من زمان. علاش ما عملتش؟ من أثر عليك؟ علاش ما عملتش؟ كدترو آه.
5: ما ندخلو ما نتصورش أنه فيرينار دخلوا له حتى في الخطة التكتيكية. يعني.
9: خاطر ما عندوش فكرة أخوي عبد الكريم. أنا موضوع إيش بد موضوع؟ شكون مساعد مدرب في منتخب تونسي؟
5: وهبي الخزري.
9: يعني. وهبي الخزري كقيمة كروية وكلاعب وكإضافة هداف التاريخ هداف التاريخ للمنتخب التونسي. لكن على المستوى الفني كمدرب مساعد هل قادر إن يقدم الإضافة؟ هل قادر إنك تحط الشيف دي سليل داناليز في الكيب ناسيونال؟ ماكش قادر. أنا نرجع القادري في 2022 السليل متاع الأناليز متاعه مبنية على ناس تري كومبيتون وعندهم الإكسبرينس وعندهم طول اللوجيستير نسيسير.
5: لا هو الرعوانية في العمل هذا متفق عليه في على مستوى تدريبي بصبر اللموشي بوهب الخزري
9: مجموعة صبر اللموشي نجح في تدمير المنتخب التونسي. لم يفشل, نجح في تدمير المنتخب التونسي. واضح الكلمة, دمر الشغل اللي اشتغله المدرب جلال القادري والناس اللي اشتغلت في 2022. المنتخب الياباني 8 سنوات نفس اللاعبين ونفس الإدارة ونفس المدرب 8 سنوات. هتشوف الحصيلة متاع التعادل مع هولندا, فوز تاريخي على
5: على مستوى اختيار اللاعبين في التشكيلة. يعني الكل كان ينتظر ردة الفعل متاع لاعبية تغير لها من المدرب. يعني كل لاعب يحاول أنه يخرج أحسن ما فيه ليرضى المدرب للنسيان معناتها الصورة اللي كانت في مباراة المنتخب السويدي. هذا ما شاهدناش من لاعبي منتخب تونس.
9: ما فماش إمكانيات. تبكي على الكواليتي كما يقول السعودي. ما فماش كواليتي أخوي عبد الكريم. سمحني أنا نحط اللاعبين في أماكنهم بعدين نحاسبهم. حط اللاعبين في أماكنهم. قلت لك هو عبد الكريم مش تلعب تروى كتروى لتروى سانك دو لازمك دو لاتيرو دو زيكسونتري دو كاليتي سو البلان اوفونسيف. معاش تحكي سبلان ديفونسيف خاطر عندك دو اكسيون ايمين ويسار باش يعملوا كوفرتير. معاش تحكي انت لو دو لاتيرو لازم يكونوا تري اوفونسيف سو البلان ديفونسيف اقل شوي مش مشكل. عكس منظومه الدفاع باربعه. فهمني انا فاليري يا اخي نجم يكون اكسونتري ما نجمش يعطيك زياده عدد.
5: لكن في الفريق يلعب في نفس المركز
9: يلعب في تروى كتروى تروكا ترو مش كيما تروا سانك دو لعبنا احنا. تروكا ترو امام فاليري فما لاعب طرف فهمني معناها شو باش يعمل الفا فيكسيل لادفيرسير فقط فاليري في الفريق نتاعه وعنده جوارد كلواري نجم يدي بورد ويعمل شو. احنا رانا حاطين فاليري قلنا له خويا لازمك تطلع بالكره وتعمل سيرنومبر دي دوبلومون وتعمل سونتراج. ما عندهاش لي كاليتي باش يمشي غير تروازاكسيو درواتي ما نجموش تروازاكسيو درواتي ما تجيش ليكيب تولي على جنب شو اسمه عمر الرقيق كنترول يحب يوصل الكرة للعابدي اللي هو المفروض كرة توصل له خاطر بشاعة لابور اوفونسيف يرجع كنترول يرجع يلعب على اليمين على خاطر درواتيه ما يمشي يوصل الكرة على اليسار.
5: سامحني ايمن خليني نسمع فيرنار شنو احكى بعد المباراة مع شح التصريحات. هذا تصريح لاحد القنوات الفرنسية فيرنار.
10: En première mi-temps on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe, bien sûr, qui était bien supérieure à nous.
5: كان هذا تصريع فيرنار مدرب المنتخب الوطني التونسي في المباراة الأولى. يعني حكانه ما كانش راضي على أداء الملاعبية ما منجمش يقاوم المنتخب الياباني. يعني حتى على مستوى الأداء الملاعبية ما كانش راضي عليه وحكى على قوة المنتخب الياباني ربما يحب يفسر بها شوية هزيمة المنتخب الوطني التونسي. باش نوصل مع التصريحات ثم نجيك نسمع علي العابدي يعني اللي كان حاضر في زوج مباريات كاس اسيا. علي العابدي وتصريحه بعد اللقاء.
11: منتخب العابد اللي هذا 2022 ولا 2022 نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني شهر قبل كاس العالم مدرب جديد نحب حاجه اخرى نطلب سماح من الستاف تكنيك اللي جاء معانا توا هذا خاطر سي با فاسيل باش يحط كارير وفي انجو معناها في مع منتخب كيف نحن توا لازم تحب نصلح وخرج علي العادي خرج لعيبه الكبار خرج حب تصلح توا فما فريق نجم نصلح عندك كاس افريقيا عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح من قبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم شي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم مش معقول
5: كان هذا تصريح علي العابدي. نمشي نختم بتصريح حازم المستوري الملاعبي اللي موجود مع المنتخب ولكن ما خذاش حظه ولم يلعب ولو دقيقة. تفضل هو تصريح مقتضب نسمعه لأنه فيه برشا معاني.
12: مش عندنا بنحكي كل شيء على عينيك معنا فكا ورزم تصلح كرة في تونس من اللي بدأ استاج برشا حاجة خايبة لحقيقة.
5: هذا التصريح المقتضب لحازم المستوري يعني برشا أمور. حكينا على فترة صبر الموشي معناتها حتى أمل أنه إرفير نار باش يصلح ما صارش لأنه الخور كثير في أعمق في المكتب الجامعي في الملاعبية في علاقة المدرب باللاعبين في علاقة المدرب بأعضاء المكتب الجامعي في علاقة
9: اللاعبين مع بعضهم
5: اللاعبين مع بعضهم في علاقة ابن المدرب وتواجده في التربص في تبرقة ثم تحوله صراعه مع الحباب في مع الجمهور في المباراة الأولى يعني كل هذا ما نجم يعطينا كل النتيجة اللي حصلت المنتخب التونسي
9: بطبيعة الحال خويا عبد الكريم يعني ما نجموش احنا تو نطلبوا اشياء واحنا ما سعيناش باش نكونوا افضل احنا عملنا كل شيء باش نضيعوا التركيز نتاعنا في المونديال هذا عملنا كل شيء دي اكسترا سبورتيف باش ما نركزوش على المستوى الفني. صبري اللاموشي كمدرب عنده امكانيات ما عندوش مدرب جيد سيء هذا كموضوع ثاني نجم يفشل المنتخب يرجع مع فريق ثاني ولكن انت كمكتب جامعي غير مسموح انك تعطي بطاقه بيضاء تعطي كارت بلونش تعطي اوتوريزاسيون توتال المدرب انه يعمل اللي يحب عليه في المنتخب حتى على مستوى القائمه. يا ودي راهو انت لازمك تعمل استراتيجيه للمنتخب لازمك حتى على المستوى التكتيكي
5: يعني انا نفهم كلامك انه المكتب الجامعي يكون قوي بالدرجه اللي نجم يكون ندم على
9: الاداره الفنيه بالضبط الإدارة الفنية بالضبط
5: منظر الكبير تحديدا
9: منظر الكبير ولازم يكون معه شكون ما يكفيش منظر الكبير شكون مع منظر الكبير أنا ما نحب نعرف شكون مع منظر الكبير في الإدارة الفنية وهل منظر الكبير قادر أن يوصل الرسالة ولا مش قادر هذا هو البليز امبورتون
5: موجود حاضر وسعيد جدا أن يكون حاضر معنا صديقنا بن مدينة الصمود بن قردان الصحفي عبد السلام ضيف الله من فرنسا شاركنا الحوار. عبد السلام أهلا وسهلا مرحبا بك.
13: اهلا وسهلا تحياتي لك وللحضور الكرام ولكل مستمعي اذاعه تطاوين والى جنوبنا العزيز.
5: شكرا لك عبد السلام خيبه امل كبيره ولكن يعني انا باش نسالك تحديدا بماذا تعنون مشاركه منتخبنا في المونديال؟
13: كريم كلمة خيبة ربما قليلة كلمة فضيحة ربما أقل كلمة نكبة ربما تكفي كلمة انتكاسة تزيد كل المعاني السلبية اجتمعت حول هذه المشاركة في بعض الأحيان تحاول أن تفتش عن الكلمة المناسبة ولا تجدها تحاول أن تجمع النكسة الفضيحة الخيبة ولا تستطيع أن تستخرج كلمة تختصرهم جميعا. اليوم ما وصل إليه المنتخب من هوان ومن ضعف ومن عجز الواقع الحق معش لا أجد الكلمات التي تصف شعوري وخيبة أملي في هذا المنتخب الذي شكل انتكاسة وشكل إهانة لنا كتونس وكجمهور رياضي وكأعلاميين لأنه هذه إهانة أيضا لتونس والذي يحدث في المنتخب والحقائق التي باتت تبرز الآن
5: تخرج
13: بدأت الحقائق تخرج من تصريحات اللاعبين كريم وبالتالي اليوم نحن أمام نكسة حقيقية يعني اليوم نجم نوصفها حتى بالجريمة وربما في التحليل سوف أصل بك وسوف أمتد في التحليل إلى أزمان غير بعيدة لأنه يجب أن نضع الإصبع على الداء ويجب أن نقول الكلمة كما هي. اليوم مشاركتنا كانت بعنوان الفضيحة والكارثة والنكبة والمهزلة لأنه اليوم شعور الغبن والحجرة اللي حاطين بها التونسة لا يمكن أن تغتفر ولا يجب أن تغتفر لهؤلاء الذين أجرموا في حق التونسيين.
5: عبد السلام هل يعني الجانب متاع الفضيحة، هل هو إداري تابع المكتب الجامعي بالأساس، ولا ربما بين الإداري والفني يعني 50-50 كما يقال، لأنه التداعيات متاع المشاركة والحديث متاع الملاعبية وما حدث المنتخب يبدو أنه بنسبة كبيرة تحمل فيها أو يتحمل في المكتب الجامعي المسؤولية.
13: يجب أن أخرج ونخرج جميعا من حالة الانفعال والعاطفة، ونخمم بالعقل وبالراوية. اليوم الحقيقة أنه هذا مكتب جامعي فاشل، هذا مكتب جامعي وصل لا أدري كيف وصل، هذه مكتب جامعي غير قادر على أن يبني استراتيجية لقيادة المنتخب الوطني التونسي، حالة من العجز، حالة من يعني بدأت المشاكل حتى سنتعمق أكثر، بدأت المشاكل أنه كيف يسافر المنتخب على ذلك النحو من مطار إلى مطار في ترانزيت، منتخب في 2026 غير قادر على تأمين طائرة خاصة تنقل منتخب لتمثيل بلاد بكل هذا الشغف وهذا الاهتمام بكرة القدم. يعني بدأت المشاكل أيضا على مستوى التخطيط لما بعد فضيحة وكارثة بطولة أمم إفريقيا. لا أدري لماذا نتناسى بسرعة أصل في بطولة أمم إفريقيا، كان وقتها يجب أن ننتبه أننا نحن نسير نحو الكارثة، ولكن تواصل عملية التنويم وجاب صبري اللاموشي بكل مشاكله. صبري اللاموشي يعني من حقق في مسيرة هذا المدرب قبل التعاقد معه؟
5: نعم،
13: ولكن أيضا أكثر من هذا وجود صبري اللاموشي فضح المحاباة، فضح التدخل في حياة المنتخب، فضح الرعواني في قيادة المنتخب الوطني التونسي. لا يوجد أي شيء، كل الأرث الذي تركه وديع الجريف المنتخب تم هدمه، كل المستويات العالية نتذكر
5: حتى على مستوى فني، حتى على مستوى فني بمحدودية يعني بالإمكانيات الموجودة في أصعب فترة في 2022، يعني على مستوى دفاعي كانت عندنا خاصية دفاعية اللي هي عدم قبول الأهداف مع جلال القادري، سجلنا انتصار أمام المنتخب الفرنسي بنجوم.
13: هناك ثوابت واضحة فنيا، كرة القدم التونسية ما عندناش مواهب، ما عندناش دي تالون كبار، ولكن عندنا تفكير ذكاء تكتيكي وقدرة على توظيف هذا الذكاء التكتيكي في وضع منظومة دفاعية صحيحة.
5: سامحني عبد السلام، وقفة إشهارية قصيرة ثم نواصل معك الحوار.
14: إشهار
15: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادو. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون مسبشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
14: إشهار
5: أي عبد السلام، نصور قرطاج.
13: نصور قرطاج والله يجب أن نحافظ على نصور قرطاج، ويجب أن لا نفسد كل شيء، يجب أن يبقى النصر، ويجب أن يبقى النصر شامخ، ويجب أن تبقى تونس شامخة والراية، لا يجب أن نستكين، لا يجب أن نضعف، لكن نغضب نتغشش برشا صحيح، ولكن لا يجب أن نحافظ على ثوابت ونحل المسؤولية. نرجع معك يعني قبل قليل يعني في كأس العالم مع جلال القادري، هناك تهديم ممنهج كان وحجرة لجلال القادري اللي هو من أفضل المدربين
5: لشخصه.
13: نعم،
5: ثم تنمر
13: وصلت بهم من التونسي حلقار للأسف ولا أعمم، والنتيجة أنه اليوم اكتشفوا التونسي لجلال القادري كان في مستوى عالي وكان مستوى محترم، وكان كملنا معه ربما الوضع كان يتحسن. الملخص وقبل قليل كنا نتحدث عن الثوابت، أنا اليوم ضيعنا حتى الثوابت الممكن، الحد الأدنى اللي عدنا ضيعناه. احنا جمعية، احنا عدنا كرة ضعيفة، ما عدناش ديتالهم، ما عدناش مواهب، ما عدناش نخرجوا في أسامي كبيرة حتى لمزدوجي الجنسية، ما عدناش مستويات كبيرة يعني
5: تلك حدود الله في الملعبية من أصل تونسي حتى للمحترفين برا.
13: فعلا تلك حدود الله، ولكن كنا مرمتوا نخرجوا في مرمي تابعي ونخرجوا في الحد الأدنى، لأنه اليوم الحد الأدنى ما عادش خالتين عليه. اليوم رأينا راهو كارثة اللي صارت، اليوم راهي إساءة كبيرة، اليوم ضيعنا كل شيء، ضيعنا كل الثوابت، وبالتالي راهي
5: يا عبد السلام علاش سألتك ما بين الإداري والفني، لأنه خرجت أعضاء المكتب الجامعي في 3 أيام قبل مباراة اليابان، يعني بصفة غريبة كأنهم يخونوا في العباد، معناتها يجملوا في الواقع، يجملوا فيه الواقع المزيف، يجملوا فيه بطريقة سيئة جدا، يحاول يحاولوا أنهم يأثروا على الرأي العام أنه منتخبنا في أفضل حالات وأنه معناتها تصير لزاكسيدون في الكرة، لكن بان بالكشف أنه رأى وقع مرير لكرة القدم التونسية.
13: كريم، الحبل الكذب قصير، وهو كشفنا النتيجة. يعني منتخب جبت أغفي غونار اللي الناس الكل تتفق على أنه
5: تتمناه
13: مدربي الدرجة الأولى عالميا ومدرب كبير، ما ننجحش ما ننجمش يحط بصمته. أي أخي، المشكلة مش في أغفي غونار، المشكلة فينا احنا وصلنا المنتخب للمونديال في حالة انهيار مع مدرب فاشل، لم ما نجمش يحضر المنتخب، وصلنا المنتخب مجموعة من اللاعبين بالمحاباة. ماذا يفعل ديلان برون في المنتخب؟ عنده 6 شهور مش يلعب. ماذا يفعل معز النفاتي؟ يلعب في درجة ثانية في السويد وتخلي افضل مدافع ايمن في تونس، مش للون فريقه ولكن بالارقام والاحصائيات الزعلوني خليه في تونس. يعني الظلم ظلمات، الظلم راه مش باهرة ويخلص ريكت، يخلص كاش. الظلم برشا، ظلم في المنتخب الوطني التونسي، برشا محاباة، ثم انعدام روح المسؤولية. ناس ما تعرفش تخدم، ناس مكتب مع، وربما أسفني بعض الأسماء حتى لا أكون ظالما، هذا مكتب فاشل، والفشل متاعه شفناها في بطولة أمم أفريقيا. لا هوات، كنا لا حتى الهوات، لا الهوات على الأقل تحترم فيه،
9: على الأقل فهو بروسيدير واضح. صح
13: صحيح، واضح هاوي ومسكين على قده. أما إن أما اليوم أنت عندك مكتب فاشل، لم ينجح، يعني لم ينجح في إصلاح المنتخب بعد اللي صار في الكان، وهذه النتائج اللي شفناها. وشوف التراجع اليوم، تونس خرجت من التوب ديس في المنتخبات الإفريقية، هذا باش يأثر على على على تصفياتنا، على التصفيات القادمة للمونديال، وهذا باش يأثر على عديد الأشياء الأخرى. أنا نعطيكم أخرى، إذا كانت تصور لا قدر الله تونس ما تمشيش للمونديال القادم، معناها راهو الفايت توتال، تونس تعيش جنات كرة، تعيش من المشاركات في كأس العالم. ترجع شوية هالمشاكل الإدارية وهال
5: يا بسلام، صورتنا أمام العالم، صورتنا أمام العالم، تندر العالم، الصحافة العالمية بمستوى المنتخب التونسي في جزء مباريات، 9 أهداف في 4 مباريات، 15 هدف تقريبا بمعدل 4 أهداف في كل مباراة. يعني أرقام ما يقبلهاش العقل البشري، ولا ربما أي مدرب يحكي على منتخب في فريق ممكن نحكي عليه.
13: والأنكة والأمر يا كريم، إن المنتخب هذا الوحيد ربما تقريبا في العالم، إذا كان ما خنتيش الذاكرة،
5: اللي لم يقبل
13: أهداف للنهائيات دون أن يقبل أي هدف. كيفاش أنت في جزء مباراة تقبل 9؟ والقادم إن شاء الله ما يكونش أسوأ أمام هولندا اللي شفناها كاسحة برشا. يعني اليوم راهو ربك يخلص كاش، راهو الظلم معناها اللي شفناه. الناس مش حابة تعتبر، وناس باقي خارجة ويحبوا يغطيه ويحبوا تجايبين أرفير ونار على شنو جايبه؟ جايبه مش غطي على خيباتك يا أخي، هك تحت فيك الظلم متاعك والمشاكل،
9: وتكسيه ويحمي في نفسه أخوي عبد السلام،
13: يتحمي في نفسه.
9: ولكن
13: نو الفيدراسيون مش ملكية، مش ملكية خاصة، الفيدراسيون
9: مش بتوانسة،
13: الفيدراسيون مش ملكية خاصة، ومش فرصة باش انت تتخبى وراها، ومش فرصة ما نعرفش تحقق منافع. لا، الفيدراسيون هيكل جامعة، هيكل وطني يجب أن يحترم ويحترم متوانسة. اليوم شفنا مقدار،
5: ولكن عبد السلام سامحني، ولكن الجامعة ليست فوق القانون، يجب المحاسبة. وهنا باش نمشي،
13: من سيحاسب؟ يعني يعني شفنا إلى وقت قريب كيف زج بوديع الجريف السجن لأسباب واهية. أي اليوم ورينا، الناس كل تعرف إنه رئيس السابق للجامعة أي أخدم خدمته وعمل نتائج كبيرة، كيفاش يقع الزجبي
5: في السجن
13: في لأسباب واهية؟ لأنه الوزير عنده مشكلة معه شخص ولا من عن شجنية يا أخي، هكذا أنه شخص الأمور. يعني اليوم المصلحة الوطنية يجب أن نفرق، يجب أن نتحلى الناس الكل بالمسؤولية. شوف اليوم هاي وين وصلنا، هاي باهي توا كل واحد عمل شهوته، وهي نحانا وديع ما نحبوش نحطه في الحبس، زيد ما نحبوش نعمل له نعكله، هذا ود مش ود جمعيتي ما نعيطلوش، هذا نحب ندبر فيه تفتوفة وصار تمسير، لا أملك الأدلة ولكن المؤشرات تقول ذلك، أنا نحب ندبر راسي ونجيب الملاعبي هذا ونعيطله، ولا توزيع المنح. يعني كل شيء ماشي بالغالب،
5: ابتسام كعكة، ابتسام
13: الكعكة، كل شيء ماشي بالغالب. أي وين بعد النتيجة سيد؟ أنا هذوم الكل، أي وين بعد؟ أي وين وصلنا؟
5: فضيحة لكرة القدم التونسية.
13: صحيح. والمشكل كريم أعمق من مشاكل الجامعة، المشاكل الجامعة والجانب التسييري والإداري، اللي هي الصورة اللي تخرج للناس، ولكن في العمق يا أخي سامحني، عدنا ربع ملعب يا أخي سامحني، جمعيات غير مهيكلة وكلها مفلسة يا أخي، عدنا مراكز تكوين، عندك ملاعب يملى العين في تونس، عندك مستوى انت عبطولة محترم، شوف المشاكل، شوف الحرك والمعروك، شوف الناس تسب في بعضها ليل ونهار على شبكات التواصل الاجتماعي ومنا
5: وتخوين وجمهور بتاع فرق مش جمهور بتاع منتخب ولا يعني المشاكل نسمح نحكي عليها.
13: يا اخي وسام من بعد تحب تستنى منتخب وتحنى نتيجة مستحيل. العالم ماشي اليوم العالم ماشي بالتكنولوجيا والنجاح والتخطيط والبرمجة والأخلاق والتربية والنظام نظام، يعني كل شيء لازم يمشي منظم المستوى العالي راه النجاح مش بالطريقه هذه راه.
16: شوف منتخبات الشبان خويا عبد السلام،
5: منتخبات الشبان العمل القاعدي بالضبط.
16: شوف منتخبات الشبان تشوف النتائج نتاعهم لو 17 لو 23 لو 21 تفهم انه راه المستقبل اصعب من اللي موجودين احنا فيه.
5: باش تخدم مع عبد السلام وهو عايش في فرنسا، يعني التوجه نحو الملاعبين المتكونين لبرا تقريبا منذ 10 سنوات ما عطاش اكله، لانه ما لقيناش الملاعبيه كما في المغرب ولا في الجزائر، يعني حتى الاختيار
13: سامحني
5: تفضل.
13: لا هي استراتيجي باهيه وتعطي اكل
5: العصفور النادر غير موجود لحد الان والرعوانيه في العمل
13: اما يلزمك تواصل يلزمك تلقى التوليفه بين عناصر محليه وعناصر من مزدوجي الجنسيه وتبدا تبني في المنتخب نتاعك. شوف النموذج نتاع المغرب وين وصلوا، انا خامس عالمين المنتخب المغربي. شوف مستويات عنصر الاستقطاب، أنا أنت باش تستقطب وجيكم لاعبي يلزمك توفر له ممهدات النجاح. احنا قبل ما نحاسبه أنا علاش نحب نرجع أنه هذه النتائج هي القشرة هي السطح النتائج، أما وراها يلزم نخمم وراها اليوم، وهذا أنه في كل مرة يعطيونا مسكنات ونسكتوا ونتغشوا نهارين ونتكلموا في البلاتوات وتعملوا نقاشات ومنه ومنه وتتهز ونتغشوا برشا والأعصاب ومنه ومنه بعد ينومونا ويجي أي واحد وتستمر المهزلة. لا أخوي شوف
5: لابد من المحاسبة للأمانة
13: اليوم لازم إيقاف المهزلة،
5: إيقاف المهزلة والمحاسبة للأمانة
13: المحاسبة وما نكتفيوش غاديك. لا يلزم تكون أنه للدولة عندها
5: تحميل سورية من وصل بالمنتخب إلى هذا الوضع.
13: هذا الناس اللي تحترم أنفسها المحاسبة ضرورية، ولكن ما بعد المحاسبة أنت قبل أقل من إحنا على أقل من عام عندك نهائيات بطولة أمم إفريقيا يجب تبدأ من تو حاضر لها، محضر بيرو فيدرال جديد ومحضر مدرب جديد ويلزمك ترصد إمكانيات وتشوف تدبر راسك باش تعمل إمكانيات. شفنا مدى تأثير كرة القدم واليوم شنو قانون الهيكل الرياضي التوفر رفوف
5: من سنوات
13: شنو يا اخي سامحني. اليوم الشعب اللي متغشش واللي يحس بالحقره والغبن وصوره تونس اللي تشوهت اللي نحكي ويحكي عليه العالم كان بالخايب يكون باش يتحمل مسؤوليتها، ما نتيجه للتقصير هذا في كل مستوى يا اخي؟ راه ما تنجمش تنجح اذا كان ما تبنيش.
5: عموما عبد السلام سامحني، معنا صديقنا جمال بركات باش يحكي لنا على الوضع التحكيمي في مباراه تونس واليابان اذا ثم أخطاء تحكيمية. نأخذ معنا سي جمال ثم نرجع لك نختم معك. سي جمال أهلا وسهلا، مرحبا بك.
17: مرحبا بك عبد السلام.
13: مرحبا سي جمال.
5: هاو في المباشر عبر موجة إذاعة التوين. مرحبا بك سي جمال أهلا وسهلا.
17: مرحبا بأيمن، مرحبا بكل مستمعي إذاعة التوين.
5: شكرا لك. مانيش باش نعطيك حتى وقت الحديث رأيك في المنتخب التونسي، لكن أعطينا رأيك في الحكم الروماني اللي حكم مباراة تونس اليابان.
17: والله الحكم الروماني أنا حسب رأيي يعني تلخص المقابلة كل في لقطتين، يعني في بداية اللقاء اللقطة الأولى في الدقيقة الأولى أو في الدقيقة الأولى ولا الثانية هناك ضرب جزاء لا جدال فيها
5: المنتخب الياباني
17: للمنتخب الياباني ومن بعد يعني في تقريب في الدقيقة الثالثة في هدف لليابان كان مسبوق بمخالفة يعني واضحة ضد مدافع لفايت مدافع الفريق التونسي.
5: والكرة اللي خرجها دحمان سي جمال،
17: لا الكرة اللي خرجها دحمان لا يمكن مناقشة
5: الفار،
17: لأن الكرة فيها البيس والبيس تحدد لنا بالمليمتر يعني تجاوزت او ما تجاوز من عدمه.
5: لا هو الصوره التلفزيونيه اللي شفناها ان الكره تجاوزت ثم رجعت،
17: لا ما ما ما بالعين المجرده
5: فاصل المليمتر يعني
17: شوف بالعين المجرده لا يمكن يعني تحديد انها تجاوزت كليا ام لا، لان البيس تحدد لك بالمليمتر يعني فمن مستحيل ان نجم يعني نناقش يعني الـ الـ الـ اللقطه هذيك لان
5: غير قابل للتاويل.
17: ولكن يعني اللقطين هذوما ما عندهم حتى علاقه بنتيجه مقابله.
5: عندنا
17: فتره من فترات ان يعني حكم ينجم يعني يخطئ ويغير نتيجه مقابله، لكن هذا خطا جوز اخطاء، ولكن ما همش هم سبب في في في تغيير نتيجه مقابله. هذا فيما يخص مقابله الـ الـ الـ الـ الـ الفريق الوطني التونسي مع المنتخب
5: الياباني. عموما ما ثماش اخطاء كبيره في باقي المباريات بين البارح واليوم.
17: ثم بنعاود نرجعوا عبد الكريم بعجاله على اللقطه التاريخيه لميسي في مقابله المنتخب الجزائري. نعرف ان المنتخب الجزائري قدم شكوى للفيفا فيما يخص اللقطه. امبارح كانت الفيفا يعني عملت رد واضح يعني على اللقطه هذه وحملت المسؤوليه للفار وبرأت يعني الحكم رغم انه لان الحكم طلب من الفار يعني
5: العوده للقطه
17: ولكن يعني الفار لم يحرك ساكنا فحملت الفار المسؤوليه وتم
5: معاقبه يعني حكم الفار
17: ايقافهم بطريقه يعني الطف.
5: شكرا لك سي جمال
17: بصفه عامه.
5: شكرا لك سي جمال، يعطيك الصحه، مشكور جدا على اضافتك للتحكيميه دائما في ساعه مونديال. عبد السلام، اذا يعني نختم معك ولا نحوصل معك مشاركه المنتخب التونسي، ماذا ما انت شنو المنتظر من الساعات القادمه والايام القادمه، او اللي تحب معناتها والرساله اللي تحب توجهها للجمهور التونسي للسلطه لكل المتداخلين في كره القدم التونسيه؟ تفضل عبد السلام.
13: الرساله الاولى، المكتب الجامعي يجب ان تستقيل، استقيلوا فورا، لا مجال، لم تعد لكم اي فرصه، لقد فشل المنتخب وفشلتم، مكتب جامعي فاشل او فشلتم، وبالتالي لا مبرر لوجودكم. سلطة الأشراف لابد من التغيير. اليوم ناس تكلموا تكتبنا وناقشت وكلتوات والحقيقة ظاهرة. اليوم قانون الهيكل الرياضية، اليوم أيضا بنية أساسية، اليوم عندك ربع ملعب، ملعب رادس نص نص. اليوم أسكو عدن، اليوم أسكو الدولة باش تستثمر في الرياضة وإلا لا؟ وإلا يعلموا الناس، معناها إذا كان فماش استثمار في الرياضة يكون واضحين باش الناس
5: ما نترشحوش لكأس إفريقيا وما نترشحوش لكأس العالم وما نشاركوش بالفرق نتاعنا،
13: لأنه حتى نجنب معناها تلويث صورة تونس، لأنه اللي صار اليوم مهزة وإهانة لكرة القدم التونسية وللراية
5: أمام العالم.
13: محل ولينا محل تندر يعني، هذا المؤسف. وبالتالي اليوم نحتاج إلى قرارات حقيقية،
5: قرارات موجعه وقرارات حقيقيه
13: والمحاسبه. طبعا المحاسبه بس كل شيء، ومن بعدين تبدا من تو من غير تعويم ومن غير وقت من غير انتظار. كاس امم افريقيا غدوه، راهي تو تبدا تحضر الاسبوع بعد يروحوا من المونديال ديريكت، تبدا تعني شكون المدرب وشكون كذا، وتدعو الى جلسه عامه خارقه للعاده. يعني التغيير توا لازم التغيير.
5: عبد السلام بسرعه، هل ممكن انه ريفيرينار يواصل مشوار مع المنتخب؟
13: ماليا صعب جدا، يعني مدرب متطلب جدا، يعني ما قلش من 200 مليون في مش 200 200 الف يورو في الشهر، معناها
5: 500 مليون.
13: صعب 700 وحتى انا نعطيك استراتيجيا الفلوس هذيك، الفلوس احنا في حاله ضعف مالي واداري وبنية وتجهيزات. الفلوس انا نفضل تتصرف على بناء بنية تحتية ومراكز تكوين، وتعمل تحكيم عادل، وتخلص الحكام، وتعمل استراتيجية نتاع تطوير البطولة وكذا، تبدا تبني من لوطة وتطلع، لأنه فاتنا القطار. الجزائر شوف، المغرب على أورلا معش نقارنه، ليبيا قادمة، وبالتالي أنت راك اليوم اللي كنت تقود القاتلة، اليوم مولد في ذيل القاتلة. هنا مشكل الحق، إذا كان من في قشتوة.
5: شكرا يا عبد السلام،
13: أقرأ الفاتحة على كرة.
5: شكرا طول. شكرا، كنت سعيد باستضافتك، يعطيك الساعة على كل الكلمات اللي حكيتها، وإن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار على مستوى وطني في معالجة قضية كرة القدم التونسية. شكرا عبد السلام، ضيفة مباشرة من فرنسا، وملتقنا في موعد رياضية قادمة. أيمن، كلام في الأصميم من عبد السلام يعني، وحديث حول ملف وواقع كرة القدم التونسية.
16: صحيح سي عبد السلام ملخص كل شيء، حكى النقاط اللي لازم نترقوا له في المستقبل القريب وليس البعيد. أول حاجة محاسبة الناس اللي موجودة حاليا واللي تنقلت مع اللي هم نصور الأعضاء اللي تنقلوا للمكسيك والكأس العالم أكثر من اكثر من اللاعبين. معناها ما فهمتش انا اسكي هما ماشيين الكاس العالم باي تاثير او باي وظيفه. كما كان يحكي خويا عبد السلام المنتخب التونسي يتنقل للمكسيك بالزيسكال عباره معناها مواطن عادي ماشي يسافر بدون تركيز اختلطوا بالمواطنين اختلطوا بالعباد يعني ما فهمش تركيز في الاعداد المونديال خويا عبد الكريم حتى على المستوى الفني تنرجع بالتفاصيل.
5: مهم جدا الكلام انه ما فهمش تركيز على على تظاهره في قيمه كاس العالم من المنتخب ثم روانيه ثم امور شخصيه هاني مش حتى المكتب الجامعي اللي مشي المكسيك
16: انا حسيت ان العباد وصلت لكلك اوبجيكتيف بيرسونيل وخلت البلوز امبورطون اللي هو الاوبجيكتيف تاع
5: المنتخب
16: تونس تلعب. احنا كمدربين رانا نتمسوا بالنتائج هذه فهمني بعدين انا نشتغل في اطار فني فيه مغربي ومصري وعراقي واردني ما نلقى ما نحكي معهم كرة. هم يحكوا وانا نقول لهم يعطيكم الصحه احنا اضعف حلقه في الفرق العربيه
5: مشكل النسيان بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي باقي مباراه المونديال ايمن. المنتخب الايفواري يعمل كل شيء تقريبا من امام المنتخب الالماني ولكن المنتخب الالماني ينتصر 2-1.
16: صحيح شوف انا تابعت المباراه بصراحه يعني هزيمه قاسية جدا للمنتخب قدم مباراة ممتازة جدا وكان متقدم في النتيجة الدقيقة 70 بريسك يعني أكثر من يعني خلاص يعني المفروض يفوز بالمباراة متاعه وأقل شيء ينتهي بتعادل دقيقة
5: ديما المنتخبات الإفريقية ثم نقطة
16: دقيقة 80 بالضبط فرصة المنتخب كوت ديفوار هدف محقق اللاعب في بعض باش يعمل لمسة حاول يعمل كنترول فكت من الكرة بعد 3 دقائق تخلص كاش مع المنتخب الألماني. الهدف الثاني يتسجل في بهتة دفاعية كبيرة برشا هذا هو التركيز المتواصل. احنا شنو الفرق بين المستوى العالي جدا والمستوى العالي او المتوسط هو التركيز لاخر لحظة في المباراة.
5: الاكوادور كوارساو على التعادل السلبي المنتخب اللي مش معروف برشا يعمل نقطة يدخل بها لا تاريخ في المونديال
16: بيت الحال مستوى متذبذب للمنتخب الاكوادوري حق معنا كان افضل من هيك في نسخ الفرطة. نتصور توا في المباراة هذه الجاية اخو عبد الكريم يتفوز يا تخرج خلاص من المونديال دونك باش نشوفوا نديه اكثر باش نشوفوا تنافس اكثر في المباريات الجايه في الجوله الثالثه.
5: اليوم تخمه كرويه ومباريات ذات قيمه اسبانيا السعوديه.
16: اسبانيا ما عندهاش حل اخر الا الفوز السعوديه كيف شوفوا مباراه كبيره نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي ممثل العرب اللي انا نتصور نجح في تطوير كره القدم تاعه وكان ندخل الموضوع هذا يوجعك راسك يا عبد الكريم واحنا توجعنا قلوبنا فهمني
5: بلجيكا اللي كلينا منها 5 تلعب ضد ايران اليوم.
16: صحيح بلجيكيا منتخب ايراني عنده ضغط مضاعف مش كان كروي ضغط حتى على المستوى التواجد في الولايات المتحده الامريكيه. قام بتعادل في المباراه الاولى نتصور المباراه باش تكون صعبه بلجيكا مش باش تتناقش برشا المباراه تاعها وباش تحاول تفوز بكل الطرق.
5: الاوروغواي منتخب راس الاخضر
16: مفاجأة المونديال
5: حارس منتخب راس الاخضر
16: كم عمره؟
5: 40 سنه تفضل
16: 41 سنه
5: 41 خلف ال 41
16: حارس المنتخب الكافير كافير احنا نفكر جينا قبل الرادس ندخلوا براتيكمون دوزيام ايكيب نحاولوا نشوفوا اكثر فريق هاي تو تعمل لك في تعادلات وعامله روندمون احسن منك انت كمنتخب
5: ممكن توصل مفاجات امام المنتخب الاوروغواي
16: قادر خاطر منتخب الأوروغواي عنده كثير مشاكل على مستوى البناء وعلى مستوى الارتداد الدفاعي.
5: مصر نيوزيلندا المنتخب المصري بعد التعادل في الجولة الأولى ممكن يعمل نتيجة إيجابية في مباراة الليلة.
16: المنتخب المصري بإطار فني مصري
5: فجر الغد
16: بإطار فني وطني مصري بكثير نقد لكن برشا واقعية على مستوى اللاعب وبصراحة أنا مقتنع جدا بالمنتخب المصري.
5: الأرجنتين وأستراليا مباراة صبيحة الغد في 5 من صبيحة الاثنين
16: هذه مباراة باش تكون فيها مفاجأة خالد الكريم أنا نتصور خاطر أستراليا تعرف كيفاش تدافع عندها لي ترانزيسيون عندها لي كاليتي نتاع الملاعبين باش يمشوا فير لافون كيما عملت المنتخب التركي تنجم تعمل المنتخب الأرجنتيني.
5: نمشي لهامش المونديال الفقرة القارة اليومية هذه السياري كالعادة حاضر معنا يعطينا آخر هوامش المونديال وديما نشكره هادي على الاجتهاد والمتابعة اليومية للمونديال. هادي مرحبا من جديد.
18: مرحبا من جديد كريم حبيت تعطي شوية بين الأرقام وبالهوامش لأنه اليوم ركزنا تقريبا أكثر على المنتخب التونسي بالأرقام والهوامش لأن تونس تصبح ثاني منتخب أفريقي يستقبل أكثر من 9 أهداف في أول جولتين بالمونديال بعد الزاير والكونغو عام 1974، يعني في مونديال 74. تونس يصبح أول منتخب أفريقي في التاريخ يستقبل 4 أهداف على الأقل في أول مباريتين خلال نسخة في كأس العالم. المنتخب التونسي في آخر 4 مباريات 4 هزائم، هدف واحد مسجل مع استقبال 15 هدف مع 2 مدربين. فترة سيئة يعيشها نسور قرطاج. مباراة الكوراساو والإكوادور اللي وفات 0-0 حسب يعني تقييم سوفا سكور، الحارس خذاك أعلى تنقيط 10/10 بعد تصديه ل10 كرات في على الخشبات الثلاث. ثاني تعادل سلبي في المونديال بعد التعادل الأول في الجولة الأولى بين إسبانيا والكاب فيرد، تعادل ثاني في الجولة الثانية بين قلت كوراساو والإكوادور.

0: سجل ثنائية في مباراة واحدة بالمونديال متوجا بجائزة رجل المباراة. نختم على برشا هومش لكن الوقت ما يكفيش. نختم مع حارس كابيردي فوزينيا أخيرا يحقق حلمه برؤية والدته في المدرجات لأعلى لأول مرة في تاريخ المونديال. في بيان رسمي من اتحاد رأس الأخضر لكرة القدم أوضح الاتحاد الكروي حقيقة التقارير المتداولة حول انتقال والدة حارس المرمى فوزينيا أنداكا ديدا إفورا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الاتحاد أن رحلة السفر بأكملها نظمت ودفعت من قبل الاتحاد الكروي لرأس الأخضر والاتحاد الدولي لكرة القدم في دعمها للاعبي المنتخب الوطني وعائلتهم. نختم حبيت نختم بهذه كريم المدرب المصري حسام حسن. نعم
1: تفضل هادي.
0: المدرب المصري حسام حسن يشرف على تدريبات منتخب مصر على أنغام الأغنية الوطنية الخالدة يا حبيبتي مصر للفنانة الراحلة شادية في واحدة ممكن من الطرق التي ممكن أن تدفع باللاعبين على التقديم الأفضل من أعلى مستوى في علاقة بحب الوطن وعلم البلاد.
1: شكرا لك يا هادي يعطيك الصحة على كل المجهود المقدم يوميا. ملتقانا مع قدوة إن شاء الله في ساعة مونديال. أيمن كلمة الختام تفضل.
2: كلمة الختام احنا في الأخير رغم كل شيء ورغم النكسات وكل شيء وراء المنتخب وراء الوطنية نتمنى أن تصير لا مينيموم دو شوز في ماتش هولندا اللي هو صعب كثير. نتمنى بعد المونديال هذا تصير محاسبة فورية وتصير محاسبة بنية الإصلاح مش بنية الانتر بارونتاج الشمتة كما صار قبل.
1: شكرا أيمن الصغير, شكرا عبد السلام ذي فلة, شكرا هدي السياري, شكرا جمال بركات, شكرا ذوب بن سالم, شكرا فيصل شوشان. كنت معكم عبد الكريم الحمدي أعدادا وتقديما رياضتنا للصبر حدود.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة التربية عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 35.67%. وطنيا حققت تلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكفة جعبة الرياضيات على معدل على المستوى الوطني ب20.1. أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس حول تقدم تنفيذ المشروع

0: التنموية بكامل ولاية الجمهورية جملة من الإجراءات، وتتضمن هذه الإجراءات إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة للمتابعة. قالت إذاعة الاحتلال صباح اليوم أن 6 جنود صهاينة بينهم ضابط كبير قتلوا وأصيب أكثر من 20 في هجمات حزب الله بلبنان منذ الخميس الماضي. تستضيف سويسرا اليوم جولة محادثات على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة، وقد تمت إضافة جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله والمحتلة إلى جدول أعمال الجلسة الأولى لهذه المباحثات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: من 93 بدينا،
2: من 93 بدينا
3: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
1: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم،
2: نسمعكم
1: وتسمعونا على إذاعة بالألوان،
2: إذاعة بالألوان،
1: إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان.
2: معاكم بديت،
1: معاكم بديت.
4: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت، انت ما صدقت تفرح لك ساعة.
1: إذاعة بالألوان.

صباح النور، صباح الورد، صباح التميز، صباح النجاحات الجميلة، صباح الأفراح والمسرات، وصباح محلاها فرحة النجاح ومحلاها فرحة التميز، خاصة وقت يكونوا متميزين وناجحين ومفرحين والدينا. هذيك أهم حاجة وأهم لحظات واحد ينجم ديما يحمد عليها ربي ويقول الحمد لله على فرحة النجاح. إن شاء الله يا ربي ديما ناجحين، ديما متميزين، وديما يعني نسمع كل الزغاريد في كل البيوت التونسية. مازال الناس اللي تأجلت مازالت عندكم الفرصة، مازال تنجموا تزيدوا تتميزوا وتجيبوا معدلات خير، ونجموا زادة كما الصغيراتنا اللي تميزوا في بكالوريا يوم أمس. مازالت الفرصة قدامكم وأمامكم ومتأيسوش. إن شاء الله يا ربي ألفين مبروك للي نجحوا الكل، وديما في تألق وفي نجاح. اليوم الحصة باش تكون استثنائية شوية على العادة، كما استنستوا الناس الكل تعرفوا الفرحة لازمنا ندخل كل الديار التونسية، نعيش معكم أجواء الفرحة وأجواء البكالوريا. الناس الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا، ما عليكم كان تطلبونا وتكونوا حاضرين معنا على 75 870 900. الناس الكل مرحبا بكم من توا حتىش الماضي ساعة، الفضاء مفتوح لكم الكل للتهاني لأجمل يعني التبريكات لكل الناجحين والناجحات.

0: يا ربي ديما ناجحين وفرحين. ومرحبا بكم، نهاركم زين كل المستمعين والمستمعات في كل مكان. اليوم في إذاعة بالألوان باش نحاولوا نواكبوا أهم النتائج اللي باش تكون تقريبا عد الأعداد الرسمية ولا النهائية والنتائج الكل. طبعا تحية ديكم من كامل فريقنا التقني هذا الصباح، ضو بن سالم يأمن معانا لقانا تقنيا، وفيصل شوشان يستقبل كل تليفونات كم معنا الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا. طبعا الفقرات متاعنا موجودة واستضافاتنا متنوعة ومستمعينا لكم النصيب الأكبر. اليوم معنا حتى تفرحوا مع أهليكم وذويكم وبناتكم وجيرانكم وأحبابكم، الناس الكل اللي تسمع فينا عبر موجات إذاعة تطاوين. ديما المشوار يتواصل حتىش للماضي ساعة في إذاعة بالألوان، وأهلا وسهلا بالجميع وما كنتم تسمعوا فينا. تطلبونا على 75 78 900 فقط تكونوا حاضرين معنا من توا حتى الماضي ساعة.
1: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان،
2: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر
1: من 93 بدينا، ولليوم واحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا،
1: اسمعنا،
3: وخلي الموجة عالية،
1: وخلي الموجة عالية.

0: واهلا وسهلا بكم. اجواء الفرحه واجواء الزغاريت اللي في كل دياركم ان شاء الله ديما هكا. نتمنى لكم النجاح، مازال فرحه السيزيام والنوفيام وصغيراتكم اللي في الابتدائي زاد حتى هما ما ننسوهمش، قد هذوك هما بدايه المشوار وبدايه يعني صعود السلم، وتكون خطوه خطوه للنجاح والتفوق. واهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا عبر موجات اذاعه التطاوين وفي اذاعه بالالوان، ومكالمتكم بدات توصلنا. عسلامة، صباح النور.
1: خير يا اختي هاديه، معناها عندي تقريب معناها جيب درجين، انا الاغاني كلهم سمعت.
0: ما هو فرحانين معاكم احنا، علاش تسمعوا الاغاني الكل معانا؟ اهلا وسهلا، شكون معانا؟
1: والاخوة اللي على التليفون واللي على الواحد بارك الله فيه
0: يعيش
1: فيصل، هو
0: اي ذو فيصل اليوم. اي
1: تحية للهم وتحية ليك
0: مرحبا. شكون معانا؟ اعطيني الاسم.
1: معاكم عمر السكراج من البير الاحمر.
0: مرحبا يا سي عمر، واهلا وسهلا بيك وبناس البير الاحمر الكل.
1: وبيك اكثر واكثر، باي نحب نهني ولد خوي احمد اوسم النجاح في البكالوريا
0: إن شاء الله، ألف مبروك.
1: ونحب نهني بهاء ولد أخوي إسماعيل بالنجاح في البكالوريا، ونهني كل الناجحين وبارك الله فيكم.
0: يعيشك وشكرا ليك، يعطيك صحة. وطبعا ديما فرحة النجاح ما تضهيها حتى فرحة، هيك ولا يا سي عمر؟ بايزي ان شاء الله ديما فرحانين. واهلا وسهلا بيك، واحنا شنو نواصلوا معكم المشوار. ما نعرفش فما تليفون اخر. الو عسلامة، صباح النور.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد، مرحبا.
2: لاباس
0: الحمد لله. شكون معنا؟
2: سامية من لحم الحامة.
0: مرحبا يا سامية، مرحبا بناس الحامة.
2: والله نحب نهني بنتي الصغيرة بنتيجة الباك
0: ان شاء الله، الف مبروك. اي
2: يعيشك يعيشك وان شاء الله.
0: بكالوريا شنو؟ شعبة سنين
2: إيكو.
0: الإيكو الاقتصاد والتصرف. أي
2: اقتصاد والتصرف. أي هذه صغيرونة عندي اللي أمس أخذت الباك.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ديما متميزة، إن شاء الله ديما في النجاح.
2: إن شاء الله الكل صغير البنية ولا وليد نجح في الباك، نحب نهدي لهم الزغروطة هذه.
0: هاي كيفاش عشتوا يوم أمس سامية؟
2: والله فرحة ما توصفش أختي، ونتيجة ما انتهى نسنوا فيها مصباح، وكل واحد على أعصابه، وكل هيك في الأخر الحمد لله يا رب. بنتي صغيرون أخذت الباك الحمد لله يا ربي.
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما في النجاح، ومحلاها فرحة النجاح هكا ولا تحسوا بها الوالدين برشا الحقيقة.
2: نقول لك أختي هادية، أني أول باك عندي في 2009 إلى 2010، أول إنسان منتها بنتي أخذت الباك وقتها في إذاعة التطاوي، عملت لها زغروطة وعملت لها باركت لها بنجاح.
0: هكم حيلتيش عاد أنت تو مع وقتها وتو.
2: أيه ما شاء الله. أخر باك هذية عندي بنتي صغيرونة إن شاء الله يا ربي، حتى هي عملت لها كما أختها بالباك في إذاعة التطاوي.
0: يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما متميزين البنات وتفرح بيهم يا سامية. يعيشك ربي يبارك لك. نمشي وتليفون آخر. ألو عسلامة.
3: أهلا وسهلا يا أختي هادي عبد القادر.
0: مرحبا يا سي زيد.
3: أولا تحية ليك وفريق المنوعة والتقنية المستمعين الأوفياء، ونهني كل الناجحين يا ربي بكامل تراب الجمهورية. أنا حبيت نقدم تهنية إلى قرباي، هي نور بالطاهر الدين المرحوم، نتمنى ألف مبروك، وكذلك جيراني كل وتحية لي في ذو إذا كان عندك وينكم في الباك، زملائكم كل خويا فيصل شوشان وقرب عرب الصحراء وينك هادي نحسب يقولنا اليوم أول نهار في إيش نهدي لك.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك صحة يا سي زيد،
3: وإن شاء الله دائما فرحانين وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله أختي هادي. أي مستمعين وفيا للزملاء معك
0: يعيشك. طبعا النجاح حليف ان شاء الله التلامذة اللي بشي يجتازوا.

0: ومبروك مبروك وألف مبروك يا ناجحين ألف مبروك. هكا غنى عمر عبد الله وزغروطة جينا من الأستوديو تراه فتحي حليك يعطيك صحة يا فتحية وصباح النور. نورتنا فتحية عثماني المستمعة الوفية اللي تجينا ديما من البير الأحمر. تحب كل ما تجي تعمل طلة هكا على تطاوين المدينة تحب تكون حاضرة في ضعف تطاوين. نورتينا فتحية نهارك زين.
1: عايشك نهارك أسعد الأيام هادية. جبت لكم الفرحة الباك. يعطيك الصحة هادية. تحياتي ليك تحياتي لخويا ضو كل العاملين بإذاعة تطاوين إذاعتي الثانية فهمتي عائلتي الثانية أنا العائلة وهي ديما تطاوين إذاعة تطاوين هذيك كبرت معاه سبحان الله ديما أخبارها أجواها خدمتها كل شيها ديما راسخ في ذهني.
0: مرحبا بيك وديما الأبواب مفتوحة لكل المستمعين طبعا اللي حبوا ديما يكونوا حاضرين معنا أهلا وسهلا بيهم. أجواء الفرحة فما في البير الأحمر شنو الأجواء في البير الأحمر؟
1: والله هي ثم جوا فرحة الباك الناس كلها فرحانة اللي ينجح واللي في الكنترول زاد إن شاء الله ربي يعاون إن شاء الله وينجح الكل إن شاء الله نجح ديما باهرة
0: بالطبيعة
1: الباك هذه سبحان الله فرحتها ما تعوضش أختي هذه
0: أنا نفكر في خويا هي باش ما نقولوش هي باب لفرص عمل للنجاح أكيد. في الحياة كيف التوجيه اللي ربما يتمنوه وليداتنا هذوما الحاجة اللي حبوا يقروها ويوصلوا لها علاش لا راهي فقط هي عتبة ونقزوها إن شاء الله ديما متميزين ونقولوا لهم واللي تأجلوا كما قلت أنت فتحية إن شاء الله في دورة المراقبة ينالوا حظهم
1: إن شاء الله مين يا رب إن شاء الله إن شاء الله في الدورة المراقبة يقدروا واحهم ويجيبوا الفرحة لأهاليهم حتى لما راهي تعاني وبسهر والقومة بكري طيب القهوي تحضر في الليل زاد تعرفي والله سهره معاهم كانها معناها هي تعدي فهمتي
0: بالطبيعة.
1: الوالدين ديما كاكا لكن
0: انا خسره وقت النتيجه زادت تبان عند الام وعند البو خاصه لامك تبدا مغصوره مسكينه
1: والفرح هي العائله كل صدقيني ناكي يبدا حتى كذا الجيران
0: من قيل كل تبدا تستنى
1: نبدا البر نستنى يود يقول لي طرفك الشمس نسمع في الزغرات كذا شكون نسال نكلم سبحان الله في خويا هكاك في خويا نزد هكاك شفت الناس انتظرت معايا وبلي هكا يكلم ولي هكا يستنى معناها فرحتها لا تعوض يا ربي ان شاء الله ينجح كل صغيرات ان شاء الله ينجحهم واللي ينجح زاد في ميدان اخر وهيك هي الحياة مستمرة
0: هذه فرص الحياة اللي نقتنصوها والناجحين الكل ديما ان نسقوا لهم اجمل التهاني على موجات اذاعة تطاوين وفرصة ليهم انهم يكونوا حاضرين
1: ان شاء الله عندي بنت خويا ان شاء الله يا ربي حتى العام الجاي ان شاء الله نقولها في ساعه تنجيز زغرطه في الدار ان شاء الله واذاعه تطاوين تكون حاضره يا ربي
0: ان شاء الله عايشه كيف تحيه كنت حاضره معنا تحيه تجيك زاده كيف من الصديقه مريم الغراب
1: تحيه اختي مريم يعطيها الصحه يا مريم الغالي يا ربي يجيبها لنا على الخير ان شاء الله
0: ان شاء الله هي زادت قدم التهني بمناسبه التخرج البنت اختها ايمان بوخشم وبنت عمي امال الغراب تقول وتحياكم راهي كيما توصلنا كيما نقروها كما الصديق زاد عادل بالطيف يقول نقدم تحية نور الإسلام عياد ابن صديق نور الدين عياد وابن زميلة الدراسة نور الهدى خشلق بمناسبة نجاحه في البكالوريا رياضيات بملاحظة حسن جدا وبمعدل 18-19 ما شاء الله يعني تبارك الله سنة برشا معادلات متميزة برشا نتائج متميزة في كل الشعب تقريبا شكرا لك فتحية على حضورك معنا باش نعطي بعض النتائج ربما اللي عايشك فتحية عايشك شكرا لك نتائج المتفوقين على مستوى البكالوريا السنة وهو أعلى معدل في شعبة الرياضيات اللي هي ياسمين اليعقوبي من الكيف بمعدل 20.01 يليها التلميذ محمد أمين شوشان علوم إعلامية في طبعا معهد ابن سينا بالمهدية 19.54 وعفوا الثاني هو ملكة لوحيشي 19.76 علوم تجريبية محمد أمين شوشان علوم الإعلامية 19.54 بعد باش يكون فما آدم الكوكي 1870, أيضا أحمد المذيوب شعبة الرياضة في 1902, تمع رغد عشي الأداب في شعبة الأداب بركلة 1729, وهذوما هما المتميزين في مختلف الشعب العلمية والأدبية. إن شاء الله ديما متميزين وناجحين يا ربي. وبعد شوية مازالت الإحصائيات والنتائج والأرقام معانا ديما في إذاعة تطاوين. معاش فما مستمع ضو ناخذ مستمعين. ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة بنتي هادية.
0: الله يخليك.
2: نارك أسعد الأيام يا روحي.
0: يعيشك يا للا, ظهر فيكم فرحانين شايفين.
2: أم مريم من وذرف ولاية جابس.
0: أم مريم مرحبا يا أم مريم.
2: أم مريم إن شاء الله بنتي العام الجاي بكالوريا إعلامية, إن شاء الله تفرحني ونفرح معها.
0: إن شاء الله نعيش معك الفرحة يا أم مريم. نقصنا شوي فك الراديو اللي بحذيك.
2: بنتي هادية نحيي كل المتفوقين من 19 ل 18 ل 17 وعلى راسهم الأميرة ياسمين يعقوبي ميكاف. بارك الله تبارك الله عليها, جايبة 20. الله واحد فرح فرح هذايا وفخر كبير الجمهورية كاملة اللي عندنا نوابخ كمان هكا ما شاء الله. الله واحد عليهم وربي فضلهم, إن شاء الله نشوفوهم في أعلى المراتب
0: إن شاء الله يا ربي.
2: الله فرحة كبيرة يا هادية بنتي,
0: يعطيك صحة وهالشعور المزيان اللي تسوقهنا. ولو أنه
2: أنا صدقيني خدمت في الليسي.
0: أي.
2: خدمت في الليسي 40 عام
0: ما شاء الله.
2: وعايشة البكالوريا بأنواعها وديما فرحانة, وكيف نحضروا الباك نبدو نستنوا في النتائج
0: عبارة على صغيراتكم يعني. ما شاء الله
2: محاسب نخلدون المطوية. متميز حتى هو عندنا نتائج هائلة, وعلى رأسهم المديرة أسماء جمعة. نحييها نحييها نحييها.
0: يعيشك يا أم مريم, شكرا لك, وإن شاء الله العام الجاي نسمع الزغروطة عندك ويعطيك الألف صحة. مرحبا بكم ديما معنا في إذاعة بالألوان.

0: طبعا ديما نواصلوا معاكم في إذاعة بالألوان. نسلم عليكم الكل وما كنت اليوم ألوان, ألوان الفرحة, ألوان البهجة, ألوان السرور في كل الديار التونسية. وديما هكا الأيام اليوم هذية ولا اليوم النجاح نستنوه, نستنوه بكل محبة بكل, فما شباب زاد عندهم ديما بكل ثقة في النفس يسعوا للتميز ويسعوا المعدلات متميزة مش فقط للنجاح. بالمناسبة هذه زادة نهني روحي, نهني خويا بنت خويا بمناسبة نجاح سلسبيل عبد القادر في شعبة الاقتصاد والتصرف. كيف كيف نحيي كل المقربين, كل أبناء الزملاء في إذاعة تطاوين. زادة التحية تشمل طبعا الناس الكل اللي نعيش معاهم الفرحة ونعيش معاهم أجواء الفرحة. نمشي والتليفون آخر. ألو, عسلامة.
1: أهلا وسهلا سيدة هادية.
0: سي محمد مرحبا.
1: أهلا بنت لباس.
0: الحمد لله. شن أحوالك سي محمد؟
1: الحمد لله لباس.
0: أيوة.
1: نهني جميع الناسين في الباك. وعندي جيراني زاد نهنيهم آدم بن عون الله وحيدر بن عون الله وجميع من عند باك نهنوه إن شاء الله. وديما نقولهم العلم, العلم معناته كان بير واللي يدقى بدل وراه بيهز من الطرف. أكيد
0: نعم نعم أكيد أكيد جدا.
1: والعلم مبلغ القوم وذروة الشرف. قيل اللي فيلسوف لا تتكلم فأغلق فمه, وقيل له لا تسمع فسد أذنيه, وقيل له لا تنظر فأغمض عينيه, وقيل له لا تتعلم فقال لا أقدر. يعني تعبير مجاز معناته العلم هو معناته ما يجي كيف حتى شيء.
0: طبعا طبعا
1: أخي نعيمة عاش قرابة 100 عام. فعاد سألوه قال له باخ وقعد بصحته لبس عليه, قال له بخلاك على صحة جيدة في هذا العمر. قال لهم ما قطعت يوم عن القراءة والكتاب. وشكرا يعطيكم الصحة.
0: يعطيك صحة. شكرا ليك سي محمد. و عاش فما تليفون آخر. ألو, عسلامة.
2: ألو, عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
2: عسلامة
0: تفضل. شكون معانا؟
2: معاك لوجي من تطاوين.
0: مرحبا يا لوجي. أهلا وسهلا يا لوجي.
2: عايش كوبيك.
0: يا لوجي نعشي فرحة متاع البكالوريا ولا لا؟ في في داركم في حومتكم في أقاربك؟
2: أي في عندي في أقاربي.
0: بتحبي تمرري لهم تحية يعني؟
2: أي
0: تفضلي. يعني
2: نهني بمناسبة البكالوريا بنت خالتي.
0: شو اسمها بنت خالتك؟ سميها
2: أميرة.
0: أميرة شنو؟
2: ميري.
0: أميرة ميري, يعطيها الصحة وإن شاء الله مبروك عليها يا لوجين. شنو شنو أنت زادة هكا نهار آخر تكبري وتولي في البكالوريا, شو شعورك تو هكا؟ عشتي الفرحة هذية يعني؟ شفتيها حاجة كبيرة ولا حاجة عادية ولا كيفاش؟
2: نحسها حاجة كبيرة.
0: حاجة كبيرة والنجاح ديما حاجة كبيرة.
2: ايه
0: ان شاء الله انت زادة نفرحوا بيك في اخر السنة وتاخذ الكرني وشهادة وتكون متميزة يا لوجين. ان
2: شاء الله.
0: ان شاء الله. سلمنا على الجميع. شكرا ليك لوجين. يعطيك صحة. نمشي تليفون اللي بعده. الو, عسلامة.
3: الو,
0: مرحبا. اهلا وسهلا.
3: صباح النور.
0: صباح الورد. مرحبا.
3: مرام من جربة.
0: مرام من جربة. مرحبا يا مرام. يا مرام تحب توجه تحية؟ يعيشك وانا زيدا نسلم عليك. فاش تقرأ يا مرام؟
3: في الروضة.
0: في الروضة. زيد صغرونا؟
3: 4 سنوات.
0: 4 سنوات. عملتوا الحفلة متاع الروضة ولا ما زلت؟
3: ايه.
0: شنو هو الجو باهي في الروضة؟
3: ايه.
0: تحب توجه تحية يا مرام؟
3: برافو برشا.
0: برافو برشا يعيشك انت زادة. برافو يعطيك صحة مرام اللي كلمت. تحب توجه تحية؟
3: ماما وبابا.
0: اي شكون اخر؟ وانتي كي تكبر هكا باش تجيب البكالوريا ان شاء الله قديش حب تجيب معدل مثلا ترى؟
3: 19.
0: ان شاء الله بقدرة ربي النجاح هكا بالخدمة هو تجيبها 19. باهي
3: ربي نجح ناس الكل.
0: يعيشك يا مرام يعيشك انت زيد ربي نجحك. شكرا ليك. تحياتنا ليك وللعائلة يا مرام. طبعا يعيشك. شكرا ليك.
3: الى اللقاء.
0: بسلامة. الى اللقاء.
3: سلام عليك.
0: شكون اخر تحب تسلم عليه؟
3: وخالتي هدى وخالتي سامع.
0: به تحية ليهم الكل وشكرا لك يا مرام. نعرفوا المعدلات السنة شكرا إلى اللقاء. المعدلات متميزة وياسمين اليعقوبي صاحبة أعلى معدل اللي هو 20.01 شعبة الرياضيات تميز عن استحقاق عن جدارة لأنه الحقيقة المعدلات هذه ما تجيش بالسهل.
4: يعقوبي معهد نموذج بالكاف صاحب على معهد شعب الأبيات 20.01 توقع نتيجة باهية ما جات خير من توقعاتها الحمد لله وكبر من توقعاتها الحمد لله وشكر لله وكان عام اكسبسيونيل الحقيقة تحضيره صعيب صعيب دون لسونس فما برشا ستريس فما برشا ضغط وفما زادة كونتوني كونسيستان متاع الماتير وكل قال الحمد لله صفا أي واحد فرح لي يعطي صحة وإن شاء الله ربي يوفق العباد كل إن شاء الله اللي ينجح يبدأ راضي على تيجته إن شاء الله تهزوا البلاصة اللي يحب عليها وإن شاء الله اللي ما نجحش في الدورة هذه إن شاء الله يكمل الدورة الجاية واللي زاد مش العام هذا عام آخر إن شاء الله نفو بابي سيليبرا دو توت فاسون لازم ديما كملوا وكاو ما لازم واحد ديما يخلي عنده أوبجيكتيف ويبقى ديما طريق العلم طريق باهي وإن شاء الله تمشي فيه ديما العباد يعني وتطمح والله فرحة كبيرة مازلت حتى مانيش مستوعبتها شوي شوي هاي فرح بيها برش خاطرني تعبت عليها وفي آخر فترة سورتو جيت أبيك اللي باش تمسح هاك التعب هذاك الحمد لله فرحة كبيرة زي ذاك الدار تملى وتفرح بالعباد فرحت العباد يعطيهم صحة يعطيكم صحة على فرحتكم معايا وذي يبين اللي يعني ثم اهتمام بالعلم ثم إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله نحسن وإن شاء الله إن شاء الله يعني لأولية توس الكل تنجح وتجيب بالقدية وإن شاء الله طريق العلم طريق بي إن شاء الله تمشي فيه أكثر عبيد
5: عشرين في
4: المتير لا خبيت عشرين في الفلس لسق أكهو وخبيت 1975 مات فيزيك ونسيت الحقيقة المتير الأخرين مش في الأخرين الله يعيش
0: طبعا فرحة النجاح وفرحة البكالوريا والتميز ما يجي كان بالخدمة وبالعمل والتفوق راهو بعد سنوات جهد وتعب متنجم كانت تكون هذه هي النتائج المرضية اللي يرجوها كل الأولياء إن شاء الله صغيراتنا وصغيراتكم وصغيرات الناس الكل اللي يسمعوا فينا وإحنا بش نوصلوا المشوار معكم حتىش للماضي ساعة قبلها نوجه تحية لصديقنا وزميلنا عبد السيد المرايحي بمناسبة نجاح ابنه في البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله في التخرج كذا كيف كيف طبعا النجاح كما قلت ما يضحي حتى شيء

تحية قلبي وأفراح والعندليب. الغنية هذه اللي ديما هكا تحسسنا بأجواء النجاح وأجواء الفرحة. راجعين نكملوا معاكم بعد موجز لحداش. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة. الناس الكل ديما معاكم نعيشوا أجواء الفرحة.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بيان أصدره أمس كافة منظوره بشركة ستاب بحقل البرما إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومي 8 و9 من جويلية 2026. أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات، وتتضمن هذه الإجراءات إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة للمتابعة. ذكرت الإدارة العامة للإداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين 22 من جوان 2026 يمثل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. دوليا، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس السبت استشهاد 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي شنها الاحتلال الصهيوني الجمعة على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. نقلت وكالة فارس الأنباء عن مصدر عسكري إيراني القول اليوم الأحد إن

0: مضيق هرمز لا يزال مغلقا، وإن البحرية التابعة للحرس الثوري لم تصدر أي تصريح للمرور لأي سفن عبر المضيق، وذلك حتى إشعار آخر.
1: بلاغات.
0: في ركن البلاغات تعلم وزارة التربية مدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد المباشرين الراغبين في المشاركة في النقل في نطاق الحالات الإنسانية لسنة 2026 أنه بإمكانهم الدخول على فضاء الخدمات الرقمية لموظفي التربية خدمات نقطة إديكاسيون نقطة تي أن لتعمير ترشحهم الرقمي وموافاة مصالح المندوبيات الجهوية للتربية الراجعين إليها بالنظر بمطلب الترشح الورقي مرفقا بالوثائق اللازمة، وذلك بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ إلى غاية يوم الثلاثاء 30 جوان 2026. ويشير البلاغ أنه لا تقبل المطالب التي لم يتم تسجيلها رقميا عبر فضاء الخدمات الرقمية. بهذا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: من 93 بدينا،
3: من 93 بدينا
4: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
2: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم وتسمعونا على إذاعة بالألوان. إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان،
3: معاكم بديت.
5: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت انت ما صدقت تفرح لك ساعة.
2: إذاعة بالألوان مع هادي.

0: نمسوا عليكم ونصبحوا عليكم الكل بأجواء الفرحة وأجواء النجاح. مستمعين الكل على موجات إذاعة تطاوين وفي إذاعة بالألوان، نعود ونجدد الترحاب بكم مما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا، وتهانيكم قاعدة توصلنا بمناسبة النجاح في البكالوريا كما التلميذ الياس بن منصف حلاوط يدي النجاح، العمو محمود حلاوط في الإمارات العربية المتحدة، وخاله نوف الخليصة في باريس، وكل العائلة الموسعة، وإن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله ديما متميزين.
1: إذاعة مع وجدي، إذاعة مع وجدي،
0: إذاعة مع وجدي. صباح النور يا وجدي برجي، مرحبا بيك.
2: الخير، صباح النور الناس الكل. نحب نهني الناس الكل اللي نجحوا، ونقول إن شاء الله في حظ أوفر وفي استراتيجية أحسن وفي مراجعة أفضل للعباد اللي ما نجحوش، وأصدقائنا اللي تحوا كنترول نقولهم إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله ربي ينجحكم وما تخافوش. راهو ديما الامتحانات الوطنية هيك تحسسكم شوية الرهبة والخوف، لكن نحبوكم على الاخر، وهك علاش احنا مسترسين معاكم وعليك علاش نحبوكم تنجحوا باش تتوفقوا وتعيشوا الفرحة هذه. الناس الكل تشوف تقول لي خشبيهم التوينسة يحبوا الباك، يفرحوا في الباك، يخافوا في الباك، الدار كاملة تتبدل في الباك، اللي عنده باك زي اللي عنده عرس. نحبوا الباك علاش؟ على خاطر بالنسبة للتوينسي
0: محطة، هي محطة
2: صحيح، احنا نحبه على خير ديما لصغارنا وكل شيء. فالتعليم هو من السبل اللي تخلي الانسان يرتقي في السلم الاجتماعي وفي الحياة الاجتماعية. جدودنا فهموها، قبل كانت السيزيام وقبل كانت النفيام والباك. الامتحانات الوطنية حاجة مهمة، لكن نحب نهني الناس الكل اللي نجحوا وبحظ اوفر ما زالوا ما نجحوش في الكونترول، ولا اللي ما نجحوش معناتها سناء. اما باش نذكرهم اللي المرحلة ما بعد الباك هي المرحلة اللي باش تبدا فيها حياتك كإنسان. الكلكم باش تمشوا تقروا في الجامعة، باش ترجعوا تتصرفوا في مصروفكم، باش تولوا عباد معناتها مراجدين مسؤولين، اللي باش ينقل من البلاد اللي يسكن فيها باش يمشي بلاد واحدة أخرى،
0: تبعد على العائلة،
2: تبعد على العائلة وتبدا تتعلم وتخدم إن شاء الله، وربي يوفقك في قرايتكم الناس الكل. باش تعلم حس المواطنة، باش تعلم حس المسؤولية، باش تحس روحك موجود من الأول. ممكن الشعور هذا يكون صعيب شوية، ممكن يخوفك في برشا حاجات، لكن الناس الكل نقول لكم راهو الولادة الحقيقية للإنسان هي ولادات مختلفة، منهم واحدة اسمها الباك. الباك يولدك شخص جديد، والجامعة زادة تولدكم أشخاص جدد بطموح إن شاء الله تحققوهم وتنصروا أهلكم وتكونوا فرحانين ياسر. إيش يخطو إيش يخطو؟ نحب نقولكم ديما راهو الباك هي مرحلة يزمنا نعرفه كان نجحنا علاش، كان من زحناش زادا إذا ما نعرفوا علاش، باش نحسنوا استراتيجية متاعنا. القراية ماهيش تعب ولا خوف ولا حاجة خايبة، القراية نجم تكون فيها متعة. هيك علاش ننصح توا كل معناتها الناجحين واللي باش ينجحوا إن شاء الله في دورة تدارك، ننصحوكم اختاروا توجيه حاجة تحبوها، حاجة تسهروا عليها الليالي، حاجة معناتها تقولوا هذيك هي أنا نحب نكون الشخص هيك أو نعم. المهنة هذيك أو العلم هذاك نعم. ورب يوفق الناس الكل. نحب نهني ولد عمي صغرون ياسين البرجي اللي نجح وفرح أهله، إن شاء الله ربي نجحه ويعطيه إن شاء الله على قد قلبه وليد متربي ياسر وجونتي، إن شاء الله ربي يوفقه نعم. وسيرتو نقولكم الناس الكل ربي يوفق الناس الكل، حتى كان ما نجحناش في الباك راهي ماهيش مشكلة، هو مرحلة تنجم تكون حياتك مكتوبة لكن بطريقة أخرى، تنجم تكون
0: فرص النجاح مازالت
2: أخرى صحيح. ربي يوفق الناس الكل وإن شاء الله ديما فرحانين يا ربي.
0: يعيشك يا وجدي، شكرا لك وإن شاء الله ألف مبروك طبعا للعائلة، وإحنا نكمل معاكم مع مستمعينا بعد شوية كالعادة، ناخذ دفعة أخرى من التليفونات.

0: ضوات الشموع وطبعا زغرت وسمعنا زغريت في كل الديار ومرحبا بكم واهلا وسهلا بكم الناس الكل معانا. لو عسلامه.
1: اهلا عسلامه.
0: مرحبا شكون معانا؟
1: مرحبا معكم جازيه الملومي من مدنين.
0: مرحبا يا جازيه.
1: نحوايكم ولاباس عليكم.
0: انا كانه فما فرحه في الدار. كانه فما فرحه في الدار ولا
1: مش كان فرحه هي ما قد ما نحكي لك ما تتصورش.
0: ان شاء الله ديما فرحانين. اعطينا شكون نجح عندكم في الدار؟
1: الحمد لله الانسان هي غفره وبعد تتعدى الحمد لله تتعدى بفرحك والحمد لله.
0: انت ام ناجح ولا ام ناجحه ولا شكون عندكم اللي نجح في الدار؟
1: عندنا في العائله قريبتي ناجحه فرحانين بها ان شاء الله مبروك عليها
0: اسمها
1: عبير بنت توفيق اللملومي
0: مرحومه
1: نجحت في الباك ان شاء الله مبروك عليها واختها اسماء بالرحومه بنت توفيق ايضا وتخرجت احنا فرحه فرحتين الحمد لله.
0: تكمل الفرحه كي صغيرات كلهم ينجحوا الحقيقه
1: الحمد لله ونحب نقدم لهم تحيه وهم عزاز عليا ياسر ان شاء الله ربي يفرحهم ويكمل فرحتهم واللي يتخرج ان شاء الله يلقى خدمه ومن الباقي يوصل يتخرج والحمد لله. نحب نقدم زاده تحيه لولد خالي ولد اسمه ولد فتحي بن عمر اسمه ايوب ان شاء الله حتى هو نجح في الباك ان شاء الله مبروك عليه وبحذانا زاد بريت الجيران غدا كلهم برشا ما شاء الله نجحوا ان شاء الله مبروك عليهم والحمد لله والله فرحه يا خيتي قد ما سبحان الله.
0: شوف يعني هو شعور يوصلك حتى الشعور هذا يا جازيه يوصلك حتى من بعيد حتى وانت مش في دارك الفرحه في حد ذاتها لكن الشعور الحقيقي
1: وتعرفي معناها حتى كان ما عندكش انت في الباب تبدي متحمسه لاشخاص اخرين
0: وانت تبدي ستريسي على النتيجه وتستنى وتليفونات
1: الحمد لله والله الحمد لله يا خيتي وسمعت بك انت عندك اخوك ان شاء الله مبروك عليك
0: يحييك الله يخليك بنت خويا
1: وان شاء الله مبروك للزملاء الموجودين في الاذاعه
0: يحييك
1: تخرج عندهم نقول بألف ألف مبروك
0: الله يخليك شكرا يا جازي
1: نهدي لهم الكل الكل الكل زغروطة إن شاء الله ونختموا بها
0: ربي يفرحك يا جازي الله يعطيك ألف صحة ويعطيك على قد قلبك وما تتمني إن شاء الله. شكرا لك تحية لك
1: إن شاء الله والعقبة اللي مازال
0: إن شاء الله. شكرا نمشي تليفون آخر وين ألو عسلامة.
2: وسهلا.
0: مرحبا مرحبا اهلا وسهلا يا منيا.
2: اهلا هدهد
0: شنو احوالك يا منيا؟
2: الحمد لله مبروك على بنت خوك
0: يحييك الله يخليك شكرا شكرا
2: ونحب نهني حتى انا عندي بنت خالي نقولها مبروك وان شاء الله بلد فرحه كبيره نتاع التخرج وبنت خازيرنا نور الحياه بنت ياز ما شاء الله عليها هنيه نقولها مبروك وان شاء الله عطيها أفضل التخرج إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله. شكرا يا منيا
2: تحية لي كل فريق معاك ومستمعين الكل
0: إن شاء الله تكونوا عاملين كيف معانا الناس الكل في جربة وفي كل مكان. شكرا منيا الله يخليك.

مبروك الباك في المكتوب والفرحة تسوى وتسعى كل القلوب وإن شاء الله ألف مبروك باش نسوق تحايا العنبر تليحة شعبة العلوم بملاحظة حسن وبطبيعة كيف كيف هيفة تليحة اللي هما جيهم التحية من أمهم وبوهم فريد وهاجر وكيف كيف ليلى وطارق يقولوا لهم إن شاء الله ديما متميزين وناجحين وإن شاء الله 2000 مبروك النجاح يا ربي وإن شاء الله ديما أيامكم

0: الفرحة بانت في الدار.
1: شوفوا الفرحة وين عند شكون مع المستمعين ديما على 75 870 900. وأهلا وسهلا بيكم تطلبونا وتكونوا حاضرين معنا. مرحبا الفريق التقني أمن معنا اللي قا تقنيا يخلط علينا فتحي المقبلي كيف كيف فيصل شوشين.

0: يلا باش نوصلوا معكم المشوار ديما في دعب الألوان. أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا وين ما كانوا. عسلامة صباح النور.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد. مرحبا شكون معنا؟
1: معك جازية من كريف.
0: جازية من كريف، مرحبا بيك.
1: وبيك يا عيشك. عيش أختي.
0: شنو أحوالك يا جازية؟
1: والله الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: تفضل يا جازية، عندك تهاني؟
1: اي والله عندي ان شاء الله راني نهني اللي نجحوا كله ان شاء الله، واللي كنترول واللي ما سعفهمش الحظ ان شاء الله العام الجاي
0: ان شاء الله يا ربي. اكيد ديما الفرص ما زالت متاحه، وفقط شويه جهد ونكبسوا سنتوره بالقدا وبقدره ربي ننجزوها هكا ولا
1: ان شاء الله.
0: تفضل
1: يا ربي.
0: اش كنت حاب تسال؟
1: عندي بنويه خوتي زوج
0: هاي
1: مريم
0: ان شاء الله مبروك عليهم
1: اللي سير رماد نجحت، وأمل بوشيبة إن شاء الله كنترول في لزاف في تطاوي
0: إن شاء الله. بالتوفيق ليهم إن شاء الله بالنجاح والفرحة إن تكمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله، والله إن شاء الله ربي نجحهم كلهم، واللي نجحوا في الابتدائي والمسيات وإن شاء الله ربي نجح كلهم
0: إن شاء الله يا ربي. طبعا النجاح حليف كل تلامذتنا وصغيراتنا بقدرة ربي. نمشي للنتائج، نتائج بكالوريا وإحصائيات بالأرقام. بكالوريا 2026 الدورة الرئيسية، نسبة النجاح وصلت إلى 35.67% في الدورة الرئيسية بعد نجاح 55,259 تلميذ من بين 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. تأجل دورة المراقبة 50,236 تلميذ، أي تقريبا بنسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية. والمؤجلون إن شاء الله بشي يجتازوا دورة المراقبة للفترة الجاية والأيام الجاية، أيام 29-30 جوان و1-2 جويلية، على أنه يتم التصريح بالنتائج النهائية الأحد 12 جويلية. نسبة النجاح في شعبة الأداب 24.24%، الرياضيات 79.41%، شعبة العلوم التجريبية نسبة النجاح فيها 42.27%، الاقتصاد والتصرف 26.22%، علوم تقنية بنسبة 37.62%، وعلوم الإعلامية 44.2%، وشعبة الرياضة 70.32%، ولهنا شعبة الرياضيات هي تقريبا المرتبة الأولى في نسبة النجاح. نمشي للمكالمات مرة أخرى. وأهلا وسهلا. عسلامة.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
2: ألو. صباح النور، صباح الفرح والسرور،
0: صباح الخيرات
2: التوين والمستمعين في كل مكان.
0: يعيشك يا ليلى. منين جينا تحية؟
2: سلمى يحيى مدنين.
0: مرحبا يا سلمى.
2: تحياتي لك أخت هادية للفريق التقني ولكل المستمعين ولكل الناجحين في البكالوريا وبقية معنا الامتحانات إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي ديما بالنجاح. وتفضل سلمى، عندك شكون تهني؟
2: نهني تهن أخاص تهن كبيرة من أعماق أعماقي بنت أختي مرام العنسية. تحياتي لها وهنيئا لها بعد سنوات من المرض تنجح هذه السنة بمعدل باهي. تحياتي لك لوالدك الباهي العنسية، لمامتك هنا يحيى، لأخوك واعد إن شاء الله العقبة لي في نجاح في التخرج. تحياتي من خالتك من أختك من اللي تحبك برشا برشا سلمى يحيى. تحياتي لكم أخت هادية وتحياتي لكل الناجحين مرة أخرى.
0: عايشك يا سلمى، ان شاء الله هذه دموع الفرحه نشوفوها في كل دار الايام الجايه. ما زالت الفرصه وما زالت الفرص للنجاح حليفه كل الصغيرات بقدره ربي. واحنا شنو نواصلوا معاكم ديما لقانا في اذاعه بالالوان. ادم الكوكي اللي هو الاول على وطنيا في شعبه الاقتصاد والتصرف، اذا بنتائج متميزة. نسمعوا تصريح متاعه آدم الكوكي اللي جاب 18.70.
3: الفيدة من بابا فرحانين دوك يسر فرحان لقيق اللي هما فرحانين دقيقة. من أول نهار كان في مخي الأوبجيكتيف هذيك، حاولنا نخدموا عليه وعملنا اللي علينا والحمد لله معناها توفقنا. بس ما فهميش سر. ديما ملي صغير بابا يقول لي نفس الكلمه، راهي القرايه ما فيهاش سر، معناها انت باش تلقى مش تخدم باش تلقى، معناها العبيد ديما ترى سوكسي تقول لك ادم كوكي هو ينجح. ابري مش انا اللي نجحت، انا جست كنت الترجمه نتاع النجاح نتاع برشا عبيد، اولهم امي وبابا، الليسي نتاعي، اللي دار، اصحابي، لونتوراج اللي جيت فيه. بالنسبه لي اقوى تتويج لي فور نتاع امي وبابا نتاع 18 سنه انه نوفى رحله الباك بني لوريا ناسيونال في ليكوجيسيون. دونك الحمد لله كنت في قد انتظاراتكم، الحمد لله فرحتكم ياسر، فرحت كليتكم فرحتوا. هكا نجمت ان نكون ريكونيسون ما مانيير، معناها نجمت ان نرجع لهم الجميل بالطريقه الوحيده اللي نجمها، فمش حاجه تفرحهم اكثر من انهم يراو ولدهم متفوق. دونك معناها انا الاكسبيريونس نتاعي سنين وياسر نحب نركز فيها الحكايه، انه هي شعبه معبيه برشا، معناها انت تخرج كانسان معبيه على الاخر، عندك ثقافه في العلوم الانسانيه، عندك ثقافه في العلوم الاجتماعيه، وعندك ثقافه في العلوم الصحيحه، مات ايتو جيستيون 20، المات 20، الالمان 20، فرنسي 16.5، الانجليزي 16.75، والليستوار جيو 17.12. ابري الفيلو والعربي الحقيقه هما اللي مشوش برشا، الفيلو عندي 14 والعربيه 10.87. الحمد لله سافايس، فرحان باللي عملته، فمرة أخرى الحمد لله نجمت نفرح أمي بابا، هذه هي الفكرة اللي ديما نركز عليها، نجمت نفرح أمي بابا.
4: عايش ولدي ربي يفضل
3: ربي يخليك يا لون،
4: مش فرحان فيه طاير بالفرحة والحمد لله.
0: محلاه طاير بالفرحة، هذوما الوالدين اللي يسهروا على صغيراتهم وفي الأخر ينالوا نتائج الثمرة اللي هم زرعوها فيهم. طبعا إن شاء الله ما يتحرم حتى حد من فرحة النجاح، وإحنا موصلين معاكم بعد شوية باش نكونوا في جربة مع الناجح والمتميز فادي بن حمودة في شعبة الرياضيات 19-25. ما شاء الله ما حد ابنه عرف حمد السوق جربة حتى نعيشوا معهم أجواء الفرحة في دارهم. لكن قبلها خلينا نواصل مع التليفونات. ألو، عسلامة. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا.
5: دابا عمك عايو غندر ينهني كل من نجح في البكالوريوس وقول مبروك، وهكا مازال ربي نجح إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
5: كنترول نقول حني بالسوري.
0: إي إن شاء الله إن شاء الله، المؤجلين الكل إن شاء الله ربي ينجحهم.
5: ونهني كمال ولد خويا بنت فاطمة مسماها شيرين اللجمي، يعني نضرب شفاها.
0: باهي ربي يفضل لك يا سيدي، شكرا لك.
5: وهكا حتى فيصل شوشان حطوني هنيه، حطوني يكون جاب البار.
0: لا لا نشكي نديم باهي،
5: ولد الفتحي، ولد الفتحي عمر الغندري حطوني هنيه
0: هاي،
5: ونعطيك التحيه
0: هاي، اعطينا التحيه.
5: قلت له مبروك نجاح اقر وثابر، ما تغلطك الناس، العلم مش علنو في الحياه تشد، ما تستسلم وتخلي يغلب عليك الياس، يتعلم يا هذه يسعى الفايدة، لابد علمك تفيد بلادك وترتاح من في الأنفاس، تسعد أهلك يبقوا في فرح ومودة، وبالعلم تنال البراءة وتحوس حتى الكاس، فيه تمحي الزوال والشدة، ومنك تنال الفايدة معظم الناس، حتى علامة الرشاد كيف الدلة مع الطريق تعدى، ركز في الإنشاء على الكراس، وعلم المربي بذهنك ركز معها وشدة، أقرأ وثابر ما تغلطك الناس، العلم يا هادي مش علنوه في الحياة تشد.
0: لا لا عليك يا سعدي، شكرا لك، بارك الله فيك. تليفون آخر. ألو، عسلامة.
6: ألو، صباح النور.
0: صباح الخيرات، مرحبا.
6: يعيشك مدام هادي، معك زينب روحيشي من مارس.
0: مرحبا يا زينب.
6: يعيش مستمع وفيا.
0: يعيشك يا للا، مرحبا وسعيدة بسمع صوتك، تفضل يا زينب. يعيشك،
6: أديك التحية من مارس، نحب نحيي كل الناجحين اللي نجحوا في الباك، ونحب نحيي زاد صاحباتي اللي طاحوا كنترول. ان شاء الله هي فرصه، ان شاء الله يداركوا اللي فاتهم. وفرما اللي ما نحبش زاد كيف نتمنى لها النجاح العام المقبل. ونحب نقدم تحيه خاصه لولد خويا يحيى، ان شاء الله يكون عام الجاي من الاوائل في الباك بيلوت
0: ان شاء الله.
6: والله اليوم نسمع في الاغاني كي تاعته طويل، ونقول لهم نقولها راهو كان يحيى اليوم نجح، نحضروا نبربوا من اليوم.
0: اي اي، لا هو راه من صيف السنه بدات الباك، راه
6: ايه
0: بهيك العام الجاي بدايت هكا هو التحضيرات القرايه نشدوا الريتم صحيح ما يبداش هكا لي واحد زي ضغط وستريس وتعب ياسر لكن الحمد لله ديما هكا التعب المخلوف راه نتاع النجاح
6: بطبيعه بطبيعه هو المتنبي يقول تريدين ادراك المعالي رخيصه فلا بد دون الشهد من ابر النحل انا انسان ما ينجمش يوصل من غير عقب من غير مطبات وتعب وسهر وباش حكايات والنجاح هذاك هو البذره الاخيره كي بشي يهداها في الاخر الام والبابا في بعد كتعب وسهر والتوصيل بالكهرباء والجبان والليتيدات والمصروف وكل شيء ذاك البذرة النجاح اللي يهديها لهم بعد الصغير في البكالوري.
0: نعم ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله نسمعوا العام الجاي زغروطه في داركم. شكرا لك يا زينب الله يخليك يعطيك الصحه
6: يعيشك يعيشك وبربي غنيه نحب غنيه للنجاح غنيه النجاح نحب نهديها ليحيى ولد خويا ونحب نهديها زاد بنت خويا زاد نستنوا في نتيجه المزيان ان شاء الله حيين فاطمه الزهراء ونحب نحيي كل عائله لوحيشي خصوصا بنت خالي اميمه في ايطاليا نقولها ان شاء الله ربي ينجحك وترجي ان شاء الله يا ربي لتونس سالمه غنيه يا ربي.
0: شكرا لك يعني يعطيك الصحه يا زينب.
7: شهد صارت بالايد يلا نعم.

يلا نواصلوا معاكم. مرحبا بكم مجددا الناس الكل اللي تسمع فينا. فما فرحة الحقيقة نحب نعيشوها مع أبناء الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. نجاح متميز حليف تقريبا 45 تلميذ واللي هما من قرى الأطفال السويس اللي وصلت نسبة النجاح 45.9% فيما تم تأجيل 46 تلميذ آخر لدورة المراقبة مقابل 7 مترشحين لم يسعفهم الحظ السنة اللي هما الكل عدد الجملة متاحهم 98 تلميذ. كما سجل زادة قرية المحرس أفضل معدل ضمن الناجحين ب 14.42 في شعبة الاقتصاد والتصرف، تليها قرية أكودة ب 14.34 معدل في شعبة الرياضيات. و كيف شهدت الدورة هذه نجاح 3 توائم من أبناء برنامج دعم الأسرة بقرية المحرس في يعني هذا طبعا الكل يعكس النجاح، هذا يعكس روح الدعم والمتابعة ولا نتائج المبذولة والجهودات المبذولة من طرف الأبناء والإطارات المرافقة لهم في مختلف قرى السويس. إن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله بالتوفيق لهم الكل.

0: يلا نوصلوا معاكم لقانا وأهلا وسهلا بكم ديما في إذاعة بالألوان. تسمعوا فينا وتتابعوا فينا على موجات إذاعة تطاوينا.
1: إذاعة بالألوان. إذاعة بالألوان.
2: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحة
1: من 93 بدينا ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا
1: اسمعنا
3: وخلي الموجة عالية.
0: وتابعونا وسمعونا وخلوا الموجة عالية. وبش نقولوا ألفين مبروك لفادي بن حمودة شعبة الرياضيات 1925 محد ابن عرفة جربة حومة السوق. ومعنا والده سيسامي موجود معنا على الخط. عسلامة سيسامي, أهلا وسهلا وألف مبروك.
4: عسلامة مرحبا بك, عايشك
0: إن شاء الله. مبروك النجاح وألفين مبروك على التميز, لأنه مش حاجة سهلة كي تشوف صغيرك وفرحة صغيرك تتوج بهذا التميز. سيسامي
4: مرحبا. أنا
0: أيوة, كيفاش عشتوا الفرحة؟ كيفاش استقبلتوا النتيجة يوم أمس؟
4: والله كما الناس كل مصباح نستنى في المساج كالعائلات كلها بالعشاء والأحداش أكا, وخاصة هم وخوالة وناس كل كل توانسة كل عند باك.
0: عند شكون جات النتيجة؟ عند شكون جات النتيجة؟
4: لا المساج جاء عندي أنا وياها عاملين بعثين, جاء قدينا قبل شوي.
0: أيوه كيفاش قريتها؟
4: هو بحذاي مع بعضنا, أنا العائلة كل ملمومين مع بعضنا مع شيء طافي.
0: وكيفاش قريتها للسماس؟
4: والله بصراحة
0: ركزت على المعدل ولا شفت أدمي؟
4: لا تقول شاد تليفون بالزناف, شاد تليفون مع الخمسة فيه دي هيك نشوف في أدمي دي زناف. وهو بالأمانة معنا حتى في الرسل العام في البك بلون جابت دي زناف مويا
0: ما شاء الله.
4: ومعنا يستنى يقول لي متشوق يا بابا, متشوق على العدل,
0: على المعدل يعني
4: على المعدل. أي المعدل يقول لي نعرف روحي بإذن الله بننجح. وما بتعرف الباك ديما استباس متاع الباك تبقى باك, نقول لا. والحق بتاع عبي معناه في الدبوابات كل وين يخرج من كل دبواب يقول لي اهو سيبوه
0: الحمد لله
4: بتهني ميجل, يقول لي هذه هي باك هذه, لا يقول لي اهو سيبوه ميجل. وما شاء الله توفيق من عند ربي وشكر لله
0: ان شاء الله. ان شاء الله ديما موفق. خلينا ناخذوا فادي في كلمتين, لانه الحقيقه من بكري واحنا ننسق معاكم نعرف يعني برشا اذاعات وبرشا ديباج يصوروا معاكم. خلينا ناخذوا فادي بسرعه معاك سيسامي.
4: او معي
0: فادي.
4: او معك
0: فادي. ألف مبروك يا فادي.
5: يبارك فيك, عايش
0: إن شاء الله ديما متميز ونشوفوك هكا في الحاجة اللي تتمناها. كيفاش عشت الفرحة فادي؟
5: والله فرحة كبيرة بصراحة عنها, خاصة بعد ما بقينا نستنى ونهار كامل معنا المساج من العشرة حتى في الخمسة باش بعثوه لنا. بصراحة فرحة كبيرة الحمد لله.
0: كنت انتظر في المعدل هدايا؟
5: صراحة اي كنت انتظر, خاطر معنا حتى في الباك بلون تقريبا نفس المعدل خريط معناها كان متوقع.
0: نذكر انه فادي يقرأ في معهد ابن عرفة حومة السوق, لا يقرأ لا في البيلوت ولا يقرأ في البريفي ولا حتى شيء. كيفاش كانت العمل تلة سنة كاملة فادي؟
5: والله كانت خدمة أجور بصراحة. بديت من أول تقريبا موس جويليا, حاولت نبدأ بكري باش ما نتخسرش في الحاجات الأخرانية وكاو الحمد لله.
0: أصحابك اللي نجحوا واللي يعني وفي معهدك نصور الناس كلها اتصلت بيك, الناس كلها تفاعلت معك
5: الحمد لله. نحب نشكرهم الناس كل اللي اتصلوا بي, ونحب نهني هذا التلامذة اللي نجحوا, ونحب نقول حظ أوفر التلامذة اللي ما نجحوش في الكنترول إن شاء الله ينجحوا مرة هذه معنا.
0: أكيد النجاح هذا ما كانش بالسهل, كان معاه برشا خدمة وبرشا تعب. طموحاتك سامي بعد المعدل هذا فادي؟ سمحني ببوك سامي.
5: طموحاتي بصراحة ما بين الميدسين في تونس وإلا الهندسة, يا إما في تونس ولا في الخارج على شيء كان أمكن إن شاء الله.
0: بين الميدسين والهندسة في تونس ولا خارج تونس؟
5: أي
0: إن شاء الله بالتوفيق. أكيد نتمنوا لك كل التوفيق وإن شاء الله نشوفوك حاجة باهية. وفي الأخر ديما كفاءاتنا هذوما وبناتنا وولادنا اللي ينجحوا كيفكم هكا متميزين نحبوهم يحطوا راية تونس واسم تونس بين عينيهم.
5: عايش ان شاء الله.
0: امك عاشت اكيد

0: قولهم ثقوا في رواحكم، ثقة في النفس هي أهم معناها دافع عليكم باش تنجحوا. البكالوريا معناها ماهيش صعيبة، يهولوا فيها برشا وإن شاء الله يكون النجاح حالي في المرة هذه ما فاتهم شيء معناها.
1: ان شاء الله بقدرة ربي، ان شاء الله اكيد النجاح حليفهم، ونتمنى لهم النجاح. فادي فادي بن حمودة شعبة الرياضيات 1925 محد ابن عرفة حومه السوق جربة. انا سعيدة جدا بحضورك معنا لليوم، وان شاء الله نتمنى لك مزيد من النجاح والتألق، وتكون حاضر معنا على شلة مرة اخرى زادة في اذاعة التطوين. نوجه كل التحايل للوالد والوالدة سي سامي بن حمودة وكل العائلة.

0: الصحراء.
1: عروس الصحراء.
0: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: منتصف النهار من إذاعة تطاوين. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة والبداية بالعناوين. 65.67% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية. دوليا بدء اللقاءات التمهيدية لمفاوضات سويسرا بين واشنطن وطهران، وهدوء حذر بلبنان. إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 35.67%، وتأجل إلى دورة المراقبة أكثر من 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان و1 و2 جويلية 2026، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادم. وطنيا، حققت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف شعبة الرياضيات أعلى معدل على مستوى الوطني ب 20.01. ومن حيث الشعب، تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة بنسبة بلغت 79.41%، واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة

0: العلوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.02%. إلى تطاوين، أين يواصل عدد من عمال المناولة بتطاوين اعتصامهم مطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية وإدماجهم بعد تفعيل قانون المناولة. ضوى العكروت أحد المعتصمين يتحدث لقسم الأخبار.
1: من نهار الخميس اعتصام مفتوح من جراء قانون المناولة وعدم تطبيق فصل عدد 9 على أبناء هذه الجهة بالذات، ما نش عارفين علاش، وحيلوا ما يقارب 150 شخص على البطالة من جراء قانون المناولة. علاش ما حبيناش نفهمه، ما نجمناش نفهمه. عدنا عام من جوا المناولة لجوا سنين عام، ناس بطالة، ناس عائلات، ناس عندها التزامات، ناس هكم تشوفوا فيها الحمد لله أمام الإذاعة، تشوفوا فيها أمام الولاية مطيشة من نهار الخميس، لا مسؤولية من المسؤولين الجهويين، تملص تام. أنا لا أستغرب من السلطة الجهوية طالما أنها تملصت السلطة الوطنية الفوق، تملصت من الموضوع. لا أستغرب من السلطة الجهوية هذا التجاهل. علاش وصلنا للحالة هذه والوضعية هذه؟ نقطة استفهام كبيرة. علاش المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تتنكر لهذه العمال؟ علاش شركة أوانفي تتنكر لهذه العمال؟ علاش عديد الشركات نكرت البرشة عمال، برشة يحيلوا على البطالة جرى هذا القانون؟
0: دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين في بيان أصدره أمس كافة منظوريه بشركة سيتاب بحقل البرمة إلى تنفيذ إضراب على العمل يومي 8 و9 من جويلية القادم. جاء ذلك عقب اجتماع خصص لمتابعة الأوضاع المهنية لأعوان وإطارات شركة سيتاب، معبرا عن انشغاله إزاء ما وصفه بتدهور الأوضاع واستمرار تعثر الحوار والتفاوض مع إدارة الشركة بشأن المطالب المهنية. نبقى في تطوين، حيث تداول مجلس الوزراء مؤخرا في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يحدد التوجهات الكبرى للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ذلك في انتظار عرضه على الغرفتين النيابيتين. وقد خصص هذا المخطط بابا لولاية تطاوين، تضمن تشخيصا لواقعها التنموي وأبرز الإشكاليات التي تعترض مسار التنمية والبرامج والمشاريع المبرمجة لدفع الاستثمار. تقرير الزميل سعيد العكروت.
2: رغم ما تزخر به ولاية تطاوين من ثروات طبيعية هامة من نفط وغاز يساهمان بحوالي 60% من الانتاج الوطني ومخزون مائي يناهز 92 مليون متر مكعب، فضلا عن حيازتها لثاني أكبر مخزون عالمي من الجبس، فإن الجهة لا تزال تواجه تحديات تنموية تحول دون الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات. ويكشف مشروع مخطط تنمية للفترة 2026-2030 عن جملة من الإشكاليات، أبرزها ضعف الاستثمار الخاص وغياب المشاريع الكبرى ومحدودية تثمين الموارد الطبيعية، إضافة إلى نقائص عدة في البنية الأساسية خاصة في مجالي المياه والنقل في ولاية تطاوين. ويراهن المخطط على تحويل الاقتصاد الجهوي إلى رافعة للتنمية عبر دعم الطاقات المتجددة وتطوير الفلاحة والصناعات التحويلية وتحسين البنية الأساسية والحد من البطالة والهجرة. وفي هذا الإطار تمت برمجة أكثر من 530 مشروعا بكلفة جملية نهزت 1970 مليون دينار، بهدف تعزيز جاذبية الجهة وتحقيق تنمية أكثر توازنا واستدامة.
0: وطنيا، أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات. وتتضمن هذه الإجراءات إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. تم تشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع، بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما تخص القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام. كما أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة. وفي ختام أعمال هذا المجلس، أكدت رئيسة الحكومة على أن تجسيم أهداف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 مرتبط ارتباطا وثيقا بحسن تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة وإحكام متابعتها الميدانية المستمرة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين 22 من جوان 2026 يمثل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات بالمستوجبة إلكترونيا. وأوضحت الإدارة في بلاغ نشرته عبر منصاتها الرسمية أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد، مؤكدة أنه كان بإمكان المعنيين إيداع تصاريحهم خلال الأيام السابقة للأجل الأقصى تفاديا للاكتظاظ على المنظومة الإعلامية وضمانا لنجاعة عملية التصريح. وأضافت أن التاريخ المذكور يمثل آخر أجل قانوني للإيداع وليس اليوم الوحيد المخصص للتصريح، داعية المطالبين بالأداء إلى عدم انتظار الساعات الأخيرة للقيام بالإجراءات المطلوبة. دوليا، وفي اليوم الرابع على توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن وبعد 114 يوما من اندلاع الحرب، أفاد التلفزيون الرسمي الباكستاني ببدء اللقاءات التمهيدية على مستوى تقني في سويسرا بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربع المشاركة في المفاوضات. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اكتمال وصول وفود إيران والولايات المتحدة والوسطاء تمهيدا لانطلاق المحادثات في منتجع بورغونشتاين السويسري، حيث وصل جي ديفنس نائب الرئيس الأمريكي صباح اليوم الأحد إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. على صعيد لبنان، قالت الإذاعة الإسرائيلية أن 6 جنود إسرائيليين بينهم ضابط كبير قتلوا وأصيب أكثر من 20 في هجمات حزب الله بلبنان منذ الخميس الماضي. في المقابل، أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ردا على الخروقات الأمريكية والإسرائيلية لمذكرة التفاهم. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في لبنان وإن قواته لن تنسحب من مرتفعات علي الطاهر. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على إسرائيل. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط و12 عسكريا في معارك جنوب لبنان الجمعة. نختتم بهذا الخبر، حيث أصدرت وكالة الأرصاد الجوية في فرنسا إنذارا أحمر هو الأعلى في البلاد للتحذير من موجة حر ستطال 35 مقاطعة فرنسية بدءا من اليوم الأحد. وأوضحت الوكالة أن عدد التحذيرات الحمراء من موجة الحر يعد قياسيا، حيث كان الرقم القياسي السابق 20 مقاطعة في 24 والخامس من عوال 20 من جويليا 2019. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: إسقاط ميركاتور هو نموذج جغرافي وأطلسي وضعه جيرارد ميركاتور سنة 1569، وهو جغرافي ورسام خرائط وعالم رياضيات بلجيكي عاش في فترة النهضة الأوروبية التي شهدت ازدهار الاكتشافات الجغرافية والرحلات البحرية. ويعد إسقاط ميركاتور طريقة لتمثيل سطح الأرض الكروي على خريطة مستوية مع الحفاظ على الزوايا والاتجاهات، وقد جعل هذا الابتكار الملاحة البحرية أكثر دقة وسهولة، لأن خطوط السير ذات الاتجاه الثابت تظهر مستقيمة على الخريطة، لذلك أصبح إسقاطه أداة أساسية للبحارة الأوروبيين لقرون طويلة. إلى جانب ذلك، كان ميركاتور من أوائل من استخدموا مصطلح أطلس لوصف مجموعة من الخرائط المجمعة في كتاب واحد، وهو المصطلح الذي ما زال يستخدم عالميا حتى اليوم. تميزت خرائط ميركاتور بالدقة النسبية مقارنة بعصره وبالعناية بالتفاصيل الجغرافية وبأسماء الأماكن. تقوم فكرة إسقاط ميركاتور على إسقاط سطح الكرة الأرضية على اسطوانة تلامس خط الاستواء، ثم تفرد الاسطوانة لتكوين خريطة مستوية. يمتاز هذا الإسقاط بأنه يحافظ على الزوايا والاتجاهات المحلية بدقة، بحيث تظهر خطوط الطول ودوائر العرض متعامدة ومستقيمة. في المقابل، يعاني إسقاط ميركاتور من تشوه كبير في المساحات كلما اتجهنا نحو القطبين، فالمناطق القريبة من خطوط العرض العليا تبدو أكبر بكثير من حجمها الحقيقي. لذلك طور العلماء إسقاطات بديلة لتحقيق توازن أفضل بين الشكل والمساحة والمسافة بحسب الغرض من الخريطة.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: من 93 بدينا،
8: من 93 بدينا
9: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
7: ولليوم واحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين انتم؟ وين احنا؟ نسمعكم وتسمعونا على إذاعة بالألوان. إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان،
8: معاكم بديت.
10: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت، انت ما صدقت، افرح لك ساعة.
7: إذاعة بالألوان مع هادية.

0: بكالقمر هكا غنت نوال غشام. رجعنا لكم 16 دقيقة بعد نص النهار. مرحبا بكم، نورتونا الناس الكل اللي تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة التطاوين. أهلا وسهلا بالجميع. وصلنا الفقرة ما نحبش نستغنى عليها الحقيقة، لأنه الفقرة هذه يحبوها برشا المستمعين والمستمعات في كل مكان. أما قبل ما نمر نمشي للفقرة، فما بعض التحايا اللي قاعدة توصلني في الكواليس برشا نحاول نقراها بمناسبة النجاح والتألق. طبعا تحية من دعاء جميل بمناسبة النجاح في البكالوريا إلى صديقاتها ميساء الأبيض، ملك دحام، محمد لازهر جليتي، وعنبر، وهيفة ليحة، إن شاء الله العقبة للتخرج، و لكل الناجحين وكل اللي يسمعوا فينا، وسلمى الشلبية زادة كيف كيف وصغيراتهم ومنورين الدنيا يا ربي، والنجاحات متواصلة. أشرف الكوكي زادة كيف كيف، شكرا لك يا أشرف، ويقول إن شاء الله هكا العام جاي نسبح في داري زغروطة وفرحة النجاح. وتو باش نمشي معاكم لفقرة الذكريات وفقرة النوستالجي.
1: يحكوا على إذاعة التطاوين، فرحة ناس ومتعة ناس، دخلك للديار وحبوها كبار وصغار، توا سنين وسنين تخمن فيك وأقرب منك ليك، تهديلك تفرحك وتسهيك، انتي تمنى والباق علينا، خاطرك انتي منا وفينا.
2: نوستالجي، الحنين على إذاعة تطاوين،
3: موجات عروس الصحراء، إذاعة تطاوين،
2: ورود الصباح،
3: برامج المساء،
4: أصلي على الإذاعة بدي غني وحياتك عالسماء.
3: نوستالجي والرحلة في عوالم الأدب والفنون، محطاتها متعددة.
5: نهاركم فل وياسمين ليكم الكل، سلام عليكم برشا وين ما كنتوا معنا في المتابعة.
3: نوستالجي،
2: الحنين،
6: يقولوا يا عين ما تبكيش على اللي مات وابكي على الحيين كيف تخاطوا.
7: اي والله فيارة زيد عود.
2: الحنين على إذاعة التطاوين.
0: الومضة في حد ذاتها فيها برشا حنين وفيها برشا ذكريات وفيها برشا كلام ما يتقال. من خلال ضيفتي اللي حاضرة معايا ومنورتني وصديقتنا وزميلتنا اللي كانت من أمام هذا المسطح ومروا على يديها أجيال وأجيال، وهي تحب برشا أنه تكون حاضرة من خلال برامج الأطفال، لأنه برامج متميزة كانت خدمتها مدام تومية كيوا والإعلامية اللي كانت في وقت من الأوقات عندها صيت وعندها باع وذراع في برامج الأطفال خاصة، وبعدك عندها برشا يعني برامج أخرى سمعتوها ويعني وكبرتوا معها وعشتوا معها أجمل اللحظات. مدام تومية صباح النور.
8: صباح الورد والياسمين.
0: شحوالك
8: يعيشك الله، نشكرك على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا.
8: وأكيد أنا دائما نتشوق للإذاعة وإلى المصدح وليد معها ذكريات جميلة. وقت اللي أنا كنت في الإذاعة كنت نستحضركم منورين شباب، وإن شاء الله أنتم الناجحين ما شاء الله تبارك الله عليكم. إن شاء الله تولي كل من يستمع فينا إن شاء الله يتذكر مدام كيوة تومية اللي كانت مختصة ببرامج الطفولة بإذاعة التطاوين. وأنا اليوم يعني نشكرك برشا لأن ذكريات حلوة، لأن ذكريات الطفولة كل ما ينقش في الذاكرة كل ما
0: يبقى.
8: كل ما أي مستمع كان معايا يتذكرني وهو توا ما شاء الله كبر ولا فاعل في المجتمع المدني
0: إن شاء الله. طبعا أنت من خلال التوقيت هذا تقريبا من من نص نهار ماضي ساعة كنت ديما تتقابل مع المستمعين في مثل هذا التوقيت. مدى
8: أكيد الذكريات جميلة والحنين جميل. كنت كيما توا نص النهار نجي للإذاعة نقدم البرنامج متاعي للطفل نصيب.
0: أي.
8: للطفل نصيب وقتها كان من يتبث من نص النهار حتىش للساعتين للساعتين غير ربع نسلم المصدح ونخرج أنا والفريق
0: كان مباشر.
8: مباشر. أيه. هذا برنامج كان مباشر يعني حين ذاك كان نذكر السيد المدير نبيل المدد مدير البرمجة أخينا نبيل السدراوي يعني ثلة من الإطارات الإدارية اشتغلت معهم يعني وبكل أريحية وكنت ما نلقى إلا يعني الترحاب الكبير بإذاعة تطاوين وكان معايا فريق من الأطفال نذكر منهم
5: وزدت أذكرهم الأسماء
8: أكيد ديما كما قلت لك هو كل ما يعمل مع الطفولة راهو يبقى منقوش في الذاكرة.
5: في الذاكرة
8: سواء كان للطفل أو للإطار التربوي. كنت نذكر معايا كانت معايا خلود طليحة نذكرهم يلزمني لأن هم تورا ما شاء الله تخرجوا واللي طبيب
5: كفاءات
8: إطارات كفأة معناتها ما شاء الله سرور بوخشم رانيا بوخشم بنت الزميلة
5: راضية بكوش
8: عبد الرؤوف الشهيدي اللي كان تو يتذكرني يعني هو الولد الوحيد بين ثلة من الإناث يعني من البنات الإناث غفران بن حامد ما شاء الله نشوفوها تو رئيسة الإقليم العربي للكشافة التونسية تترأس إقليم وتو هي في مؤتمر في كمبوديا نوجه لها التحية يعني ما شاء الله ثلة من الأطفال كنا ما نختاروهمش من محض الصدفة ولكن أنا نمشي للمؤسسة
5: المؤسسات التربوية
8: وننتقي الأكثر معدل يعني أكثر معدل في المدرسة سواء الإعدادية أو الابتدائية لأن وقتها كنت نستقطب الأطفال من عمر 6 سنين حتى 14-13 عام يعني
5: نعم.
8: كانوا معي إذن بدايتي كانت مع برنامج الشهير للطفل نصيب
5: نعم.
8: ليوم الأحد كما توا ذكرتني كما توا أنا خذيت البرنامج هدايا كانت صديقتنا وجميلتنا فاطمة بالهوشات
5: أي.
8: خذيت عليها البرنامج وصلت معها للطفل نصيب
5: هذي عام إيش
8: نعطيك للتاريخ كانت سنة 2004
5: أيوة.
8: من أنا بدايتي في الإذاعة من سنة 2004 حتى 2009
5: أي
8: توقفت في إنتاج وإعداد وتنشيط برامج الطفولة وبقت نختصر على تدخلات تخص الطفولة
5: نعم يعني حبيت توجه أنت من الأول في برامج الطفولة يعني
8: نعم أكيد أنا بحكم اختصاصي يعني مربي الطفولة يعني
5: نعم.
8: هذا حتى عرضوا علي برامج أخرى لكن كنت لا أنا منحبش نحب اختصاص متاعي يبقى مع الطفولة اللي هما شغفي الوحيد وكان وقتها وقتي عطيته الكل للطفولة يعني
5: نعم. نعم.
8: من نتذكر تنقول شبيني أنا نسيت العائلة نسيت الدار
5: نسيت روحي
8: غرام غرام والله من ضمنها يعني حتى كنت كين معايا الفريق متاع الأطفال هو الفريق راه يتجدد مع كل برمجة
5: نعم.
8: شبكة برمجية جديدة نجدد الفريق حتى نعطي حظ أوفر لأطفال جهة التطوير وكانت التدخلات يعني من الولايات الجنوب الشرقي
5: نعم.
8: ما تختصرش على تطوين المدينة ولكن بالحضور الفعلي في الأستوديو كانوا معايا من تطوين المدينة
5: نعم.
8: كنت للطفل نصيب من 2004 حتى 2005 ربما مش نطول عليك ثم انتقلت شبكة جديدة ربيع الطفولة من 2006 إلى 2007
5: أي.
8: ثم فقرة صباحية كانت في ورود الصباح نتذكرها كمع الأخت هند
5: السعيدي
8: هي فقرة أي. تهتم بالتربية الوالدية يعني نقدم فيها
5: نصائح شوية معطيات معلومات
8: ربما تهتم بالطفولة المبكرة خاصة من مرحلة يعني 3 أشهر إلى 6 سنوات بحكم اختصاصي الطفولة المبكرة ثم كانت لي آخر برمجة مع عالم الأطفال كان 2007-2008 2008 كانت يعني قمت بعملية جراحية توقفت مع العمل الإذاعي ثم غادرت
5: من غادي
8: يعني
5: كانت
8: يعني
5: الانقطاع عن العمل الإذاعي ولو أنه هذا يعني شيء أسفنا لأنه إطار كيف كنت مدام تومية وخاصة في اختصاصك فمتنجم كنت تعطي الإضافة متنجم كنت تعطي مجهود أكثر وأكبر للبرامج اللي أنت تحبها وتحب تبدع فيها ما كانش سهل عمل الإذاعي
8: أكيد أنا ما توقفتش أخت هادية كنت نقدم الفقرات يعني جديدة للبرمجة ولكن لظروف ما نعرفش يعني تتغير ف كان حنيني ديما نجي ندخل تدخلات يعني تدخل متاعي يختصر على ثم ما كانش صعيب صحيح خاصة في جلب الأطفال من وسط المدينة اللي نتذكر حين ذاك كنت يعني نجيبهم معايا في التاكسي
5: نكلم على التليفونات الخاصة
8: أكيد أكيد نكلم الولي يكون متهني راي خاصة الكل معناتها من
5: هنا في الإذاعة هنا خرجنا من الإذاعة ولدك يوسف الوقت الفلاني
8: أكيد يعني كانت ثم معاناة
5: متابعة.
8: ولكن كانت لي كأنها أزهار نتنفس فيها يعني بالنسبة لي ما نحسش بالتعب ولكن الحمد لله يعني فنحكي لك طرفة لو
5: نرجعولها إذا مدام تومية مازلت باش كمل معانا المشوار ولكن الآن مستمعينا الكرام نتوقف قليلا حتى نرفع لمسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة الظهر. تقبل الله صلاة الجميع بوافر من الأجر والمغفرة والثواب.
1: يحكوا على إذاعة التطويل، فرحة ناس ومتعة ناس، دخلت للديار وحبوها كبار وصغار، توا سنين وسنين تخمم فيك وأقرب منك ليك، تهديلك تفرحك وتزهيك، انت تمنى والباق علينا، خاطرك انت منا وفينا.
2: نوستالجي
3: الحنين على إذاعة تطاوين،
2: موجات عروس الصحراء إذاعة تطاوين،
3: خروج الصباح،
2: برامج المساء،
4: صلي على الإذاعة بدي غني وحياتك عالسما.
2: نوستالجي والرحلة في عوالم الأدب والفنون، محطاتها متعددة.
0: وإحنا نواصل معكم محطات الذكريات وأجمل الذكريات والمحطات اللي جمعت تومية كيوا بإذاعة تطاوين وسنوات وسنوات العمل المتواصل على برامج الطفولة وفقرات تخص الطفولة، وكل ما يخص الطفولة كان على حد علمي فما أجيال أخرى سبقتك مدام تومية كيوا، وأنت كملت المشعر.
5: أنا كملت المشوار، يعني كانت لي الفرصة ثم ثقة، يعني كانت لي ثقة باش نقدم برامج مختصة بالطفولة، لأن ثقة جوهرة ثمينة. يعني قلت لما لا يتومية، وقت اللي جاتك الفرصة أنا عندي ثقة في نفسي ويلا نتقدم، من نعمل إعداد برامج لما لا، يعني برامج كلها متنوعة، يعني ذات فقرات تهتم بالطفولة كما برنامج يعني للطفل نصيب، غيرت فيه برشة فقرات كانت من ضمنها بستان المعرفة، من ضمنها ساعي البريد الصغير، ثم التربية المرورية، واستقبال الضيوف من كامل ولايات الجنوب الشرقي. وقت كانوا برشة أطفال يجوني حتى لهنا
0: للأستوديو
5: وتجيني منهم رسائل، يعني اليوم جيت والله محملة بالرسالة.
0: اللي عجبني فيك مدام تومية ما شاء الله الكراسة عندها أكيد. سنوات وسنوات مازلت مستحفظة بها الرسائل، زادة كيف الأعداد، حتى ريت حتى للمقابلة هذه أعداد بالكتيبة بالكلام اللي باش تقوله، أي هذه الأعداد الجيد للمنشط ولا للمقدم البرامج اللي نجم يخدم عليه وباش يثري الحصان تاعه باش يقدم الأفضل.
5: كنا أنا وقتها حين ذاك ما كانتش الرقمنة موجودة الإعلامية، ما كانتش موجودة، ولو نخلطت عليها، ولكن نخلطت عليها في السنوات الأخيرة 2008-2009 كنت أنا نبحث وحدي، نمشي للمكتبة، نتنقل بين الولايات، نشارك التظاهرات الخارجية من جابس حتى الجربة الجرزيس، نمشي نقوم بريبورتاجات للأطفال، لمهرجانات الأطفال، نستقبل أيضا نستقبل المكالمات. اليوم استحضرت الرقم الإذاعي، يعني الرقمين الشهيرين إذاعة التطاوين كنت حفظتهم عن ظهري قلب، يعني كانوا يطلبوني
0: هذا الكل. زادة كان كنت تحضر تسجل تمنتج الفقرات متاعك
5: كونجكتر،
0: والخدمة هذه كلها عديت معظم وقتها في استوديو ثلاثة هكا،
5: الاستوديو
0: استوديو تسجيل،
5: استوديو ثم المباشر انا عملت برنامج تسجيلي. فرصة بربي بهالمناسبة نحيي خونا عبد السيد مرايحي، يعني اللي اشتغل معايا في برشة تسجيل، وكان عنده صبر كبير، وكان عنده حتى هو شغف وحب للطفولة والحب الثقافي، يعني كنا نعمل معا في كنف الحب والاحترام انا وعبد السيد. بربي زاد نوجه له التحية بمناسبة نجاح.
0: اسمعني مدام تومية،
5: ولده
0: نوجه له أنا وياك تحية،
5: أكيد نوجه له تحية.
0: عسيد عسلامة،
6: يعيشك يا هدي أختي، الله يبارك فيك،
0: إن شاء الله ألف مبروك النجاح لابنك أول شيء، وإن شاء الله يعني بالتميز ومشوار كيف يكون سهل ما هوش صعيب، وإن شاء الله النجاح دي محليفه.
6: يعيشك يبارك فيك

0: ألف مبروك عبد السيد زلمرايش يسمينا وصديقنا في دعاء تطوير.
1: تحية كبيرة لكل الناجحين في امتحان البكالوريا سواء كان أبناء الزملاء والزميلات في دعاء تطوير ولا حتى من كل الناس اللي معنا يحبونا، وإن شاء الله نتمنوا لهم التألق ومزيد النجاح إن شاء الله يعيشك. وفرصة حذاك أختنا تومية
0: هو أنا عبد السيد، أنا حبيت نعمل عصفورين بحجر. اولا بما انه اليوم نجح ولدك حبينا نهنوك، وهي الفضاء اليوم حبيت يكون فضاء مفتوح للاهاني التهاني والاهداءات، وفي نفس الوقت نوجه لك التحيه من كافه اسره اذاعه تطاوين، الزملاء الاصدقاء المستمعين اللي حقيقه يوجهوا لك اجمل التباريك. وكيف كيف اليوم حبيت ناخذك معنا زاد في فقره النوستالجي، كل المواعيد المسجلة تقريبا خليني نقول 70% هكا ولا التقني زميلي التقني فتحي مجلي تقريبا 70% كانت تتخدم على صديقنا وزميلنا عبد السيد المرايحي في استوديو 3 في استوديو 2 هذايا اللي كان توا، وكانت الى حد هذه اللحظه. وان شاء الله ربي يعطيك الصحه عبد السيد، وانت على ابواب التقاعد، وحابينك زاد كيف تكون حاضر معنا في الفقره هذه حتى نعطيك حقك.
1: يعيشك يا دي اختي يعيشك حق، بارك الله فيك يعطيك الصحة هادية. خدمنا مع بعضنا برشا هادية، وانت كنت شاهد على الخدمة، واختي تومية زادة هيك اللي تعلمنا منها برشا في الخدمة، زادة حتي خلينا منها برشا. تومية بنت الجمعيات، تومية بنت الكشافة، المصايف، مظايف شباب، بنت الشباب الطفولة. تومية تعلمنا منها برشا حاجات بصراحة، وخدمنا معاها وكانت تحب ديما معناها تعدي الحاجة الحلوه، الحاجه الباهيه، الحاجه اللي تفيد المستمع. يعطيك الصحه يا تومية وربي يطول في عمرك.
2: الله يبارك لك، الله يبارك لك ويبارك في وليدك ان شاء الله، وان شاء الله تشوفوا في اعلى المراتب يا اخونا عبد السيد. ان شاء الله
1: ربي يفرحك بصغيراتك ان شاء الله يعيشك.
0: عبد السيد، البدايات مع اذاعه تطاوين.
1: البدايات والله بدايات كانت في الخزينة السمعية. الخزينة السمعية كانت هي الأم، هي كل شيء، كان كل شيء يخرج منها، هي كانت المغازة، وكانت معناها يتحطوا فيها البرامج المسجلة، وكانت كل شيء يخرج منها هي، حتى الفورنيتير والدنيا كله. بعد تالي ما شاء الله هذه في البدايات عام 93 احنا انطلقنا معناها في البث التجريبي اكتوبر 93، وبعد تالي في نوفمبر انطلقنا في البث الرسمي، وما شاء الله بيثلة كبيرة، وهاي تو أسرة موسعة في إذاعة تطاوين. حب نحييهم كل كل كل كل كل زملائي وزميلاتي، والله بكل صراحة يا هذه رأي أسرتي الثانية أنا إذاعة تطاوين.
0: احنا الوقت اللي نعدوه في الإذاعة أكثر من اللي نعدوه في ديارنا عبد السيد.
1: والله أكيد يا هذه أختي، والله هيك نعدوا في ست سوايع والباقي وين ماش نعدوا في ديارنا.
0: أنا نحييك على الصبر وعلى المجهود اللي تقوم به، وحتى تفاعل مع المنشط ولا المقدم ولا الصحفي اللي في إذاعة تطاوين وقت اللي احنا نبدو نسجله.
2: عنده صبر كبير،
0: عنده صبر كبير.
1: يلزم ديما تقني التسجيل، هو التسجيل فن وإبداع. يلزم ديما زميلك تستقط بالإرياحية وتفرح وتخليه في جو باي باش ينجم يعطيك حصة حلوة، باش ينجم الإذاعة تستفيد تعدي حاجة ثمرة باهية، فهمتني؟
0: نعم.
1: معناه المنشط لازم ديما نستقبلوه برياحية، ويلزم نفردوه، ويلزم نصبر معاه يكون كبير، فهمتني؟ يسجل حصته. نعم. ويطلب يلقاه، وهذه إذاعة تطاوين، وهذه الروح اللي موجودة في أبناء وبنات
0: إذاعة. الغيرة التطوين. الغيرة اللي في داخلنا على كل من قدموه وكل الاسم تاع إذاعة تطاوين، إذا نلبسوه فيك عبد السيد حبك وغيرتك على إذاعة تطاوين.
1: والله وتحية ليك يا هادي، راهو حتى أنت معاك مسيرة كبيرة مطولة. نعم. برامج مباشرة
0: بضحكة ولعبة 20 سنة ولا 21 سنة عبد السيد راهو.
1: يعيشك يا هادي، والله يعطيك الصحة بارك الله فيك.
0: يعيشك. فاليوم حبيتك كما قلت نفرحوا معاك عبد السيد، ونتواصلوا معاك مع العائله. ان شاء الله عديتوا جو باهي في الدار، كيفاش كانت الاجواء؟
1: كبيره مش كانت غصره شويه هي على النتيجه، خرجت على الميساج وقعدنا نستنوا الوليد ما شاء الله معناها غصره
0: الحمد لله،
1: العائله كلها موجوده بصراحه، وكانت النتيجه معناها ما شاء الله ثمرت ابداع معناها وتالق طيله سنه كامله، والحمد لله. وتحيه كبيره السميرة والدة نصر الدين اللي سهرت معنا، تعبت معها برشا، واللي معناها عدت معها مسيرة في صمت الدعاء وبكل. وما تحية للأساتذة كل بارك الله فيهم، ولا طلبونا كله يعطيهم الصحة. وليد محمود نصر الدين في المؤسسة التربوية نتاعها
0: كيما بوه عبد السيد. عايشك. شكرا لك عبد السيد، ان شاء الله الف مبروكة.

0: يلا هذه هي أجواء الفرحة، وأنت أكيد فرحت وتفرح برشا كي تشوف هكا الصغيرات اللي خدمت معاهم في يوم من الأيام إنه يعرضوك وهم كبروا وبدوا نتائج الثمار النتائج والثمرة هذيك كلها تشوفها ويفرحوا بيك يعرضوك في الشارع.
1: أكيد التوا مازال اللي خرج للخارج المرة واللي تبارك الله ولات طبيبة حلت فتحت عيادة سلوب وخشم ما شاء الله تو كي تقابلني تقول لي يجي عندي العيادة يجي تعرفني أنا توسعي كبرت يجي مرحبا بيك يعني خلود طليحة زادة ما شاء الله يعني دليل سياحي على ما أظن يعني ما شاء الله عليها الكل ثم غفران بن حامد اللي أنا وياها في نفس يعني المنظمة الكشفية كل ما نلتقي بنا وياها في مؤتمر أو ملتقى يعني تشرفني ونشرفها نقول لهم هذه بنتي تقول لهم هذه أمي يعني كنا يعني رحلة معها
0: كل حبة متبادلة
1: كانت حبة متبادلة والله باش نحكي لك حتى كنا وقتها في حين ذاك ربما أنا كنت يعني ما زلت الصحة موجودة في الصغر والكل كانوا يفرضوا علي يا أنيستي يقولوا لي بشار اليوم يوم شتوي بارد باش نروح على سرقين أمان ما نروحوش في التاكسي
0: حبوا يستمتعوا
1: كنت نعيش معاهم الشباب كنت يشوا نتعدوا نشيلوا سندويتشات ناكلوا في اثنية ناكل معاهم في اثنية عادي نمشوا على سرقين والله وهذاك النجاح يشريوا كعب جلاس نشروا مع بعضنا الكلنا ناكلوا كعب أنا والله ولا يهمني اللي يتعدى في الطريق يقول هذه شبيها مرأة كبيرة رغم أنها معناتها في تطوير والحمد لله ولكن النجاح اللي خلاني نعيش مع الطفولة أني يعني نفهم سيكولوجية الطفل وفيزيولوجية الطفل
0: وهذا هو المطلوب
1: نعيشهم أوقاتهم معناتها ديما نروحوا فرحانين معنا حتى مشكلة
0: يعني كل حصة تعملوها كأنها حصة استمتاع باش تبدلوا بها الجو أنت وهما بعد
1: يخرجوا منها بمعلومة يخرجوا بمعلومة اللي هي أفادتهم يعني في مستقبلهم يعني
0: نعم. مدام تومية من أجمل الذكريات فما صديقتنا مريم مغراب ويعطيها ألف صحة مريم خاطر كل ما يكون عندي ضيف تعطي الإضافة تقول أتذكرها جيدا في برامج الأطفال خرجت على يديها أجيال أكيد هي توا فخورة وقت تشوف أبنائها وبناتها في أعلى المراتب تقول حضرت معها في 2021 مع هند السعيدي وتحدثت عن الكشافة وسرب تغريد هي كان زادة يظهر لي تابع الكشافة
1: أي صحيح مريم مغراب على ما أظن من غبراسنا
0: لا من تطاوين
1: أكيد كل ما هو والله توريت اللي يذكروني الكل ما شاء الله من ضمنهم واحدة مستمعة وفية هي كبيرة يعني وقتها الكل وتحب برامج الأطفال اسمها فضيلة من جابس
0: فضيلة من جابس والتوى تطلبنا فضيلة
1: فضيلة يعني حتى أنها استدعتني يعني مشيت بحذاها الجابس وكانت تحبني وتعزني برشا وناديتها بحذايا للدار
0: هذه العلاقة اللي تتبنى بين المنشط وبين المستمع
1: كانت تقول لي والله كنت نحب برنامجك وكأنه موجه للكبار والصغار بما أنه ثري
0: بالفقرات
1: المعلوماتية متنوعة كانت تحبني برشا ثم الرسالة بربي زادة كان يسمع فينا مستمع زادة مالت بكل تلقائية منتصر بن ضو مانيطة من مدنين يعني برشا رسائل
0: نعرفه منتصر
1: هذه اللي جات في إيدي أنا جبتها معايا كانت كيف نفس الشيء محب للبرامج الأطفال نحب نذكرهم هما يسرى القاصر من مدنين شادية بن حمودة من جابس يعني برشا أسماء كانوا يتصلوا بي بالهاتف وكانوا يجوا بحذايا لهنا نهار لحد يزوروا الإذاعة باش يحضروا في البرنامج وكنت حتى كي يجيوا رحلة يا أخت هادية يجيوا نقول لهم لا خلوهم يدخلوا
0: يظهر لي انها معامله نفس الشيء تو خاطر كل نهار حد كنت صحيح. كنت في ليامات القرايه هكا ولا تذكر فتحي كل مره كل نهار حد كنت تو يعني في اذاعه بالالوان عندي فقره العشرة ونص اسمها مع الاطفال والفقره هذه نحاول نخصص فيها حي الزمني للصغيرات هذوما
1: صحيح
0: سواء من حكايه سواء من غنايه سواء من تسجيلات معاهم
1: هما
0: وكانت تجي الرحلات وندخل بالرحله صحيح. بالزوز بالرحله بالزوز
1: انا كنت ندخلهم الكل يلا نحضنهم هكا بيديا اليسي ثقة بكل النفس أي هيك الضحكة الحلوة معناتها يتفاجئ وحتى يكون كان خايف وكان من مصدع يولي معناتها بكل أريحية يتكلم ويقدم ما عنده معناتها هذا اللي يعني اللي خلاني يعني ننجح مع الأطفال والكل وكنت حبيت أنا نتواصل في البرامج وكنت نطمح إلى ما أحسن ولكن ساعات الظروف هي الظروف تحكم الظروف بربي هي الطرفة التحفه باش نحكي لك عليها. اول يوم مباشره لي بالعمل الاذاعي كانت 2004. كان حين ذاك سيد مدير الاذاعه سيد نبيل المدب.
0: نبيل المدب
1: انا خدمت مع سيد نبيل المدب ومع لسعد الداهش.
0: هذه وقت اللي قال لك اطلع لي مدى
1: اي اول برنامج. انا عندي ثقه واول برنامج ما خدمتش ما عمل والله صدقيني هذه ما عملت حتى يعني تربص ولا ما عملتش هذيك. الحمد لله اعطوني الثقه.
0: انت طول دخلت في المباشر.
1: دخلت في المباشر اعطوني الثقه. ربما هما يعني كنت انا خاطر ناشطه برشا لبرا وكنت ندير حفلات من خلال التنشيط وكنت فاعطوني الثقه. مازال دريجه على الاخبار كيما توا نص النهار باش ندخل البرنامج يكلم تليفون سيد نبيل يذكره بالخير ان شاء الله ونوجه له تحيه من خلال اذاعه نبيل المد باذاعه التطاوين. يقول لي مدام اطلع لي. كلمة تطلع لي هذه
0: وراها حاجة وراها حاجة
1: هي. أنا تربكت ما نكذبش عليك. كنت متخوفة من أول حصة. طلعت قلت شنو باش نعمل أنا باش ندخل مباشر
0: وزعم شنو وعلاش
1: شنو
0: صار أناش عملت
1: شنو صار شعملت أنا طلعت. فما راعني إلا خطر كان الفريق بتاع الأطفال يتغير.
0: أيوة.
1: كان من كل منشط بتاع برنامج يتغير الفريق.
0: أيوة.
1: حين ذاك
0: كل منشط عنده الكيب متاعه.
1: الكيب متاعه. أنا إحنا غيرنا الكيب متاعي خطر هو الكيب الأول ولا عمره شبابي.
0: أيوة.
1: عاش طفولي شباب.
0: برامج أخرى.
1: انتقل إلى شباب. فقال لي يا مدام راني توا اتصل بيا ولي كانت بنته روحت له تبكي تحب تبقى في البرنامج. شنو أنت شنو قلتي؟ قلت له لا تحب تبقى ميسالش أما بربي تمهلني الدريج ندخل البرنامج متاعي ونرجع نفهمك
0: نحكو في حيثية التفاصيل الأخرى
1: علاش صارت القرارات. فما راعني دخلت بكل ثقة يعني الثقة اللي حمد هذه تيما نتذكرها والكل. كملت البرنامج متاعي وبكل أريحية والحمد لله. وبعدين طلعت سينابيل قلت له ها ونقول لك علاش البنية أما ما مثالش راي وصلت مرحلة الشباب فغيرنا فريق العمل يعني هذه اللي تيما نتذكرها يعني.
0: شنو بقى لك من العمل الإذاعي مدام تلمي؟
1: والله بقى لي حب المصلحة. بقى لي محبة الناس ليا من خلال الجنوب الشرقي من يابس المدنين التطاوين. محبتي للزملاء لكافة التقنيين زادة اللي تعاملوا معنا بمسوى مباشر ولا تسجيل. الكل ما شاء الله يكل الكل عندي لكم محبة خاصة
0: من ضمنها
1: إشراق الفلاح. كانت متربصة كانت تدخل تجيني نقولها اللي زين أعطيها فرصة ادخلي قدمي البرنامج الفقرات اللي كنت أقدم فيهم. فيروز الجباهي كانت محبة ياسر لبرنامجي وتقول لي يا تومي شعملتي البرنامج هذا يعني قلت ما كل ما يجي يحب يستفسر على العمل الإذاعي ولا البرامج الإذاعية إلا ونكون برحابة صدر يعني نعطيه لكل المعلومات وما نخبي عليه حتى شيء ونحبهم الكل. سعاد هند زينب وفاء زهرة يعني ما شاء الله الكل أخوتنا الأولاد. سي عبد الرزاق العصفور التقني يعني اللي كان معانا حتى هو أعطتني محبة الناس
0: صحيح
1: وأعطتني برشا صبر في الدنيا. أكيد
0: أكيد أكيد هذي الكل يعني ما يجيش بساهل يجيب شوية برشا صبر وخدمة
1: وبرشا
0: ومجهود وعلى حسابك الخاص وعلى أكيد. حساب صحتك أكيد. وعلى حساب عائلتك
1: الحمد لله هذا الكل تعدى بالحق معناتها السنوات يعني من 2004 2009 الكل تعدى على حساب أولادي على حساب داري على عائلتي على صحتي على معناتها مصروف جيبي يعني عادي راني نتنقل ناخذ تاكسي ما نبقاش نستنى كهربة. حين ذاك وقتها كانت السنوات الأولى كانت السيارة متاع الإذاعة ولكن ما نبقاش نستنى خاطر الأطفال ما عندهمش الصبر برشا كما الكبار يعني الحمد لله. ولكن الكل فرحانة راني ما خرجت الحمد لله الحمد لله سيتها العنتير يعني وقت اللي أول ما شد يعني الإذاعة كان يبعث لي يقول لي تومية إيش أرجع للبرامج الإذاعة والحمد لله هذيك محبتكم أنتم لي محبة الناس تكفيني يعني الحمد لله.
0: هذه أكيد مدام تومية صحيح الفقرة هذه أصلا نسترجع فيها الأثر الطيب اللي كان يجمع كل منشط بإذاعة تطاوين وكان تجمعوا فيها ذكريات وحنين
1: وأنا ذكرت
0: ديما الحنين يبقى
1: الحنين يبقى أكيد، وهذا والحنين اللي خلانا نلتزمه. أنا كي استدعتيني أخت هادي يعني ما شاء الله عليك،
0: حتى والله الحقيقة يعني مع مشاغل الحياة نفرح. وإحنا كل نحرص أنه كل ضيف سواء زميل ولا مش زميل ولا أي ضيف
1: ولا محب للإذاعة
0: كنسقوا معاه مدام تومية، وانت تعرف العمل الإذاعي كنسقوا معاه، رانا نعاود نذكروه قبل بنهار الحصة ولا قبل بساعتين من الحصة ولا نذكروه في وسط الحصة. أنا مدام تومية ملي نسقت معاها الأسبوع اللي فات ما عاودتش رجعت لها بالتليفون، وأنا يعني خاطر ربما طبيعة الحياة متاعنا، وإحنا في الأخر كنا عنا عائلة وعنا مشاغل الحياة، فمرجعت لهاش باش نعود ننسق معها، وسعدت جدا إنه كانت في الموعد وكانت موجودة معايا. يعطيك صحة،
1: عايش،
0: شكرا ليك على حضورك معنا لليوم،
1: يعيشك ربيتو ويعطيكم الوقت الطيب.
0: أمين يا
1: ربي، يوفقكم إلى ما أفضل.
0: وإذاعة
1: التطاوين لها صدى كبير بالجنوب الشرقي
0: طبعا،
1: لما تحمل من مشاغل المجتمع المدني من فرحة وليداتنا بربي
0: بالمناسبة.
1: بالمناسبة نحب نحيي زميلات اللي زميلتي سعاد الغندور على نجاح ابنها يعني نجحها في الباك، زميلتنا نجاة لطرش هو ولدها ولد الكشافة القائد عدنان لطرش، زميلتنا كيف ذهبية بنتها، يعني برشا زملاء كانوا ربما يسمحوني توا نسيت البعض، فنهني كل الناجحين وإن شاء الله يا ربي يوفق اللي في التدارك
0: دورة التدارك طبعا، هذا اللي نتمنوه للناس الكل،
1: وأولاد جد أخوتنا اللي بالإذاعة وربي يوفقهم جميعا، وإن شاء الله يا ربي يحيينا بخير ونكونوا ديما حاضرين في إذاعة التطاوين يا رب.
0: أكيد الأبواب ديما مفتوحة. شكرا لك مدام تومية كيوا، كنت حاضرة معنا صديقتنا وزميلتنا ومن قدماء إذاعة التطاوين. شكرا لك فتحي المقبل اليوم أمنت معنا لقاء امتعنا تقنيا، وشكرا فيصل شوشان على المجهود الكبير اليوم في تأمين كل المكالمات سواء بالتنسيق سواء بالاستقبال تليفونات المستمعين، وأيضا لمياء بن غالي طبعا، نحيي كل الناس اللي كانوا حاضرين معنا من مستمعين ومستمعات، وشهية طيبة لكم الكل.

0: من 93 بدينا
1: من 93 بدينا
2: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين.
0: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم
1: نسمعكم
0: وتسمعونا على إذاعة بالألوان.
1: إذاعة بالألوان
0: إذاعة تطاوين. إذاعة بالألوان
1: معاكم بديت.
0: معاكم بديت.
3: شغل الإذاعة علي السماعة سيبك من الوقت انت ما صدقت تفرح لك ساعة.
0: إذاعة بالألوان مع هادية عبد القادر.
4: عروس الصحراء.
5: عروس الصحراء
4: إذاعة تطاوين.
5: إذاعة تطاوين
6: موجز الأخبار.
7: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كافة منظوريه بشركة ستيب بحقل البرمة إلى تنفيذ إضرابا عن العمل يومي 8 و9 من جويليا المقبل. أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية جملة من الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع عمومية بمنصة للمتابعة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد هو آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. في العالم أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي شنها الاحتلال الصهيوني الجمعة الماضي على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة التفاوض إسماعيل بقائي اليوم أن اجتماع اليوم في سويسرا يأتي لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.

هل ثمة فعلا من لم يسمع هذه القطعة الموسيقية أو لم يشاهد أنطونيو كوين وهو يرقص هذه الرقصة، رقصة زوربا وموسيقى ميكيس تيودوراكيس، وهي تعلي من شأن الحياة ومحبتها؟ هذه أبرز نموذج للموسيقى اليونانية، وعنها ستكون حلقة هذا اليوم من برنامج لحن شعوب. الموسيقى اليونانية هي موسيقى متجذرة وذات هوية أصلية، بمعنى أن الموسيقى اليونانية هي مزيج غني من التأثيرات القديمة الإغريقية الكلاسيكية أساسا، ولكن أيضا من البيزنطية الشرقية والعثمانية والبلقانية. هذا المزيج يجعل من هذه الموسيقى موسيقى ذات هوية متجذرة وخصوصية، لكنها تتميز على مستوى كلماتها بكثير من الحزن والعاطفة. فالكثير من الأغاني اليونانية مبنية على الشجن وعلى الوجع وعلى مفهوم الفقدان. أما على مستوى الرتم والإيقاع، فإن أكثر ما يميز الموسيقى اليونانية والكثير من الألحان اليونانية هو اعتمادها على إيقاعات راقصة دورانية. الدائرة أو الدوران أو التحليق هو ما يميز إيقاع الأغاني اليونانية الراقصة، فيما تميزها الكلمات الشعرية والغناء القصصي، سواء كان هذا الأمر في الموسيقى التقليدية أو الحديثة. فللكلمة جوهر أساسي في الأغنية وحضور مرتبط بالحكاية وبالشعور العميق. يمكن أن نجمع أهم الأنماط الموسيقية اليونانية في أنماط مختلفة وأشكال مختلفة، لعل أبرزها الريبيتيكو. الريبيتيكو هو نمط من الموسيقى التي تنتشر بين الطبقات الشعبية، بين المهاجرين من آسيا الصغرى، تعبر عن الألم، عن السجن، وهي ما يشبه تقريبا البلوز. والريبيتيكو بالأساس ظهرت في بداية القرن العشرين، فيما الديموتيكا ومثل ما يشير اسمها إلى ذلك هي موسيقى شعبية تقليدية مرتبطة بالريف وبالزراعة، وتعتمد على آلات مثل الكلارينيت والكمان، وتغنى في الأعراس والمناسبات. في الأنماط التقليدية أيضا، ولكن هو نمط يجمع بين الريبيتيكو والموسيقى الحضرية، هو نمط اللايكا، وهي تطورت في منتصف القرن العشرين وتعتبر الآن من أكثر الأنماط الموسيقية اليونانية التجارية، فيما يظل ربما أشهر أنماط الموسيقى اليونانية هو نمط الإثنيكو. والإثنيخو هو نمط فني كلاسيكي بشكل ما، ولكنه على مستوى الموسيقى كلاسيكية، ولكن الغناء الشعبي، وأهم أسمائه هو ميكيس تيودوراكيس الذي استمعنا إلى زوربا منذ قليل. الآن سأقترح عليكم مجموعة من الأغاني التقليدية التي تمثل هذه الأنماط، نمط أساسا الريبيتيكو ونمط الديموتيكا، وفنانين مثل جورج دالاريس، تريسيلاس، هذه الأنماط الثلاثة نستمع إليها الآن.

تستعمل الموسيقى اليونانية الكثير من الآلات، ولكن فيها حضور مميز وأساسي لآلات وترية، ولعل أبرزها آلة البوزوق التي يعني تميز الموسيقى اليونانية، وهي آلة تستعمل أساسا في الكثير من الأغاني في نمط الريبيتيكو واللايكا، ويرافقها الكمان في بعض الموسيقى التقليدية والريفية، وهي آلة وترية نعرفها جميعا. ثم الكلارينات، وهي آلة نفخية تستعمل أساسا في الموسيقى القروية. ثم السانتوري، وهي آلة وترية مطروقة تشابه للسنطور الفارسي، فيما تكون الليرة التي تشبه نجم تقول القانون المقلوب. الليرة هي آلة قديمة تعود للعصر البيزنطي. هذه تقريبا أهم الآلات المستعملة في الموسيقى التقليدية، فيما يمكن أن نعتبر أن أهم الأسماء اليونانية التي شاع حضورها، كما قلت ميكيس تيودوراكيس، وهو مؤلف موسيقى زوربا ومؤلف النشيد الوطني الفلسطيني بالمناسبة، وكان وزيرا للثقافة ونائبا في البرلمان، ولكنه كان قبل ذلك في عهد الحكم العسكري الدكتاتوري سجينا لسنوات طويلة ومنفيا لسنوات طويلة، وهو أحد المناضلين الكبار في اليونان ولكن في العالم، وأحد الفنانين المناضلين الكبار. إضافة إلى تيودوراكيس هناك هاريس أليكسيو من الأصوات المعاصرة، وهي أصوات تغني الكثير من الأغاني العاطفية. هناك هانترا مانوس هندردكيس، وهو من أهم الموسيقيين والشعراء في نفس الوقت، وفيما يعتبر فاسيليس تيستانيس رمز الريبيتيكو اليوناني. سنستمع الآن إلى هذه الأغاني التي تنفتح على الحداثة بشكل ما، وسنقترح عليكم أنماط تجمع بين الموسيقى التقليدية اليونانية وأنماط مثل التانجو والبوب والروك. سنستمع إلى مثلا بعض القطع لهاريس أليسيو اللي عنوان القطعة ارحل، وسنعود إلى كلماتها فيما بعد، ومعها سنستمع إلى توتيرنو فيرغو وكذلك تيسباس كوبيس.

أغنية فيرجو التي هنا نستمع إليها بصوت هاريس أليكسو هي واحدة من أشهر الأغاني العاطفية المعاصرة، ويمكن ترجمة كلماتها بالنسبة إلى اللغة العربية بالشكل التالي: أنا راحلة وأحمل قلبي معي، لا أملك كلمات لأجيب، لا أريد أن أسمع شيئا، أنا راحلة ولن أعود، كل ما وعدتني به قد سلبته، وكل ما أحببته قد تبعثر، كل الأحلام قد تلاشت، أنا راحلة وأتذكر لكل شيء الآن. هذه الأغنية هي نوع من أغاني الفراق، هي أغنية استقلال عاطفي، ويتكرر فيها استعمال مصطلح فيرجو ارحل بشكل صارم بشكل متداول، وهي الكلمة المفتاح. في النهاية هذه الأغنية هي أغنية قوة وليست أغنية ضعف، بل تحرر من عدد

تقاليدها. سنقترح الآن في النمط الأساسي للموسيقى اليونانية نمط التيخنو كما قلت منذ البداية مجموعة من الألغام لأشهر فناني اليونان ميكيس تيودوراكيس. سنستمع إليه في مجموعة من ألحانه ولكن بأصوات أخرى كما نيكوس الذي يعيد عزف بعض أغاني ميكيس تيودوراكيس. سنستمع إلى ميرسيلو وهي أغنية مهمة جدا في تجربة نيكوس تيودوراكيس والفن اليوناني المعاصر باعتبار أنه هذه الأغنية بالذات هي نمط من الموسيقى اليونانية كما قلت الشهيرة والتي يمكن أن نجد شبيها بها في الأغاني العربية مقارنة بالألوان الشعبية سواء كان بالنسبة للأغاني الحضرية مثلما هو الشأن بالنسبة للأغاني العربية ولكن أيضا من خلال الدبكة والعتابة في بعض الأوقات. ومثل ميسريلو التي أشرت إليها كأغنية هي أغنية بالأساس تتغنى بالمصرية الصغيرة أو تتغنى بامرأة شرقية بامرأة مصرية ويصفها بكونها صغيرة. وسنستمع إلى هذه الأغنية التي اشتهرت كثيرا وقدمت في الكثير من الموسيقات العالمية هي من نمط الريبيتيكو وهي أقرب إلى الموسيقى العربية باعتبار أنه حتى المقام هو مقام قريب من الحجاز والبياتي يعتمد السلم المشرقي وتستخدم في الرقص الشرقي التقليدي. الأداء الصوتي فيه شجن وتلوين ولكن المزق كآلة يحضر بكثافة وأساسا من

0: يقع إضافة الكثير من الكلمات العربية لهذه الأغنية بالذات من نوع يا حبيبي وليلي وأمان وغيره من الكلمات.
1: لحن الشعوب، لحن الشعوب.

سنختم إطلالتنا على الموسيقى اليونانية بتخصيص هذه الفقرة لأحد أشهر الأصوات في الموسيقى اليونانية، هو ديميسيريتسوس. ديميسيريتسوس الفنان العالمي الذي يعني نعرفه في أغانيه الفرنسية والإنجليزية، وانتشاره كان من خلال استقراره في فرنسا لفترة طويلة، فهو أحد ضحايا الحكم الديكتاتوري في اليونان في فترة ما. ديميسيريتسوس سنستمع إليه في مجموعة من أغانيه فيها الكثير من الجدة والتطور والحداثة الغربية، ولكن بروح يونانية أساسية. ديميسيريتسوس يغني مجموعة من القصائد التي يحضر من ضمنها الشاعر اليوناني الكبير ياديس ريتسوس.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أعلنت وزارة التربية عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والتي بلغت فيها نسبة النجاح العام 35.67%، ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان الجاري وغرة جويليا والثاني من جويليا المقبل، على أن يتم التصريح بالنتائج يوم الأحد 12 من جويليا القادمة. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الشفهية التقنية والنفسية لانتداب 200 عام العمل صنف 2 موزعين على عدد من الأقاليم ومراكز العمل التابعة للشركة، ويفتح باب الترشحات ابتداء من يوم الغد ويتوصل إلى غاية 21 من جويليا القادمة. أقر المجلس الوزاري المنعقد أمس حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة للمتابعة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين هو آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. في العالم، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مصدر قريب من فريق التفاوض اليوم أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما دام عدم احترام وقف إطلاق النار في لبنان مستمرا. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 956 حالة، بينها 247 حالة وفاة، في ظل استمرار تفشي المرض وتزايد الضغوط على القطاع الصحي في البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: سوسة المدينة التاريخية تزخر بمعالم أثرية وإسلامية كثيرة، ما جعلها تصنف كتراث عالمي منذ سنة 85 و1000. تميزت المدينة بكثرة المساجد الصغيرة، سميت بمساجد أحياء، ومن أبرزها مسجد بوفتاتا، وهو مسجد يقع وسط منطقة اختصت بالسكن عكس المناطق الأخرى التي احتوت على معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإدارية. الباحث في التاريخ والناشط في جمعية صيانة مدينة سوسة أنور الفاني.
1: جل المساجد القديمة هذه ترجع لتاريخين العقدين، لولاني القرن التاسع ميلادي هو أوج الحضارة العربية الإسلامية على معناها دوليا وقطريا في تونس، يعني القرن التاسع ميلادي ثالث هجري هو يعتبر عصر ذهبي أو هو عصر أغلبي، يعني من 800 إلى 900 قبل ما يجوا الفاطميين. ثم الفترة الثانية اللي ازدانت مدينة سوسة العتيقة داخل الأسوار بالمعالم الدينية وكذلك المعالم المدنية هي القرن 11 ميلادي. من بين المعالم هذه اللي حافظت عليهم مدينة سوسة مساجد صغرى، مساجد أحياء، مساجد حي. عندنا مسجد دموس، عندنا المسجد المعلق في السور، عندنا مسجد سيدي علي عمار اللي يرجع للقرن العهد اللي الواجهة متاعه من أجمل الواجهات موجودة داخل المدينة العتيقة، من سوء الحظ وقع طمسها يعني في فترات أخيرة، لكن يعتبرها المؤرخين من أجمل ما هو موجود كواجهة. من بين المساجد الصغيرة اللي تحضنها مدينة سوسة العتيقة داخل الأسوار عندنا أقدمهم وأجملهم في الحقيقة هو مسجد بوفتاتا.
0: على بعد أمتار من المسرح الأثري بسيد الظاهر بسوسة في الطرف الجنوبي للمدينة العتيقة في آخر نهج المر يقع مسجد بوفتاتا. هو أول معلم إسلامي يعود تشييده إلى الفترة الأغلبية 38 و800 41 و800 للميلاد، الموافق ل 23 و226 و200 للهجرة، كما يقول محمد اللواتي المكلف بالإشراف على المعالم الإسلامية بولاية سوسة.
2: أول مسجد تبنيه هو مسجد بوفتاتا، قبله كانت موجودة الرباط، بعد مسجد بوفتاتا تم بناء الجامع الكبير، وبعد الجامع الكبير تمت إحاطة المدينة بسور. من ناحية التسمية ينسب إلى أحد عمال دولة الأغالبة وهو بوفتاتا الذي أشرف على الأرجح ببناء هذا المعلم.
0: ولكن هناك رواية أخرى لأصل التسمية حسب الباحث أنور الفاني.
1: اللي أشرف على البناء واسمه بوفتاتا واللي أعطاه اسمه المسجد هو كان من الموالي متاع الأمير، يعني كان عبد في وقت من الأوقات تعتق ثم أصبح مولى الأمير.
0: على صغر مساحته حوالي 100 متر مربع، يحتوي المسجد على كل مقومات الجامع من صحن ومحراب ومنارة وبيت صلاة.
2: تقريبا في جميع المساجد الداخلية أو حتى المساجد التي تلت أنها تكون مقسمة إلى بلاطات طولية وأخرى عرضية. هذه البلاطات تقسم عادة بالأعمدة، لكن في هذا المسجد نجد بيت الصلاة مقسمة بركائز حجرية، ركائز حجرية مبنية بالحجر، في المقابل أنها تأخذ إلى حد ما شبيهة بالشكل الصليبي.
0: مسجد بوفتاتا لعب أيضا دورا أساسيا في تشكل المدينة العتيقة.
2: أهم حاجة أو يوضح كيف تم أعمار المدينة أو تعمير المدينة على الوضعية التي تم فيها تشكل المدينة، كيف تشكلت المدينة؟ تشكلت تدريجيا وفي اتساع المدينة، المدينة لم تتشكل دفعة واحدة، المدينة تشكلت عبر مراحل تدريجيا صغر المساحة من مساحتي يدل بشكل واضح على عدد السكان الذي لم يكن يتجاوز عدد لم يكن عدد كبير. هذه بكل بساطة معنا.
0: وتمثل النقيشة الموجودة على واجهة المسجد دليلا واضحا على تاريخ تشييده.
2: يؤرخ هذا البناء بنقيشة مثبتة بواجهته الشمالية. هذه هي الوثيقة الوحيدة التي نكتسبها حول هذا المعلم، وهي وثيقة رسمية منقوشة إلى حد الآن ما زالت موجودة وظاهرة للعيان.
0: بالعودة إلى كتب التاريخ نجد أن العمارة الإسلامية في الفترة الأغلبية في جهة الساحل سوسة والمنستير والمهدية تتميز بصلابة البناء وغياب الزخرف، وهي من المميزات التي اتخذها مسجد بفتاتة.
2: والمعلم لا يوجد فيه أي زخرف باستثناء النقشة التي نقشت بواجهة بيت الصلاة الخارجية، لا توجد أي زخرف. كانت معناها عمارة صلبة، عمارة دفاعية لا يمكن أنك تجتازها بسهولة. دنيا مخالف عادة للخصائص العمارة الأغلبية.
0: ويعود السبب إلى وجود مدرستين في العمارة الإسلامية في العهد الأغلبي كما يفسر الباحث محمد التليلي.
2: المدرسة الساحلية تتميز بالصلابة والصبغة العسكرية، في حين المدرسة القيروانية هي مدرسة تعتمد على الزخرف. نلاحظ أن مدنية أكثر من اللي هي عمارة عسكرية.
0: لمسجد بفتاتة تأثيرات على مساجد أخرى في سوسة وفي خارجها.
2: هذه التأثيرات نلاحظها في عديد المعالم الأخرى سواء في مدينة سوسة أو خارج مدينة سوسة. أوله الجامع الكبير بمدينة سوسة، نلاحظ نفس الركائز، نلاحظ تأثيرات على مستوى الواجهة، الركائز الحجرية نلاحظها في جهة أخرى بجهة الساحل، وهي موجودة هكذا. الركائز اللي تم تقسيم بيت الصلاة نلاحظها في جامع هرقلة، من جامع سيدي بومنديل بهرقلة. أيضا هذه الواجهة نفسها نلاحظها في جامع الزيتونة بمدينة تونس. فبالتالي هذه الواجهة الضخمة، الواجهة الخالية من الزخرفة، الواجهة المبنية بحجارة كبيرة وبحجارة صلبة نلاحظها في هذه المعالم.
0: كثيرة هي المساجد الصغيرة الموجودة بمدينة سوسة العتيقة، ولكنها تبقى مغمورة وغير مثمنة، ولهذا الأمر وجب الاعتناء بها للحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية. رياض الحاج سعيد، المتفقد الجهوي للتراث بالساحل.
3: التصدعات اللي كانت موجودة، التفتت الحجارة زاد، وعلى أساسها كان الدخل في المعالم هذه للقيام بالتربيمات اللازمة وبالصيانة اللازمة. لكن المعالم هذه والزوي والزوام على نحكيه عليهم والمقامات ما ترجعش من نظر المعهد التراث، لكن عنا عليها سلطة الإشراف، سلطة النظر. احنا على خطية تنتمي إلى النسيج العمراني القديم اللي هو مرتب تراث عالمي، وعلى هذا احنا معناتها أي حاجة في وسط البريمتر التراث العالمي هذايا في المحيط التراث العالمي هذايا احنا ندخل فيه آليا.
0: توظيف المعالم التراثية والإسلامية خاصة الموجودة في المدن العتيقة أصبح اليوم أمرا ملحا نظرا لدورها الهام في التعريف بالمنتوج السياحي بشكل عام وبالسياحة الثقافية بشكل

0: بركوس، توزيع محسن المادري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: امي قميره.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميره.
1: اي ليه هكاك ناس مليح وبر.
3: امي قميره
1: ناس مليح.
4: شاف قميره. لا ناس مليح
5: ناس مليح ناس مليح ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهره فايزه امي تراكي يرحمها. اي ابدا ابدا يا مخرج.
6: امي قميره تاليف لطفي عبد الغفار، توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد، اخراج عيم

0: وي ايه ايه روبير اهلا اي اي اي خويا روبير اي حوالي الفلوس متاعي كل في الكوت متاعي فيه ايه بتاع باريس ده ورجعوا لتونس صبوا في تونس
1: نتربوا نتربوا قلوا نمجد يسلم عليك كيفنك يا سينو ماري يا خويا
0: لا لا روبير غلط في اسمك غلط في اسمك
1: عسنسابي
0: روبير اي اي اي من ساعة ساعة فرنجي مليار واحد يزي وكان احتجته نكلمك ايه ما قلتك عاد باش نعملوهم المشروع الكبير اللي اكبر مشروع متاع ملاوي لبيبيا على في حوض البحر المتوسط وي وي اي اي يسر عليك انت التليفون نعرفك وحيد حاذق برشا برشا ولايت ودينارك كلال قلبك باش هكا وي روبير فينامين فينامين تشاو تشاو روبير تشاو
1: يا وحي ما يظهرش عليك يا هك صاحب مشاريع
0: من قطب القطب مشاريعي مفرده
1: يرشنا منين بلهم
0: وذاك علاش انا ناوي نكبر المشروع نتاعي الملاوي ولا بلابي ونعملو في العالم الكل المانيا فرنسا هولندا بلجيكا النمسا
2: اسمعني اسمعني تفضل انا عندي تفتوفه مخبيها بالسرقه على المراه كان تحب ندخل بها معاك شريك في مشروع الملاوي ولا بلابي ما رش مانع
0: المراه
2: يا ولدي لا التفتوفه
0: هاي هاي هاي ايش باش نقول لك معمولك ربي يا سي لمجد انا راني ضد الشركه لكن انت عجبتني وباين فيك ثقه
1: لا ثقه وتو تشوفني حط ثم تلقى ثم قل قداش لازم المشروع
0: ايش يقول لك يا سي لمجد بين أربعة وخمسة معمولك ربي
1: ملايين متباع
0: مليارات مليارات يا شبيكس شبيكس يا لمجد دخلت بعدك
2: دخلت لا لا لا بس
0: مساج مساج حتى وكان ظهر ناقص حاجة عندك نكملها لك أنا عندي على خاطر أنت عجبتني ودخلت في قلبك نقطة العسل
1: اش باش تكمل لي اش باش تكمل لي يا سي سادة عندي ما يشريوش الصحابي الفارغ صحابي قول الخبز البايد ما يشريهم شي 6 ملايين
0: مش مشكل مش مشكل نبداو بالصحافي الفارغة سيدي ومن بعد نكملوا لك يا سيدي أما ما تقول

0: استاذ سمير لو سمحت.
1: نسامحك ونص، اش قاعد نعمل هنا انا استاذ مروان؟ تفضل اطلب.
2: ارجو ان تمرروا لي موسيقى معبره في مضخمات صوت المطعم كي اتواصل معها شعريا واتمكن من اتمام كتابه القصيده.
1: هذا اللي بيك توت سويت. اما سامحني، شو الشعر اللي قاعد تكتب فيه؟
2: وما همك في ذلك يا استاذ سمير؟
1: ما هو حسب ما تكتب نختار لك الموسيقى اللي تحير لك المواجع.
2: صحيح صحيح. تبارك الله، ساقرا لك طالع القصيده ولك ان تختار الموسيقى المعبره.
1: اقرا سي مروان وشنف اذاننا.
2: حسنا حسنا. زمجرة رعد سواعق نيران وحديد منصر،
1: هكا
2: نعم، موت في كل مكان، جثث عبر الأزمان.
1: سامحني هذه قصيدة ولا أخبار من أفغانستان؟
2: أستاذ سمير من فضلك، هذه معركة حب وهيام، ما تفهم أنت؟ هذه حرب بين قلبين متشائمين.
1: باي سي مروان، باي، من غير غش، خلي أخلاقك سياحية سي مروان. تعرفش كيفاش أطول حط لك الموسيقى اللي تمشي مع الشعر هذا ونوعدك باش تجيب لك الإلهام وقصيدتك تكمل بها الحرب العالمية الثالثة، أما خلي أخلاقك سياحية.

0: عمي. هني ماشي نعمل غطسة في البحر.
1: اي اي برا برا برا واعمل حتى ثلاثة غطسات. اتفرهد بنتي ما تشغلش روحك بيا. برا برا
0: عمي. ما نسيتش نوصيك.
1: اي اي اي لا كيف انا اعرف القط والبيزا والكسكروتات والجازوز وما السبالة والقهوة والتاي ممنوعين بالطبيب والريقلة ومقلة الناس.
0: باهي عمي. هني خليت لك في الساك شطر كعبة بسكوي.
1: شطر كعبة بسكوي زعما مش برشا.
0: ما تخافش ما فيهمش سكر. بشمته معاها 10 جرامات بوتا.
1: 10 جرامات كاملين
0: عمي ما تاكلهمش الكل. كل 5 جرامات والباقي للعشية.
1: يا جميلة بنتي وكيف نغلط؟ أي أنا أكل 6 جرامات موجب 6 رجيم
0: وزنتهم وحطيت كل 5 جرامات وحدهم ومكتوب على القرطس نتاعهم
1: أكا هو.

0: القصيدة.
1: إيه سيدي بابا خويا، نقصد المزود اللي شرقع شنو
0: هو؟ يا خويا هو اللي طبق لك موسيقى معبرة باش يتواصل مع الإلهام والهوام.
1: يعني تحط له مزود؟
0: لماذا تحبني نحط شنو الموسيقى اللي نحطها له؟ يا ربي هلك يكتب في قصيدة يظن يحضر فيها للحرب العالمية الثالثة.

0: ألو نزيها، في وينك يا نزيها؟ هي عاد اسب روحك وجيب لي فهمنا فيه. هي في ساعة في ساعة قبل ما تجي أكل خولة جميلة من البحر. في عاد
1: صباح الخير.
0: صباح
1: الخير. صباح الخير سي بديس.
2: صباح الخير. وشنك من يطنى بديس؟
0: لا الحمد لله جابكم ربي. هي عاد وين برد التاوين؟
1: يا أخي جميلة ماهيش معاك اليوم؟
0: لا لا مشات البحر تعوم. هي عاد صب التاي في ساعة قبل ما تجي.
2: ها من يطنو الطبيب حاكم عليك التاي. لا
0: الطبيب يحكم على روحه. استعد استرح. هاي اكبس روحك وصب كاس التاي بدون تعرب رم.
2: ابو صادر من يطنو صبي هقميرة صبي.
1: عارف علاش قادم؟ ما
0: طبق الاوامر وصب.
1: الله يبارك. هيا يا سيدي هاهو كاستي. ربي ان شاء الله يقبلك برحمته خير.

0: الساف مروان، شو رايك في الموسيقى المعبره اللي حبتها لك؟ بعد تخليك تكتب قصيده على حرب النجوم كان لازم.
1: اسمح لي يا سيد سمير، لقد تفاقم الامر الى ما نهايه، ارجو ان تتخذ الاجراءات الاداريه اللازمه لمنع مثل هذه المحاولات التخريبيه لموهبتي الشعريه.
0: لا عاد مروان، لا عاد، خلي اخلاق سياحيه وتكلم شويه واحده
1: واحده. لا، انا اتخذت القرار وانتهى. مذكره شجب والسنكار الى مجمع الكتاب العصاميين.
0: كيف يا ابا الركراك والحرب ما زالت شدة بعضها؟
1: لن تشد بعضها، وليست هذه بلوغة، وإن لزم الأمر سأرفع شكوى لجمعية.
0: والله والله إن هذا الأمر جلل، خلي أخلاقك سياحية وسوف أرسل الجند ليلقنوهم درسا ما ينساوش أبدا.
1: سوف أنظم فيكم قصيدة هجائية أمزق بها أوصال الشعر الواقعي.
0: لا، وألف ألف ألف لا لا
1: لا، تتكلم هكذا يا رعاع، يا سخط المتاع.
0: لا،
1: إنك تحرف لغة
0: إلي يا عبد الحكيم،
1: إنك تحرف لغة سيموية يا رعاع.
0: أشتركوا ممسك أخوي لباس أكسبت، لقد وجبت محادثات السلام، فانطلق يا عبد الحكيم على بركة الله.
1: شعلة الله عليك.

0: عجبها يزدو ما تخافش. لا لا يا سيدي فك عليا، هذه مرة جبارة ما تخافش كان بالضرب. تيوزدو تيوزدو ما ولدي راك سيدي جراج تيراج سيدي رجال عندك سيدي الشك انت مزمزيه. ردي بالك البحر اليوم راهو مليان سيدي جاب الحري.
1: نعم
0: اسمع اسمع، جيتك من جنب الله متمزيني قدام الخلق هذا الكل، وحتى كان جاي سيدي جاب باش تضرب بيني ما يسالش. اما في تركينا وعدنا خبطيني خبطيني خبطيني كل قرنيطه وخبوي نقول لك لا. هيا سيدي جاب حكت حليلي بابا الفلجت. هيا عاد هيا هيا مالك يا سيدي جاب حكت تكبس معاها الجمعي وريها حرارتك. اسمعي ناراني راجل
1: شنو رجعت للنمنامة بتاعك؟
0: لا لا جميلة حبيت نقول ليك راجل كاسها مع الراجل سيدي جاب.
1: اي صحيح شفتك البارح شعملت معك العثم سمين
0: كوا كوا كوا تتعلي البارحة وكان سيدي جاب ما فكتش مني راني ما خليت فيها عظم صحيح غير كريتك انت جاية باش تضربي قلت ما نحرمهاش.
1: اي حسيت بيك
0: بليبل حسيتي بيا جميلة. تينا راني معاك راكد اليوم ربي العالمين ملي شفتك جميلة راكي سيدي جات خلتي قلبي قبص نار.
1: واه لاباس
0: خليني فرق قلبي جميلة راهو سيدي جات باش يطرشك ومن بعد اضربي قد ما تحبي لحمي راهو حلف. اسمع اسمع انتي زيني فيك يا جميلة دون لاتيت نلقاك لله تعبلة جوليات في منامي نيماجيني فيك تغزر لي ونغزر لك توالا با ويسي وبيناتنا الامور فيني يتكي فيا ويتكي فيك بلا بيك ماشيني لاباس مدام تصويرتك في راسي تمشي وتجيك تسوي كلاس يا جميلة.
1: هذا الكل علي انا؟
0: اما على يما تعليك انت يا جميلة ومزال مزال غير اصبري سيدي جابر تو نكتب ليك كتب مش قصايد.
1: شوف انا راني الريق هذا ما نحبوش لكن كلامك حلو.
0: كوا كوا كوا عاودي بالله عاودي
1: كلامك حلو برشا.
0: هيك حتى حد في عمرك ما قالهولك سيدي جا حتى انت وخاتي ما تتقربيش.
1: جمعي ابعد من قدامي لنمسح بيك الشر.

0: يمكن ما شربتوش التيل توا.
1: وانت خليت فيه قطره يا وخي ياك العزت والعسيل.
2: عمي عمي انا شيد
0: وينك وينك شبيك توا يا نزيه؟
2: ماني قعدت نهس عليك يا جميله من بعيد حتى مشيت وهاني جيت.
0: زي البيت فايده جبت معاك لبنه.
2: شد شد هاي البيتزا هيا.
1: بيتزا
0: ايه بيتزا بيتزا اسقط اسقط.
2: وهذا القاتو هاكا اربع دروس كاملين وهذا بخاطر دجاج محمر سرقته من الكوزينه. عمي
0: هات هات لهنا وعسى نتيجة جميلة.
1: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نعفي يا ولدي بشوية بشوية لا تغص.
3: اسكت يا قمير انا يا استاذة مش كتشوف فيه كيفاش تهول.
1: هذا مش ياكل وحده. بسم الله العظيم بسم الله بسم الله بسم الله.
2: نعطيك كعبة جاتو عمي.
1: يا بنيتي بس فاش ياكلها كعبة الجاتو يديه الزوزة وكمليها لطف البيتزا منا وفخذ الدجاج منا
2: تو ناكلوا بداية صحة صحة جد.
1: واد يا بنتي خرج يدك من فمه يا بنيتي. واد
2: من الشمس
1: شو كديه يمشيش يا خلق يخليه يخلي صايب له فمه وخليه يقلب دار الميكل
2: من الشمس يغطيك ميرة
1: عليه
2: صبعي.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، جمال ساسي، صالح الرحموني، توفيق البحري، نبيل الشيخ، حميدة العبيدي، لطفي عبد الغفار، عماد الوسلاتي، لطفي العكرمي، حنان شجراني وعزوز الشناوي.
4: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أعلنت وزارة التربية أمس عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 35.67%، ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان الجارية وغرة 2 من جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية. أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الشفاهية التقنية والنفسية لانتداب 200 عمل صنف 2 موزعين على عدد من الأقاليم ومراكز العمل التابعة للشركة، ويفتح باب الترشحات بداية من يوم الغد ويتوصل إلى غاية 21 من جويلية القادم. أقر المجلس الوزاري منعقد أمس حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة للمتابعة. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب الأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس. في العالم، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس استشهاد 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي شنها الاحتلال الصهيوني الجمعة على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدأ مناورات عسكرية في مدينة يافا بالتزامن مع استمرار عدوانه على قطاع غزة والتصعيد العسكري في جنوب لبنان. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي، آخر أخبار الرياضة تؤمنها رباب.
1: الإذاعة تطوي، تسمع منك، تحكي عليك، تحكي عليك. أخبار الرياضة، أنفو سبوخ.
3: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي قاد اليوم الهزيمة ثقيلة أمام المنتخب الياباني بنتيجة 4-0 في إطار مواجهات الجولة الثانية من المجموعة السادسة. نذكر أن منتخبنا الوطني التونسي بالهزيمة هذه غادر رسميا المونديال قبل الجولة الختامية بعد زوز هزائم الأولى 5-0 أمام منتخب السويد، والثانية كانت فجر اليوم 4-0 أمام المنتخب الياباني. في باقي أخبارنا وفي المونديال، منتخب ألمانيا حقق فوز مهم جدا على نظيره منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-2. نذكر مباراة جمعتهم البارح ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس العالم. كيف في نفس الإطار سعاد منتخب هولندا توازنه في كأس العالم بعد ما اكتسح السويد ب5-0 ضمن منافسات المجموعة السادسة. نذكركم ببرنامج لقاءات اليوم 5 متاع العشية، إسبانيا تلتقي السعودية، بلجيكا في 8 تلتقي إيران، لورغواي تلتقي الرأس الأخضر، ونيوزيلندا تلتقي المنتخب المصري. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين كافة منظوريه بشركة سيتاب بحقل البرمة إلى تنفيذ إضراب عن العمل اليومي 8 و9 جويلية القادم. بلغ مشروع تهيئة وتعبيد مسلك منطقة الحربي من جابس المدينة مرحلة طلب العروض على أن تنطلق الأشغال موفى هذه السنة بكلفة تجاوزت 700,000 دينار. مشروع يتنازل في إطار برنامج التنمية الجوية 2025، وهو مقترح تقدم به المجلس المحلي جابس المدينة. أقر المجلس الوزاري المعقد أمس حول تقدم وتنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة للمتابعة. ذكرت الإدارة العامة للإدارات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم الغد الاثنين هو أجل قانوني لإيداع تصريح الشري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس عن استشهاد 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي شنها المحتل الصيني الجمعة على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. دعا وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا اليوم إلى ضرورة أن تأخذ المرحلة القادمة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الاعتبار شواغل دول المنطقة سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم إن دونالد ترامب طلب فتح صفحة جديدة لإحداث تغيير في علاقات الولايات المتحدة مع إيران، وأن المحادثات الفنية التي بدأت في سويسرا ستسمح للجانبين بالجلوس معا والعمل على حل القضايا المختلفة. الموجز الآن إليكم النشرة البحرية.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاور.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: معهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 21 جوان 2026. بالنسبة للحالة الجوية هناك استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن للتوقعات الجوية لهذه الليلة. شمال تونس الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا 20 عقدة والبحر هذا إلى قليل الاضطراب وهناك سحب قليلة والرؤية جيدة. شرق تونس هذه الليلة الريح غربية شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة. بالنسبة لخليج كابس هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا 20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب ثم يصبح محليا هادئ. الطقس هناك سحب قليلة ورؤية متوسطة إلى جيدة. نمر الآن توقعات الجوية اليوم الغد. شمال تونس الريح شرقية شمالية شرقية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة البحر يكون هادئ وهناك سحب قليلة والرؤية جيدة. شرق تونس يوم الغد الريح غربية شمالية غربية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة والبحر يكون هادئا إلى قليل الاضطراب وهناك سحب قليلة ورؤية جيدة. بالنسبة لخليج كابس يوم الغد الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة تتجاوز مؤقتا 20 عقدة والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب فيصبح محليا مضطرب وهناك سحب قليلة والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاءنا المباشر نقطة أول السطر. كيف ما العادة موعدنا أكيد اللي تعودتوا عليه، الرحلة أكيد هي رحلة الأمال والأحلام، رحلة النقاط المضيئة في حياة كل ضيف من ضيوفنا، في حياة كل مبدع نكتشفوها مع بعضنا. وأكيد عرفتوا توا في كل الحلقات اللي تابعتوها معنا حواراتنا خاصة جدا، حوارات مش متعلقة بجديد أي فنان أو أي مبدع، مش متعلقة بمسيرته الفنية ولا الإبداعية، هي متعلقة بحياته، محطات خاصة وخاصة جدا، نقاط عديدة نقف عندها في كل نقطة أكيد نرجع بها الأول السطر مع كل ضيف من ضيوفنا. بعد شوية نكتشف بعضنا ضيف نقطة أول السطر.

0: مرحبا بكم في نقطة أول السطر ورحلة أكيد كما كل أسبوع مع فنان مع مبدع من مبدعي تونس. وديما نقول شكرا لأنه كل مرة في كل مرة كل ضيف أكيد يوافق أن يكون معنا وأنه يفتح لنا أدراج الذاكرة وكذلك يخلينا معاه في صندوق الذكريات ومسيرة نتحدث عليها وأهم النقاط وأهم المحطات في حياة كل مبدع. ضيفي الليلة مش مجرد ممثل، هو واحد من جيل عاش المسرح كقضية، جيل كان يعرف اللي ضحكة تنجم تكون نقد والكلمة زادة تنجم تكون موقف. وقبل ما نتحدث عليه كفنان خليني نتحدث على هذا الرجل المتواضع والمتواضع جدا اللي بقى على طبيعته، ما غيرتوش أضواء التلفزة ولا موقعه المتميز في المسرح الوطني، وبقى كيف العادة كيف ما نعرفوه قريب من الناس، بعيد على البهرج بعيد على الفخفخة وعن النرجسية العمياء اللي نشوفوها عند برشا أسماء. هو ممثل تونسي راوح في مسيرته الفنية بين المسرح اللي كان عنوان تميزه وتألقه، وبعد خاض تجارب سينمائية مهمة مع كبار المخرجين في تونس، عرفوا جمهوره في أدوار مختلفة ومتنوعة والكلها ناجحة والحمد لله. عانق الخشبة منذ سنة تقريبا 77 وتلمذ على يدين كبارات المسرح وفي مدارس كبيرة ومتعددة. قدم فأبدع فأقنع، هو الشخصية اللي قدم برشا شخصيات، لكن الشخصية اللي ضربت واللي بقات ديما وكيف نحكيه عليه من نجم كان نقوله صليح في الخطاب على الباب، اللي هي تقريبا من أكثر الشخصيات اللي قربت برشا برشا للفنانين، وهو من أكثر الفنانين شعبية على مستوى الشاشة التلفزيونية. صليح مصدق الفنان المبدع اللي اسمه توجد في أكثر من عمل تلفزيوني وفي أكثر من مسرحية وفي أكثر من مسلسل، في كل مرة يطلع لينا بدور مختلف وفي كل مرة يبهرنا بإبداعه وأكيد يخلينا مستمتعين بكل ما قدم طيلة هذه المسيرة اللي يا رب إن شاء الله مازالت مليئة بالعطاء وبالإبداع. مساء الخيرات أستاذ صليح، شكرا لك على قبول الدعوة ومرحبا بك في نقطة أول السطر.
1: عيشك، مساء الخير ومساء الخير للسادة المستمعين الكل واللي يتابعوا فينا.
0: مرحبا نورتني.
1: دونك بالعكس انا نفرح معناها كيف معناها كيف يكلموني فيني صحفيين وجوه نيره كما سيادتكم.
0: يفضلك.
1: دونك انا على ذمتكم وعلى تساؤلاتك الكل ان شاء الله.
0: يعيشك يا اخو بخاطرك، بارك الله فيك، منورنا في نقطه اول السطر. تعودنا ديما كما نسقنا استاذ صليح، معناها هي تقريبا سويعه من زمان اقل شويه، نمشيو لاهم نقاط يمكن زوايا ما يعرفهاش جمهورك عليك. الناس كلها تعرف الاستاذ صليح مصدق المبدع في المسرح في السينما في التلفزيون، نعرفو عن قرب، نعرفو برشا حالات، لكن فما نقاط في حياتك احنا ما نعرفوهاش والجمهور نتاعك ما يعرفهاش، وبطبيعة المفتاح عندك انت اذا تسمح مع سيادتك باش نتعرف عليها وباش نقرب منك اكثر. وخلينا نبداو معاك، احنا ديما ننطلق من البدايات بالكل، ديما نحاول نرجع بالذاكرة خاصة لك الفترة الاولى هذيك، ديما نحب نسأل ضيفي مازال يتذكر اول مدرسة متاعه، مازال يتذكر اول مربي اول مدير مدرسة اول صديق، الفترة هذيك شنو تنجم تتذكر منها استاذ صليح؟
1: شو هي راو بعد الزمن الطويل هذايا معناها واحد وكذا، لكن النجم نتذكر حاجات ولكن ساعات نحسهم اللي هما فلو. مثلا في حلق الواد قريت انا في مدرسة الابتدائية في حلق الواد، في حلق الواد القديم بالذات معناها بالتحديد خاطر انا مولود في الكازينو، دونك حلق الواد القديم هي القدام. ونتفكر المدرسة اللي غاديك المعلمين الأولانيين اللي صريت عندهم، كان عندنا معلم كنت نحبه برشا كذا مسيو سادوك، وكان عندنا سيرشيد، وكان هذوما اللي قريت معاهم معناها بقسم الأول معناها واحد وكذا. وكان نتفكر أنا في الوقت هذاك مدير المدرسة اللي هو سي بوراوي اللي هم المربين الكبار برشا وعاش الله يرحمه وبركي ويدعمه، ولكن كان علامة من علامات التدريس معناها في حلق الواد، فهمتي؟ دونك هذه في الفترة متاع الطفولة. قريت أنا وقتها في قسم الأول وقسم الثاني وقسم الثالث، وصارت نقلة لان نسكنوا احنا في حق الواد كازينو بلاو مدرسه في خير الدين.
0: اي
1: فهمتني. دونك تحكي انت على اول مره. دونك اول مره انا نمشي نقرا في مدرسه تبنات جديده او حاله جديده في خير الدين. دونك قريت الثالث والرابع والخامس معناها فهمتني في خير الدين. دونك غادي نتفكر كان انا مدير زادو اللي هو قرانا في سنوات ما كانوش بارشا معلمين يبداو متواجدين ينجموا كل مدير هو يقريه معناها يقريه ويدرسك زاد العربيه ويدرسك زاد فهمتني الفرنسيه.
0: اي
1: وساعات يدرسك الحساب ما كانوش فما خاطر المدرسه هذه حلت كانوا فيها خمسه اقسام برك
0: جديده
1: فهمتني وجديده وكانت تعطي حتى على الشارع معناها بون هي في الوقت هذاك تعدى كرهبة تقول انت بعد ساعه
0: مش كيما نتاو
1: هاي كبيره هاي فهمتني. وكنا نبداو بالمجد شيخين حتى في الساحه هذيك ونتفكر انا ما دامنا ديما في اول حاجه هي بدات انا نتصور اول حاجه زرعناها كانت ورده في وسط الساعه واحنا كوليدات فهمتني تلامذة صغار احنا حفرنا في
0: الجنينه
1: وكان عندنا نشاط المدرسه كان فيها نشاط. ومن الحاجات اللي خلتني انا نتغرم بالتمثيل انه كانوا كان عندنا نشاط فهمني كنا نهار الجمعه العشيه فهمني نقرا قصه ونقعد تعيش معنا القصه هذيك جمعتين فهمني وكنا نمثلوها
0: وبعد تجسدوها. ايوه
1: دونك كنت عندنا الجمعه العشيه هذيك قراءه القصه ومن بعد نهار السبت الصباح نعملوا حتى توزيع الادوار ونخدموا خدمه فهمني حول النص هذاك ونحاولوا نلخصوه فهمتني ونحكيوا الحكاية بطريقتنا وأسلوبنا
0: بالطبيعة
1: ونعملوا بتي سكتش معناها صغير فهمتني معناها كنا في الشهر نعملوا قصتين.
0: اي مديما كل قصه بجمعتين معناها مش غير ما نسال انا اول مره انت حبيت المسرح يظهر لي وحسيت انك في النهار من نهارات نجم تكون فنان وممثل ومبدع تبارك الله عليك من توا يظهر لي من من من, من, من القصه نتاع زوز اسابيع في المدرسه الجديده نتاع خير الدين.
1: لا اسمعني هي الغريب في الامر انه الحكايه هذيك كانت حتى للبريمير هذيك وقفت غادي وبعد وقفت الحكايه.
0: ايوه انا بعد نسرع شنو اللي رجعها من بعد
1: الفتره هذيك رجعت عام 74 معناها كبر خاطر انا مولود عام 58
0: اي طول العمر ان شاء الله يا رب
1: يعيشك اللي نحكي لك عليه وكان 65 بالوقت هذاك ولكن عام 74 فهمتني كانت حاجه اخرى.
0: ايش و 50 سنه معناها توا رجعت تحكي. اي
1: فهمت. دخلت في الرياضه انا ودخلت في فهمتني في السبور معناها كنت العب الكوره وكنت في نادي الاولمبي بحق الواد والكرم وكان عندنا نشاط فهمتني كبير فهمتني. في نهار من النهارات تعطل القطار بتاع حلق الواد هذاك
0: هذه حكيتكم تاع التي جي ام
1: صحيح عندي وانا نركبوا في الكار.
0: ايوه
1: نركبوا في الكار نمشيو فهمتني ما لا مشيو نقرا ولا مشيو نترنا ولا مشيو فهمتني كذا. دونك التعامل ولا اكثر في الحافل اكثر
0: فهمتك منه.
1: اي ايوه قلت لي انا مروح من الرياضه ما كنت نلعب مساكة على ظهري مروح
0: ماكش مركز
1: ولا ماكش مركز تمشي معايا لدار الثقافه.
0: ايوه
1: وهنا اول مره ندخل دار الثقافه في حق الواد.
0: ايوه
1: سيبتنا نحكيو على اول مره.
0: اي
1: وقلت له انا هذه لدار الثقافه مو لاباس خاطر اهتماماتي اللي اوتر
0: معناها سبحان الله وقتها ما كانش في بالك جمله دار الثقافه وما عندك حتى شيء. ايوه
1: يا اخي قال لي اسمع احنا مش نعملوا فرقه بصفتنا احنا جيران وتات انه النهار هذاك بارد برشا شويه.
0: ايوه
1: قال لي خويا نتونسوا وقتها زاد الشارع روزفلت فهمتني مقصوص عليه الضوء.
0: يا والله حال وحوال
1: حاسينو معناها قليل مع مال روحوا مع بعضنا الدنيا ظلام وكانت الدنيا خاليه قبل
0: صحيح
1: معناها البلايص كانت تخوف من جد
0: بالحق
1: مش تخوف على خاطر فيها مشاكل بالعكس ما فماش مشاكل هناك تخوف الظلمه كانت تخوفنا معناها وكذا. دونك مشيت لدار الثقافه انا نفكر وقتها فهمتني صار الاجتماع وكنا 20 واحد هكا قاعدين لكن انا كنت نمتاز فيهم بالحشمه وبال معناها وبالنوع التربيه اللي عندنا واحنا صغار
0: فهمتك.
1: كنا كي نقولوا كلمه معناها علمنا الوالد فهمتني كذا اللي عطى كلمته معناها عطى رقم
0: بالطبيعه ما فيش شك.
1: ما فيش حتى السيد فكر أنا نيماتور تاع تياترو أنت دايقاي فيهم الواحد ولاد أنت وانتي وانتي وانتي وانتي حتى خلط لي أنا آخر واحد أنا وقتي كلمني في الوقت ذاك وجي حمار
0: حشمت
1: فهمتي حشمت
0: أي.
1: وقلت له اسمي سلاح مسلط قايدني دونك ولا عندي التزام ضمني فهمتني مع السيد أني وليت فهمتني كل معناها في كل التمارين الكل نحضر
0: أيوة.
1: وكانوا فما وقت ثلاثة حصص في الجمعة دونك نمشي أنا للتمارين هذيك وبشوية بشوية
0: لعبت الصدفة الحكاية دي لعبت فيها الصدفة
1: وبديت نرجع أنا فهمتني حتى للأرشيف متاعي في وقتي أنا في البريمير وكل الأدوار اللي مثلناهم بالفرنسية ومثلنا معناها باللهجة التونسية وساعات فما قصص بالعربية
0: عربية الفصحى
1: فصحى دونك خدمناهم ولقيت فما عوالم اللي بصراحة خلتني
0: شدتك
1: شدتني وخلتني يعني نعيد النظر معناها في الحكاية هذه دونك هي الحكاية في وقت من الأوقات كانت مغلغلة داخليا
0: أيوة.
1: حتى كي رجعت أنا
0: هي موجودة راهي أما تحتاج هكا تبربيشة صغيرة
1: تحيت نفس الغبار
0: أيوة بالضبط هي
1: باش واحد هذيك هي معناها براتيكمون معناها العملية كانت هنا معناها
0: يعني نجم نقولوا تقريبا 74 هي هذيك هي السنة اللي أنت حسيت وقتها اكتشفت ربما موهبتك وقتها بالحق حسيت أنك
1: بالمنجد والغريب في الأمر أنه أغلبهم وكل ما عادش موجودين معناها كان واحد فارق معناها ولحد الآن في واحد اللي هو سي نور الدين العياري دونك معناها في المجموعة هذيك الكل قعد واحد برك فهمتني وكلهم معناها
0: حتى اللي اقترح عليك حتى اللي اقترح عليك وهزك
1: حتى اللي اقترح علي زاد مشى على روحه معناها الكل مشى
0: فهمتك
1: وقعدت انا معناها لكن الالتزام المعنوي لا وخلاف هذايا
0: هو يظهر لي شدتك الحشمه نتاعك ما نجمتش تبطل ما تمشيش اول مره
1: لا لا من الاول هكاك لكن من بعد اكتشفت
0: وليت عاد اكتشف بذات
1: عالم كبير ولا فهمتي كذا وما نخبيش عليك
0: انا وبقيت تمشي للكوره ولا سي سلاح قبل
1: بعدها بطلت
0: أيوة. حسيت أنا بطلت. حسيت
1: دونك معاك موجود فهمتني
0: أيوة
1: الاكتشاف أي. العالم هذا بالنسبة لي أنا اللي هو مزيان وشباب ومريض فهمتني واللي أنا وقتها كانت عندي كماني ريتك الحشمة دي فهمتني اللي كانت عندي وما
0: نحال مسرح
1: الكل مخبي. لا مش نحال مسرح أنا في البريود الأولانية وكأني مخبي وراء حيط اللي هو اسمه المسرح دونك انا متخبي وراه
0: أيوة.
1: وعندي جرأة اخرى باش اللي ما نجمش نقوله فهمتني معناها جهرا معناها
0: بالضبط
1: نجم نقوله عن طريق المسرح وكذا ما دخلنا عاد في العوالم الاخرى
0: والكتابات
1: الاخرى والمعنى فهمتني والفكر ودخلنا في الادب عاد ومشينا أيوة. هكا شويه شويه
0: ومن الاعمال توا هي البدايه متفقين انها كانت مسرح قبل ما جي على بالك السينما وقبل ما جي على بالك التلفزه اللي هي جات من بعد بالكل يعني البدايه كانت مسرح وتبارك الله تجربه يعني ومسيره كبيره ومتنوعه وربي شرا يعطيك طول العمر سي سلاح وتبقى ديما في هالعطاء المتواصل هذا في المسرح يعيش كيف المسرح من اول الاعمال تقريبا اول النصوص اللي معناها اقترحت عليك وخذيتها كنص وقريتها يعني اول دور يعني في الجو هذايا شنو تتذكر
1: هو راهو في نفس المسرحيه في الوقت هذيك انا نتفكر اول مسرحيه ديجا كانت اسمها الكوارجي
0: الكوارجي اللي جاء للمسرح
1: فوالا جات بطبيعتها
0: أيوة
1: ولكن أيوة الحاجه الباهيه في العمل هذاك هو انا ما كنتش معناها الدور بتاعي ما كانش كبير برشا وبالعكس كانت عندي كلمة واحدة في الواحد ونهار البريمير العرض الأول ما نمشيو على الأول
0: بتبيع.
1: ما قلتهاش الكلمة ليك
0: ما قلتهاش
1: ولا ما قلت
0: وعليش كيفاش
1: هربت عليا نسيتها هي كلمة واحدة ونسيتها ولكن بالحشمة فتني بعد وكذا هذاك اللي خلاني أنا بعد نعيد التفكير معناها في الحكاية هذه وبديت نخمم أترمو
0: فهمتك وشن هي الكلمة هي
1: والله نسيت والله ما استنى عليا الزمن انا عام 75
0: فهمتك فهمتك
1: ولكن من بعد فهمتني في نفس العمل المسرحيه هذيك بديت التدرج ولا عندي الدور الثاني في المسرحيه هذيك
0: هي بيدها الكوارجي
1: هي بيدها الكوارجي
0: أيوة.
1: فهمتني واحنا كنا مع بعضنا كان وقتها معنا في سي عفيف اللقاني الله يرحمه
0: نعم
1: مجموعه كانت كبيره برشا معناها
0: بالضبط. هو يظهر لي وانت مش نسيت الكلمه, يظهر لي حبيت تقول اكثر من كلمه ذيك علاش باش تاخذ
1: لا بالحق ما
0: نعرف
1: معناها ما كنتش مرتاح معناها ما كنتش مرتاح.
0: واللقاء هذاك كان سي سلاح مع الجمهور
1: صحيح
0: أيوة. فهمت كذاك علاش اي غابت الكلمه وحسيت روحك دخلت بعضك وما ركزتش
1: وعالم غريب يعني نلقى قدامي معناها جماهير زاد قرب قدامي 500 بشر معناها في الوقت هذاك لانه في الوقت هذاك الناس كان عندها شغف كبير برشا بالمسرح معناها ويحبوا التياتر ويحبوا كذا ومعناها ومن حتى شيء هكي تلقى عندك جمهور وجمهور كبير برشا زادة الناس تمشي الناس تمشي تفرج معناها مش كما توا.
0: ومخرج هالمسرحية ذي شكونه سي سلاح معناها والمخرج انت تعاملت معاه في مسيرتك تذكر؟
1: انا نتفكر اسمه رشيدة ما نعرفش معناها غاب عليا فهمتني ربما اللقب متاعه واحد وكذا ما اللي نتفكر انه كان اسمه كنا نعيطه له سي رشيد معناها هو ديجا في الوقت هذاك معناها نجم نقول لك العمر نتاعه في 45-50 عام معناها هو ديجا في الوقت
0: فهمت اي وبعد الكوارجي وين توجهت؟
1: وبعد قعدت عاد انا نخدم في الهوات فهمتني قعدت مده كبيره برشا معناها في برشا اعمال اخرى وبعد عام 80 نجم تقول بدات الانطلاقه معناها
0: الصحيحه والرسميه والفعليه
1: الصحيحه والرسميه فهمتني والفعليه بدينا بعمل مسرحي خفيف فهمتني خفيف نسبي للشاعر الكبير فهمتني محمد العوني اللي هو من الجنوب مسرحية اسمها منصور الهوش منصور الهوش هو الشخصية الكبيرة هذه فهمتني اللي معناها
0: اللي عملت عمايل في العرض نتاعها
1: لا خلاف العمايل هو كشخصية معناها ديجا ما يزورش هو في المسرحية
0: صحيح.
1: احنا نحكيه عليه اما هو شاعر كبير
0: فهمتك.
1: معناها فهمتني كذا وخرافة معناها قصة حقيقية منصور الهوش هذا مناضل
0: اي صحيح نعم
1: مناضل ومناضل كبير برشا معناها فهمتني كذا وكان شاعرا كان محاربا معناه كان يحارب معناه في البيات ويحارب في فرنسا وقت اللي دخل
0: بالطبيعة هو العمل الكل ما كانش عادي كان يحمل رمزية ونقد الواقع الاجتماعي ربما سياسي حساس في المناخ هذاك في الوقت هذاك
1: وفي الوقت هذاك ما ما ما أول جائزة في التمثيل لخديتها كانت عام 80 معناها في اولا في قربة وبعد في اسبوع المسرح معناها
0: جيد باش نقف ونستناو هنا شويه في مسرح الهوات ومسرح قربة
2: نقطه اول السطر في البدايه كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة
0: مواصل معكم في نقطة أول السطر ضيفي المبدع على الدوام الفنان والممثل التونسي سلاح مصدق وأكيد أهم النقاط اللي كنا في بصدد الحديث عليها مع سي سلاح في مسيرته في حياته والمسرحية كانت الكوارجي وأول مخرج كان سي رشيد ما نعرفش الحقيقة شكون سي رشيد المهم أنه سي رشيد هو أول مخرج تعمل مع سي سلاح مصدق وأول جائزة توقفنا في آخر حديث أول جائزة كانت في مسيرته أول واحدة كانت 1980 بعد المشاركة في مهرجان قربة سي سلاح
1: مهرجان قربة
0: أي.
1: وفي نفس الوقت وبعده هو خاطر قربة نتفكر كان يصير في ما في شهر جويلية ومن بعد في الأسبوع المسرح اللي كان يصير في نوفمبر 7 7 نوفمبر دونك اسبوع المسرح وقت تخريج الجائزه في قربه وبراتيكمون نفس الجائزه خديتها في اسبوع
0: المسرح معناها 1980 والفتره هذيك فيه بالذات كانت معناها فيها برشا خير عليك نجاح فيها برشا
1: فيها برشا نجاح وزاد فيها معناها بالعكس كنا شيخين وكنا عاملين كيف وبين قوسين العمل هذاك ما نصرلوش احسن عمل متكامل
0: اي صحيح اي
1: وتعدى
0: عمل مهم
1: معناها في قصر الرئيس
0: وحبيت ان ندخل معك شويه الكواليس بزيلش حتى كان خرجنا شويه على النص سي سلاح تو نعرفوا لي العمل الحقيقه معناه كما قلنا قبيله فيه نقد كبير نقد لواقع اجتماعي وسياسي خاصه المناخ وقتها مشحون يعني بالطبيعه والرقابه كانت حاضره وحاضره بشده لكن الغلبه كانت للمسرح الصوت العالي كان للمسرح ما كانتش فما مضايقات في الفتره هذيك لانه مسرحيه قويه برشا
1: هي شو هي راهو منصورلوش هو كتاب موجود معناها واحنا بارازار هو فما تحسين محنوش اللي هو ديجا من تطاوين
0: واعد
1: ويعرف العمل المسرحي وصار قبل فارامون يخدم في مدنين ولا في تطاوين في الفترة هذيك معناها ستدير في السبعينات في اخر السبعينات
0: اعتقد في تطاوين
1: في تطاوين وبعد جاب نفس المشروع هذاك فبني وخدمناه معناها وقت احنا في كارتاج بيرسا في دار الثقافه في كارتاج بيرسا
0: وعرضته في القصر
1: احنا النص هذاك لقيناه موجود في المكتبات معناها ماهوش حتى الشيء اللي موجود فيه حتى معناها الشعر اللي موجود فيه مش موجه معناها للتوانسه ولا فيه بالعكس هو موجه معناها للفرنسيس كيف يحكي لك هو في الوقت هذاك يحكي عن معناها القصيدة الشعرية ديجا أنا مازلت متفكر منها شوية حاجات اللي يقول لك سيروا برا خش الفيافي والبلاد الحرة ولا قعدتك في الذل عيشة مرة يحكم علينا الطاغية بكلابة بنادم من الأغراض يكره برا يرحل ويخلي ترعته وأحبابه دونك هذا شعر موجود مكتوب معناه في وسط معناها في الكتاب
0: ما هو ربما بالمسرح توصل الرسالة أكثر من أنه في كتاب ولا في رواية مش الناس كلها تنجم تطلع
1: فما عاد في المسرح حاجة أخرى هي القراءة بين السطور
0: يعطيك صحة بالضبط
1: وأنا ندخل عاد في التأويلات أخرى
0: يعطيك صحة
1: كما قبل في الفترة هذيك كان نفكر أنا فما في مسرحية اسمها جميل بوسينة زادة فتين نفس المؤلف نسيت أنا كيفاش أما في معناه يقول له معناه في النص يقول له اطعن وتسعن اطعن مش يصير بيصير بالخنجر ولا يصير اطعن وتسعن ولكن احنا نحب نتفلسوا مش نعملوا اسقاط في الوقت هذاك حطوا صوت كرتوش حطوا تسعة كرتوشات دونك كانت فما قراءة ما بين السطور تهزك لحاجات أخرى
0: وهذا اللي وقع
1: دونك سعلار في الاخر بكل ذلك هو الفن معناها
0: اكيد اكيد وهو هكا الفن ولا ما غير ما يكون ما ينجم يكون كان هكا رساله هي طبعا وهو كذلك
1: فكر فهمني
0: وهو كذلك معناها رحلة المسرح سي سلاح وتبارك الله معناها والمسيرة متاع المسرح نحكيه شي من هنا الغدوة ما توفاش تبارك الله ما توفاش صحيح
1: ولكن يودي كأنك تحكي على قطرة في بحر
0: بالضبط يعطيك صحة بالضبط وانت من تقريبا من 10 أيام كنت بحذانا لهنا في تطاوين وعرضت عمل المسرح هكا ولا لا وخسارة هنا ولا لسمعت بيها سمعت بيها مخر الحكاية إن شاء الله تعاودوا ترجعوا بحذين إن شاء الله
1: إن شاء الله ديجا احنا توا عندنا ملحمة إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: تاع حافظ خليفة قبل باش نقدموها في معناها في شيء في القلعة شيرة قبلي في المهرجان
0: إن شاء الله مهرجان دوز
1: لا مش دوز
0: مهرجان الصحراء
1: مهرجان الصحراء
0: ايوه فهمتك
1: مهرجان العالمي للمسرح
0: اي فهمتك المهرجان اللي يشرف عليه صديقنا حافظ خليفه بالضبط فهمتك. اي اي وانت تبارك الله من مديده فما برشا اعمال في الملاحم انت موجود مع مع مع حافظ. هي كاينها كاينها معناها مجموعه كما يقولوا في مصر معناها شله هي بيدها في اعمال متنوعه مع حافظ خليفه في الفتره الاخيره من خضره وانت وانت جاي معناها تبارك الله اعمال متواصله مع حافظ.
1: أي. هذه الملحمة سلسة
0: عملته خضرة وعملته عملته صحراء وعملته حاجة أخرى
1: اسمها قصر الثرادي.
0: قصر الثرادي أيوة وإن شاء الله مازال أكيد الإبداع متواصل
1: مدام الإنسان يتنفس ويتحرك
0: بالضبط
1: دونك يحاول يكون أكيد. معناها أكيد وحي معناها في الجو هذا
0: أكيد معناها. أكيد ما فيش شك شاء الله ربي يعطيكم صحة والعافية. سي سلاح الاتجاه للسينما كيفاش كان أول مرة وشكون اللي اقترح عليك باش تمشي للسينما وأول عمل سينمائي وأول تجربة سينمائية كيفاش كانت؟
1: والله اسمعني تجارب السينما هي قليلة لا محالة.
0: والله تبارك الله أنا عندي قائمة لبس بها رغم الأعمال السينمائية.
1: أي
0: معناها تحب نذكرك فيهم ولا تبارك الله
1: والله تعرف ذكرني تنقل لك أنا والأولاني وشكل فيه عندي حاجة غريبة برشا معناها مش غريبة معناها فيها شوية هكا
0: أنا عندي مثلا 1990 عصفور استح عندي 2000 غدوة نحرق عندي 2005 جنون عندي 2006 عبد الرحمن بن خلدون 2016 النخيل الجريح مع سي عبد اللطيف 2014 هي 2000 لا نخدم على روحي
1: تعرفش علاش خاطر اللي انا بالنسبه للكثافه الاعمال المسرحيه خاصه
0: هي اللي غطات لا لا حتى حتى السينما تبارك الله خليني نواصلك 2014 الزياره مع نوفل صاحب التابع 2015 صراع مع المنصف بربوش عزيز روحه زاد كيف كيف 2016 بيك نعيش بيك نعيش هذايا سي سلاح العمل اللي انا خذالي عقلي من اهم الاعمال السينمائيه وصدقني لا اخفيك سرا قديش انا توجعت وقت اللي خرج نظيف من ايام كارتاج السينمائيه وقلت علاش كيفاش عمل كيف من هذا ما يخو حتى شيء اما من بعد على قليل سمعت انه في كندا خرج بجائزه محترمه قلت الحمد لله حتى كان خارج تونس أما على الأقل خذا ما يستاهل العمل هذي
1: ونحكي لك أنا حاجة زادة قريبة برشا لهذي فهمتني اللي هو عملنا شريط قصير هو يدوم يدوم 25 دقيقة ولا كذا اسمه براكاج
0: براكاج أي صحيح
1: شو اسمه المخرج بالي تعمل فهمتني الفيلم هذاك وفي هذا أقوى من هكاك عمله وفي نفس المهرجان تاع اللي صار زاد في تطاوين مهرجان السينما
0: أي.
1: مش تطاوين
0: مهرجان السينما في
1: السينما لا مش في تطاوين يدور لي في
0: بلكش في توزر فما مهرجان دولي نتاع السينما اللي في توزر
1: نسيت البلاصه حكيلو وين في
0: في جربة بلكش سلاح في جربة
1: لا لا لا مش في جربة مش في جربة في نسيت
0: جيبس جيبس جيبس
1: لا جيبس. لا مش جيبس
0: مش مشكل ميسيل
1: حسيلو في نفس النهار الفيلم وقت نفكر المخرج قال لي سلاح انا ما نشوفش نحضر ونمشي احضر انت في بلاصتي مشيت انا حضرت معناه فهمتني خذيت روابري في كندا وفي توس ما خذيت حتى شيء
0: والله غريبه غريبه بالضبط بالضبط لا بالضبط هو بيك نعيش نفس الحكاية وأنا صدقني في وين ما تجي فرصة باش نحكي على بيك نعيش نحكي ومن أعماق قلبي خطر عمل أنا بالفعل معناه شدني شدني شدني نعمل ناجح معناها ينجم ياخذ جائزة الصورة وينجم ياخذ جائزة الإخراج وينجم ياخذ برشا ممثلين تبارك الله عليهم معناه أفضل ممثل ممثلة يعني تبارك الله
1: والرسالة
0: بالضبط خاصة خاصة خاصة
1: رسالة كبيرة برشا
0: أكيد
1: تجارة
0: اي اي اي
1: بالطبيعة الصغار ويرحيو فيهم في كذا ويحولهم فهمتي في اللي زرقان نتاعهم
0: بالضبط بالضبط لا وخدمة خدمة محلاها خدمة تشرف معناها على الاخر وما فهمتش علاش يخرج من من من معناها في من ايام كارتاج السينمائية بدون اي جائزة حتى تنويه حتى شيء فريمون حاجة تبهت والله حاجة تبهت على كل حال هو راه برافو لكم الكل مهدي برساوي الناس كل حاجة مهمة برشا
1: انا تو انا تو بحكي لك على اول فيلم
0: اي نرجع
1: بتي على اول فيلم اللي انا نسيته ساعة فردي واحد وكذا
0: ما يسالش مش مشكل احكي حتى اللي انت تذكره
1: اسمع والله هو هو نسيته لا انا الفيلم راهو اجنبي
0: اجنبي
1: وانا نفكر انا انا وسي علي بصباح الله يرحمه
0: اي
1: نخدموا في عمل في المسرح الوطني في التسعينات اول التسعينات
0: فهمت
1: عاد الشركه هذه نتاع سينما في في المرسى اي
0: فهمتني
1: عيطونا فهمتني عاد شنو هي الحكايه في الوقت هذاك كانت كي تاخذ 50 دينار ولا 60 دينار في النهار نتاعك في الفيلم
0: أي.
1: كانت ثروه
0: بالضبط
1: هذا
0: هذا سؤال من الاسئله باش نقول لك ديما اول كشي خذيته قداش
1: لا معناها بالمجدره معناها كانت
0: هذا نهار تصوير معناها نهار تصوير
1: وسياحه ما عنديش حتى تجارب في التصوير ما خدمنا حتى شيء
0: فهمت
1: وكلمني نسيت انا المنتج شكون كلمني وقال لي سي سلاح فهمتني حاجتي بروفيل كذا وجو كذا جيبوا معك قال لي انت نعرف تفرج فيك في المسرح وماذا بيه كذا انا في الوقت هذاك اخترت علي مصباح وكل شيء مشيت انا وياه ملكة ريمار مشينا هكا بدينا التران وبدينا في السنين جيت وقلت له انا اسمعني تو اسمع المعروف انه الناس تاخذ 50 دينار و60 دينار واحد وكذا اي احنا علاش ما نزيدوش شويه فهمتي في الكاشي واحد وكل شيء واحنا واحنا واحنا في التجاره شنو نزيدو قال لي سلاح لا خدمنا لا عندنا تجربه وماناش معروفين شنو اللي تحب تزيد انت واحد وكذا قلت له يا خويا احنا نقولوا هكاكا
0: اي كان جد جيت
1: خليوه على كان مشيت مشيت ما جيت يا اخي انا شنو يا اخي
0: ما خسرنا شيء
1: كان تقولوا لنا سوم يقولوا لنا لا ماناش باش نعطيو وما عطيناش
0: فاش
1: لازم فهمتني كان باش يعطيونا ترى يعطينا خلي بالك عاد كان في الترا مشينا شويه هكا هي قال لي قداش تقترح قلت والله هي انا اسمعني يقول لي انا 150 دينار باهي قال لي سلاح برشا راه يا ودي قلت
0: جربوا مثال
1: اي فهمتني نجربوا احنا نقولوا شباب بعد وكذا
0: اي
1: فهمتني بعد من زاد مشات ترى قريب نخلط الحقلوات كنت تعرف كيفاش هو جد برشا 150 شنو رايك 120
0: جيت وحدك تزيدوا ترقص
1: يا ولدي تعرف واحنا نقول ما تناقش انا وياك كاني انا وبروديكتور هو هكا فهمتني كذا حاسين بدينا ماشيين ماشيين في الاخر وفينا في 30 ولا قداش خلطنا اسمع قلت اخر حاجه برجوليه 30 داكورد اول تجربه واحد كذا تجربه فهمتني
0: وبعد وين رسات
1: وبعد ايش نقول لك خلت انا الاولاني السيد نسي والله نسيت اسمه نسيت اسمه الله يذكره بالخير كان مازال حي فهمتني خلي سلاح اسمع نعرف كان الطاقه فهمتني كذا وتفرجت فيه في التياترو بارك الله عليك واحد وكذا اما شنو هي التجارب اللي عندك معناها في التصوير ما كانش برشا مسلسلات سينما ما عندكش قلت له بصراحه اول مره باش ناخذ قدام كاميرا اي قلت له شو معناها كاميرا يا اخي معناها عاديه راهو الحكايه بالنسبه لي انا كيما لهنا كيما لهنا راهو ما عنديش مشكله
0: ما فماش مشكله اي
1: قعدت يخمم قال لي باهي داكور واحد وكذا اما بصراحه سلاح سيبتك باش تحط ساقك انت اول مره انا باش نقترح عليك 200 دينار
0: هيا
1: هو قال لي 200 دينار انا تصدمت الساعة وانا كي تصدمت هو مشى في باله اللي انا مانيش موافق
0: اي شويه
1: فهمتني قال لي والله سلاح مانيش نعطيك اكثر ما كان خسرت انت تجربتك فهمتني جيت تقول والله عيب عليك معناها تقيم هكا تقيسني ب 200 دينار واحد
0: اي وانت من داخل يعني بربي
1: اسمع بعد قلت له اسمعني راه وانا مش نقبل والله بصراحه ما نخبيش عليك احتراما فيك
0: اي وصاحبك وينه اللي معاك
1: لا في البرة مازال ما هو
0: ما بسمعش هاي بيه
1: بعد كي خرجت انا البرة تقبلت انا وياه لا هو قال لي عاد سالني قال لي شنو سي سلاح وصديق قلت له على ذاك استاذ مسرح مازال متخرج معناه من اللي زاد وكذا وتبارك الله عليه هو هذوك كل شيء قلت له برانسيب انا وياه كيف كيف ديجا نخدموا مع بعضنا
0: في المسرحية
1: احنا تو
0: خلق العالم
1: وجيت وكيف قلت له سكر فمه كله كله خوش هذا هو مش شرطة معاه كما رأوا فتني اللي قلت أنا اللي يقلي قديش وقلت وش قلت أقول لك هو مش أنا بشكل كانت معناها بالمجد معناها أول مرة أنك تأخذ عن بنك شيء
0: أي وقتها عاد 200 دينار معناها حاجة كبيرة
1: باشا أنا أحكي لك 60 حاجة كبيرة
0: أي بتبيع
1: لذلك قلبي قال 200 دينار هذه هي العملية كلها
0: وبدأت رحلة السينما من وقتها
1: صحيح رحلة السينما وبعد جات وراها معناها فهمتني السفير الدراما
0: أيوة جيتنا الدراما التلفزية والأعمال هذيك اللي تبارك الله شنو باش نسميه وشنو باش نخليه كلها تبارك الله أعمال مهمة وكلها أعمال محترمة وكلها أدوار محلاها وقت اللي كان الكاستينج صحيح وفي بلاستو
1: لا مو لا اسمع كانت عقلية أخرى
0: صحيح
1: كانت ناس تحب تعمل معناها وكنا نتعبوا ريت أنا في التياترو راه ساعات كي تبدأ في نبدأ في إنتاج عمل مسرحي في المسرح الوطني ولا فهمتني راهو توصل 20 ساعة في النهار راهو بالمرتاح
0: إيه صحيح صحيح صحيح
1: وكنا صغار البدن كان يتاوق ويتحمل
0: صحيح
1: وتمارين تمارين كبيرة برشا وبدأت رحلتي معناها في الاحتراف وأول عمل مسرحي معناها في الاحتراف معناها كان مع سيمونجي بن إبراهيم
0: فهمتني
1: في المسرح الوطني معناها كان مسرحية أنا الحادثة فهمتني للمؤلف الكبير العراقي فهد إسماعيل فهد وكانت وقتها تحت إدارة المرحوم سيمونجي بن إبراهيم معناها كان وبعد توليت عليه فهمتني المسرح الوطني وأكبر فترة عديتها في الدائرة الناسيونال وربما أكثر الأعمال اللي أنتجتها كانت مع محمد ريس معناها فهمتني
0: صحيح
1: المدة الزمنية ديجا في 25 سنة
0: بالضبط وهي ذيك الفترة الذهبية زادة متاع المسرح الحقيقة متاع
1: شو المسرح كان عنده شارم وكانت عنده ناس وانا نتفكر ما الولايات تونس وكل دورتها معناها شبر شبر طرف طرف دار ثقافة دار ثقافة وفي كل مكان كان الاحتفاء معناها بالمسرح
0: بالمسرح والمسرحيين اكيد
1: برشا بالمسرحيين وكنت ما تعمل عمل ما يسيبكش ما نقاش
0: اي صحيح صحيح
1: والناس خاطر تحب تفهم وتحب تعرف انت كيفاش قاعد تقول
0: وكيفاش
1: قاعد تقدم وتأدي
0: من المسرح للتلفزيون وديما أول تجربة كيفاش كانت مع التلفزة وشكون أول مخرج اقترحك وشنو أول عمل في التلفزة سي سلاح
1: والله هو اسمعني بالمجد رجل لأنه خدمت برشا مع برشا لكن اللي نتفكر نتفكر فما خدمة هي مش تلفزة زادة سينما وكانت مع علي منصور اللي أمواري بنو اللي هذيك زادة تجربة كنت عاملة عليها كيف ورشة اسمها سير سير
0: سير سير
1: اي كور متراج شريط قصير مع علي منصور
0: فهمتك
1: ولكن ما نعرفش اذا كان باش نقول تلفزة تنجم تكون وردة بتاتر مع حمادي عرفة تنجم يكون هذاك اول عمل فهمتني تلفزي
0: قبل الايام كيف الريح قبلها يظهر لي قبل السلسله يظهر لي الايام كيف الريح قبل وردة
1: الايام كيف الريح
0: 92 راهو الايام كيف الريح
1: فوالا اي ذاك هو ذاك انا هو الشك اللي عندي الايام كيف الريح تدير سلاح السيد الله يرحمه
0: ايوه سلاح السيد سلاح الدين السيد هو اول مخرج تعملت معاه
1: صحيح
0: ويظهر لي جيت ما بيناتهم غادة زيدا يظهر لي بين الأيام كيف الريح والعمل اللي
1: حكينا
0: غادة جيت خطر غادة في 94
1: اي فوالا اي ما لا لا لا
0: وردة
1: قبل
0: وردة قبل غادة
1: وردة قبل نتصور وردة قبل بنتصور انا هكا وردة قبل
0: اي المهم اول الاعمال هي كانت الايام كيف الريح مع سي سلاح الدين السيد هذيك اول وقفه قدام الكاميرا
1: لا ماني قلت لك عاد الحكايه اللي حكيتها لك اللي
0: متاع سير سير هذيك اي بخلاف هذيك اي
1: سير سير دونك هي قبل
0: أي.
1: ولكن الحكايه اللي حكيتها لك اللي فيها هي اللي اكثر معناها
0: فهمتك فهمتك وتوا كي تحاول هكا معناها تحاول تتذكر نتصور انك ما تنجمش تتذكر الاعمال الكل تبارك الله حتى في التلفزه زاد عناوين طويله برشا كبيره برشا القائمه تقريبا اقرب الاعمال هكا اللي تحسوا ليك سي سلاح تقريبا ولا كلهم كيف كيف على قدر المحبه
1: والله بالنسبه لي انا تعرف العمليه بالعكس انا نتعامل مع شخصيات
0: فهمتك
1: اي نتعامل مع مناخات واهم حاجه ديما بالنسبه لي هي يكون ديما عندي تحدي على ديفي كبير برشا باش تخرج من شخصية باش تدخل في شخصية أخرى.
0: أي صحيح.
1: ديما العملية تصعب عليك.
0: فهمتك.
1: أما الشخصيات الكل بالنسبة لي أنا مهما كانت قيمتها كبيرة ولا صغيرة.
0: أي أي.
1: هذه نجحت أكثر من الأخرى ولا الأخرى نجحت أكثر من هذه. ولكن الكل أنا عامل عليهم كيف.
0: صحيح.
1: وكلهم حاولت أن يكون في المستوى المطلوب.
0: أي. لو كنا عملنا عليهم كيف راهو. مش كان أنت. إحنا زين عملنا عليهم كيف.
1: أظهر لي من الحاجات اللي أنا ديما نعملهم.
0: أي.
1: فهمتني؟ وكيفاش زاد أول حاجة وقت اللي باش نبدأ نتعامل مع شخصية.
0: شخصية. كما مثلا إخوة وزمان أعطينا شخصية صحيح. إخوة وزمان مثلا
1: اللي هو الذرير
0: مثلاً. الذرير اللي هي من أصعب الشخصيات أي.
1: ديما أول عملية أنا نعملها أن ينزلني نلقى حد بالمواصفات هذيك
0: بالضبط والتبع
1: صحيح أنا ضربت شهرين سبع في واحد ذرير معي.
0: حتى أنت جبتها تبارك الله بالضبط الحكاية
1: سيلين يوم أي بالذرير أي واحد يتخيلهم عادي
0: اي صحيح صحيح صحيح صحيح
1: كما مثلا زاد مسرحيه الزهايمر في المسرح الوطني
0: اي
1: شهر ونص في الراجي
0: يا ولا حال وحوال
1: مريض مالش تعرف المريض الكومبورتمون تاعو المريض
0: صحيح
1: كيفاش يتحرك
0: باش تعرف تلبس الشخصيه بالضبط بالضبط
1: معناها كيما تعاملوا مع الشخصيات كان بالاسلوب هذا
0: وهذا هو سر نجاح كل شخصيات تقدمها وتحسها معناها تخرج من شخصية اللي قبلها وتدخل في الثانية بالفعل هذا هو سر النجاح معناها ما تبقى الشخصية متعلقة بالشخصية اللي سبقتها هكا ولا
1: صحيح
0: بيه سي سلاح ما نعرفش برشا قرارات في حياتك لو ترجع شوية خذيتهم قرارات مهمة مش مهمة لو كان نرجعوا الأول قرار خذيته في حياتك ما نعرفش خذيته أنت لازمك تاخذه وقتها مضطر مكش مضطر ولا أنت حابب تاخذه أما تذكرش أهم قرار في حياتك
1: أنا أهم قرار في حياتي أني قريت أنا كونتابيليتي ونتعم كونتابيليتي وبعد هي. وقفت أول قرار عملته خذيته في حياتي خططته مستقبلي أنا شنو اللي ممثل
0: خرق العادة وماكش ندم عليه بالطبيعة
1: وتفرعت أنا والعائلة في أكثر الأوقات وفي الأخر بكل كانت الغلبة اللي أنا وشديت أنا صحيح فدي وكانوا طالبين مني وقت كنت مغروم برشا نمشي لعنا دار ثقافة بحثانا في حق الوقت هي دار ثقافة لتريس اسمها يتطور لترستانوها
0: كلها لترستان
1: اي
0: اي ما لا تسترجع في الذكريات بالحق اي
1: كلها كيلومتر
0: بالضبط
1: كبيرة بس.
0: صحيح
1: دونك معناها قالوا لي برا بس في دار ثقافة لأنه أغلب الوقت من جد كان إلى أن جاء وهي مش مقول لك أنا من الزاماتور اللي من الهواية في طول المسرح الوطني مجاز عام 1980 عام 1983 دخلت المسرح الوطني كممثل قاعد
0: انت محظوظ جدا دوم محظوظ بارك الله عليك اول
1: ما تعرفش عليه كانت الساحه كلها معناها الناس كنت تعرف بعضها ما كانوش برشا
0: الناس
1: كنت تعرف بعضها
0: دونك
1: تبدا ممثل قيم كانت الناس تعرف القماش اللي تو دونك لقاوني في ساعه وفهمتني وبديت روحي معناها موجود في معناها في المسرح الوطني
0: فهمتك
1: مع الكبار وقتها
0: فهمتني
1: اللي كانت سرقة الكاس معناها في البوانت وكذا
0: صحيح
1: مع سي عيسى حراس ومع خديجة سويسي وفاطمة العربي معناها ديزاكتور اللي هما فهمتني وابراهيم منصورة معناها فهمتني هذوما وعرفت كيف خارجين هذوما ناس نلقى روحي انا في وسطهم انا وقتها اصغر منهم شوية فهمتني ولكن نلقى روحي مع عمالقة المسرح في الوقت هذاك
0: بالضبط أول نصيحة سمعتها سي سلاح من عند شكون وشنية كانت
1: أنا أول نصيحة بالنسبة لي أنا مهمة برشا وهي اللي حطتني زادة في الصنية تجور مربوط بالدراما وبالواقع كان فما صحابي واللي كنت نحبه برشا أنا اللي هو سي عبد الجليل المسعودي اللي هو خو المسعودي سي عبد الجليل هذا كان صحابي ومحلاه وانا كنت في الهوايه في مسرح الهوايه كنت عمل نعمله كان يكتب عليا في كتيبة باهية في كذا ويقول ممثل باهي وواعد وطموح وكذا ومانجان اللي عنده ما يقول في درجنوة وكذا حسيله ديما أول عمل احترافي اللي هي أنا الحاسة معناها كذا قدمت دور يا ولدي معناها مسخني ببرة خل عليا فمدي واحد كذا عاد انا مشيت له قلت له
0: عليش
1: فهمت يا سي عبد الجليل فهمت انا القلب يا اخي وليت مانيش باهي من الدور الاخراني اللي انت تفرج فيه والدور هذا يظهر لك اللي انا معناها تحت فيها برشا قال لي لا قال لي وقت اللي كنت انت هاوي مقدم لي روحك كممثل هاوي انا كنت نشجع فيك وبالمجد انت عندك قابليه انك تكون ممثل فهمت كذا دونك نحب ردك تفكر خير وتقدم خير ونحب فيك في الميدان قال لي توا انت قدمت روحك ممثل محترف ممثل محترف ما عندكش الحق باش تغلط
0: صحيح
1: حتى غلطه
0: ايوه مش مسموح بالخطا
1: صحيح
0: ايوه
1: تقول لي انا ممثل محترف يلزم تحاول ما تخلي حتى ثغره
0: بالضبط
1: يا صحافي من واجبي وناقد مسرحي باش ننور لك التاريخ نتاعك ونحل لك اسميه ونخليك تفكر في تفكير سنين باش ما تبداش تمشي في الثنايا الغلط
0: ايوه
1: وبالمجد أيوة. هذيك معناها النصيحه الاولى اللي اديتها انا في الميدان هذا واللي هي كبيره برشا بالنسبه لي انا وقعدت نحاول اني ديما نصير باهي
0: فهمتك. الحب حاجة مهمة برشا في حياتنا سي سلاح وخاصة في حياة الفنان يظهر لي محتاج برشا حب وهو زيادة يعطي برشا حب للجمهور والناس اللي تحبه. لشكون أول مرة في حياتك قلت كلمة نحبك سي سلاح؟
1: والله اسمعني أنا تضحك علي وأنا راني إنسان هكا جدي شوية
0: نعرف
1: ولكن رسمي هي المدام نتاعي توا سيهاب
0: مدام سيهاب
1: هذيك هي انطلاقه فهمتي بدات من اللي تقابلنا معناها كذا دونك نجم نقول فوت فوتر نجم نقول اللي تقابلتي سي كوم سا كانت قبل العلاقات معناها دونك كنا نقراو مع بعضنا وكان فديك ولعب وكذا ولكن الوقت خاطر كمان في الفترة ذيك كنا مازلنا جديين شوية
0: مازلت
1: فما برشا جديين واحد
0: بالفعل
1: معناها دونك الثنية هذيك كانت أسهل معناها وقت اللي معناها خدينا القرار كانت بالأولانيين بيان سور أول وحدة فهمتني

0: وانطلقت شرارة الحب الأولى من خشبة المسرح. انتو ما زيد أكيك ان شاء الله ربي يدي مع عشرتكم وان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم. ومدام سيهم باش تكون ضيفتنا زادة في نقطة أول السطر ان شاء الله باش نتصلوا بها ونسقوا معها لقاء آخر خاطر ماذا بينا نعرفوا زادة برشا نقاط مهمة في حياة مدام سيهم. ومرة أخرى نشكرك برشا سي سليحة على حضورك معايا اليوم، نورتني نورتني وشكرا ليك يعطيك ألف صحة أنك اليوم فتحت لنا قلبك وأدرج ذكرتك وصندوق ذكرياتك وكل شيء وعشنا معاك وعرفنا النقاط هذه الكلها. ربي فضلك إن شاء الله رحلة على درب الفن مشيتها بخطى ثابتة من خلال نقطة أول السطر خليتنا نعرفوا برشا نقاط مهمة في حياة سلاح مصدق. شكرا ليك سلاح إن شاء الله ربي
1: إن شاء الله سيد المستمعين ما يقلقوش منك.
0: لا أكيد لا ما يقلقوش منك، لا بالعكس أنت من الناس اللي حبوك برشا المتفرجين والمستمعين وأنا سعيدة جدا بحضورك معايا في نقطة أول السطر. نلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة. تحياتي مدام سيهم وشكرا ليك سلاح مصدق على حضورك معنا، يعطيك ألف صحة. شكرا ليك، إلى اللقاء. شكرا نرشيد بوزيخر في الإخراج الفني، ليلى بعجيلة كنت معكم أمام الميكروفون.
2: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطوين كافة منظوره من شركات ستار بحقل البرمة إلى تنفيذ إضراب عن العمل يومي 8 و9 جويلية القادم. أقر المجلس الوزاري منعقد أمس حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة للمتابعة. ذكرت الإدارة العامة للإداءات بوزارة المالية أشخاص ثمانوين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين هو أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. دوليا أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس عن استشهاد 83 شخصا وإصابة 141 آخرين جراء الغارات الجوية المكثفة التي شنها المحتل الصهيوني على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة التفاوض إسماعيل بقاي اليوم أن اجتماع اليوم في سويسرا يأتي لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب. الموجز في أمان الله.
3: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. ولاية مدنينة تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بعد مندوبيتي صفاقس 1 و2. مجلس الوزاري يقر جملة من الإجراءات حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية. الشرطة الجبائية تحقق في شبهات التلاعب بالأسعار في قطاع الملح في تونس وخسائر بملايين اليوروهات. وفي العالم بدء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفاف لونيسيا. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 35.67%، وتأجل إلى دورة المراقبة أكثر من 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ، ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان الجارية وغرة والثاني من جويليا القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد الموافق 12 من جويليا. هذا وحلت المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين في المرتبة 13 في امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية هذا العام بنسبة نجاح تساوي 39.69%، وحافظت المندوبية الجهوية للتربية بمدنينة على المرتبة الثالثة وطنيا السنة الثانية على التوالي بنسبة نجاح بلغت 49.25% بعد مندوبيتي صفاقس 1 و2، فيما احتلت المندوبية الجهوية للتربية بجابس المرتبة 10 وطنيا بنسبة بلغت 41.26% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. ومن حيث الشعب، تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بنسبة بلغت 79.41%، واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70.32%، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح قدرت ب 44.2%. جهويا، تحصل تلميذ فادي بن حمودة من معهد ابن عرفة حمد السوق جربة على معدل 19.25% شعبة رياضيات، وتحدث بالمناسبة لميكروفون الزميلة لمية بن غالية.
3: أنا فادي بن حمودة بكالوريا رياضيات في معهد ابن عرفة حمد السوق، معدل 19.25، والحمد لله صراحة كنت متوقع، يعني خذيت تقريبا نفس المعدل في البكالوريا، دونك كنت متوقع في المعدل في الزون هيك. والله ريفيزيون تبدا ديما على بكري، بديت من وسط جويليا حاولت نبدا على بكري باش ما نتغسلش في اللحظات التخرينية، في الأخر تقريبا ارتحت في ريفيزيون ما كانتش متعبة برشا، ديما أجور وما تتعبش في الأخرة وتدخل الباك حاضر معنا. والله قاعد نخمم بين الميتين وبين الهندسة، زي ما أخذت قرار نهائي، يا إما باش نكمل الميتين في تونس وإلا باش نكمل هندسة. على شلاك أنا في الخارج، يعني لازم يوصلني معها سكور إن شاء الله. أهم حاجة هي الثقة في النفس صراحة.
2: كما تحصل تلميذ ريان عسل من معهد ابن عرفة حمد السوق جربة شعبة علوم تجريبية على معدل 19.3. ولد ريان عسل يتحدث للزميلة لمية بن غالية.
4: ريان جاب معدل 19.3، والله الحقيقة هو كنا نستناو معاه في النتيجة هذه. ريان يخدم من اللي هو صغير معناها على نفس النمط.

0: ما فيش خدمة طعام ولا عامل الاخرين بكل حتى في النتائج وانا في وسط العام كانت متميزة يعني ماهوش جديد عليهم على النتيجة دي والحمد لله في باكا نورنا ومعناها وجبنا المعدل هذي.
1: جهويا دائما يواصل عدد من عمال المناولة بتطاوين اعتصامهم مطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية وإدماجهم بعد تفعيل قانون المناولة. ذو العكروت أحد المعتصمين يتحدث لقسم الأخبار.
2: من نهار الخميس اعتصام مفتوح من جراء قانون المناولة وعدم تطبيق فصل عدد 9 على أبناء هذه الجهة بالذات ما نش عارفين علاش وحيلوا ما يقارب 150 شخص على البطالة من جراء قانون المناولة. علاش ما حبيناش نفهمه ما نجمناش نفهمه؟ عندنا عام من جوا عام نول لجوا سنين عام ناس بطالة ناس بطعيلات ناس عندها التزامات ناس هكم تشوفوا فيها الحمد لله أمام الإذاعة تشوفوا فيها أمام الولاية طيشة من نهار الخميس لا مسؤولية من المسؤولين الجهويين تملص تام. أنا لا أستغرب من السلطة الجهوية طالما أنها تملصت السلطة الوطنية الفوق تملصت من الموضوع لا أستغرب من السلطة الجهوية هذا التساهل. علاش وصلنا للحالة هذه والوضعية هذه نقطة استفهام كبيرة. علاش المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تتنكر لهذه العمال؟ علاش شركة OMV تتنكر لهذه العمال؟ علاش عديد الشركات تنكرت البرشة عمال برشة يحيلوا على البطالة جرى هذا القانون؟
1: بلغ مشروع تهيئة وتعبيد مسلك منطقة الحرب من قابز المدينة مرحلة طلب العروض على أن تنطلق الأشغال موفى هذه السنة بكلفة تجاوزت 700,000 دينار. عن أهمية هذا المشروع على مستوى الاجتماعي والسياحي يتحدث عضو المجلس المحلي بقابز المدينة أحمد قفراشة للزميلة هند رزق.
3: مشروع تهيئة وتعبيد مسلك الحرب هو الحقيقة مسلك يربط بين ثلاثة عمادات مما عمادة شط السلام عمادة المنطقة الثالثة وسط المدينة وعمادة باب حر. هذا المسلك السياحي اللي هو باش ينقص الضغط على الحركة المرورية داخل وسط المدينة ومن ناحية ثانية باش يكون عنده دور سياحي وذا بعد سياحي اللي كان يلعب الدور هذا سابقا ويربط لنا تقريبا المدينة العتيقة بالواحة عبر هذا المسلك. واليوم الحمد لله المشروع في محل طلب العروض إن شاء الله من هنا لآخر السنة يكون تنطلق الأشغال.
1: في الشأن الوطني قرر المجلس الوزاري المنعقد أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزرية حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية جملة من الإجراءات وتتضمن هذه الإجراءات إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهيكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة كما تشمل تطوير وجهة متقدمة للإنذار المبكرة بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقية لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما تخص القرارات اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن تصرف المال العام. كما قرر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة. شرعت فرقة الأبحاث والمكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. وللغرض كشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائية قد باشرت منذ بداية السنة الحالية عمليات رقابية ميدانية واسعة عززتها بتحليل واستقصاءات لعدة متدخلين في مجال إنتاج الملح وتصديرها. وأفصحت ذات المصادر عن تحرك رقابي واسع النطاق يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالية والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة. في العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 9 شهداء جدد و41 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. بدأت في سويسرا اليوم اللقاءات التمهيدية للمحادثات الأمريكية الإيرانية على المستوى الفني بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، تمهيدا لانطلاق جولة جديدة من المباحثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. وأفاد التلفزيون الرسمي الباكستاني بأن الاجتماعات التقنية انطلقت بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربعة، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات قد تستمر حتى يوم الاثنين. وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت اكتمال وصول وفود الولايات المتحدة وإيران والوسطاء المشاركين إلى سويسرا. على صعيد لبنان، قالت الإذاعة الإسرائيلية أن 6 جنود إسرائيليين بينهم ضابط كبير قتلوا وأصيب أكثر من 20 في هجمات حزب الله بلبنان منذ الخميس الماضي. في المقابل، أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيرانية إغلاق مضيق هرمز ردا على الخروقات الأمريكية والإسرائيلية لمذكرة التفاهم. ونقلت صحيفة يد عود أحرنوت عن مصادر عسكرية قولها أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف إطلاق النار في لبنان وأن قواته لن تنسحب من مرتفعات علي الطاهر. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ولاية مدنين تحتل المرتبة الثالثة وطنيا في نسبة النجاح في امتحان البكالوريا بعد مندوبيتي صفاقس 1 و2. مجلس وزاري يقرر جملة من الإجراءات حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية. الشرطة الجبائية تحقق في شبهات تلاعب الأسعار في قطاع الملح في تونس وخسائر بملايين اليوروهات. وفي العالم، بدأ المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. أجمل تحية محدثتكم عفيفة لونيسيا في الأخراج التقنية هادي الغريبية، وعبد الله ينطلق معه المشوار في شبابيك.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: إسقاطو ميركاتور هو نموذج جغرافي وأطلسي وضعه جيرارد ميركاتور سنة 1569، وهو جغرافي ورسام خرائط وعالم رياضيات بلجيكي عاش في فترة النهضة الأوروبية التي شهدت ازدهار الاكتشافات الجغرافية والرحلات البحرية. ويعد إسقاط ميركاتور طريقة لتمثيل سطح الأرض الكروي على خريطة مستوية مع الحفاظ على الزوايا والاتجاهات. وقد جعل هذا الابتكار الملاحة البحرية أكثر دقة وسهولة، لأن خطوط السير ذات الاتجاه الثابت تظهر مستقيمة على الخريطة. لذلك أصبح إسقاطه أداة أساسية للبحارة الأوروبيين لقرون طويلة. إلى جانب ذلك، كان ميركاتور من أوائل من استخدموا مصطلح أطلس لوصف مجموعات من الخرائط المجمعة في كتاب واحد، وهو المصطلح الذي ما زال يستخدم عالميا حتى اليوم. تميزت خرائط ميركاتور بالدقة النسبية مقارنة بعصره وبالعناية بالتفاصيل الجغرافية وبأسماء الأماكن. تقوم فكرة إسقاط ميركاتور على إسقاط سطح الكرة الأرضية على اسطوانة تلامس خط الاستواء، ثم تفرد الاسطوانة لتكوين خريطة مستوية. يمتاز هذا الإسقاط بأنه يحافظ على الزوايا والاتجاهات المحلية بدقة، بحيث تظهر خطوط الطول ودوائر العرض متعامدة ومستقيمة. في المقابل، يعاني إسقاط ميركاتور من تشوه كبير في المساحات كلما اتجهنا نحو القطبين، فالمناطق القريبة من خطوط العرض العليا تبدو أكبر بكثير من حجمها الحقيقي. لذلك طور العلماء إسقاطات بديلة لتحقيق توازن أفضل بين الشكل والمساحة والمسافة بحسب الغرض من الخريطة.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

حينكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من شبابيك الستة وسبعتاشر دقيقة. جدد اللقاء معكم في مساحة جديدة من تو إن شاء الله حتى للثمانية كما العادة. فقرات اللي سنستو بهم في شبابيك اليوم بقيادة هادي الغريبي في الجانب التقني، نعملوا أول ترتيحة موسيقية وبعد نكونوا في فقرة الترند. خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام. وصلنا لأول فقراتنا وهي التراند، ومعها كما العادة نتابعوا أكثر المواضيع اللي تبعوها متوينسة في الساعات الأخيرة، وأكيد النتائج متاع البكالوريا الدورة الرئيسية هي الموضوع الأكثر متابعة، وإن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا دورة 2026 اللي أطلقتها وزارة التربية الإمكانية الوصول لنتائج هذه عبر الرسائل القصيرة، وبش يتم نشرها رسميا في جميع المعاهد بعد غدوة نهار 23 جوان. بالنسبة لنسب أو نسبة النجاح العامة في الدورة هذه 35.67 تقريبا، لو كان نبسطها الحكاية من كل ثلاثة نجح واحد، مع ذكر كونه فما نسبة كبيرة كيف كيف من التلامذة اللي تم تأجيلهم، أنتم نتحدثهم بعد شوية في تفاصيل التأجيل. نجح 55,259 تلميذ، رقم مهم، إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله مستقبل يكون مليان بالخير والنجاحات. من إجمالي عدد 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات هذه، والنسبة 35 كما قلنا فاصل 67 نسبة نجاح، و 50,236 تقريبا نسبة قريبة برشة من نسبة النجاح تم تأجيلهم، تقريبا تحدث على نسبة 52% تم تأجيلهم دورة المراقبة. خلينا نعمل طلة على الشعب ونسب النجاح في الشعب، والمات هو المركز الأول وطنيين، مهم جدا عن ما شاء الله تلامذة في الرياضيات ما شاء الله نسبة 79.41% نسبة نجاح في الباكمات، بعدها رياضة سبور في المركز الثاني، العلوم الإعلامية الانفورماتيك بنسبة 44% في المركز الثالث، بعدها السيونس 42.27% في المركز الرابع، وفي المركز الخامس العلوم التقنية بنسبة 37%، الاقتصاد ولا التصرف في المركز السادس بنسبة 26%، واللاتر الأداب 24.24 في المركز السابع والأخير من السبعة اختصاصات أو سبعة شعب الموجودة في باك 2026. قائمة المتفوقين وأكيد شفتوا عدد كبير منهم في مواقع التواصل الاجتماعي اللي يتحدث على مرحلة التحضير، واللي يشكر في العائلة متاعه، واللي يشكر في كل من عامنا كونه يوصل للمعادلات هذه. ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكيف 20.1 أكثر من المعدل بواحد. المركز الثاني ملك الوحيشي من نابل 19.76، المركز الثالث محمد الورتاني سليانا 19.72، 19.54 المركز الرابع علوم الإعلامية انفورماتيك محمد أمين شوشان، رياضة أحمد المذيوب من صفاقس 19.2، الاقتصاد والتصرف أكرم كوكا 18.70، وفي الليتر رغد عشي في معهد بجندوبة معهد خميس الحجري بجندوبة 17.29. هذه القائمة متاع المتصدرين كل الشعب بالنسبة للدورة هذه. فيما يخص المندوبيات اللي نتحدثوا وترتيب المندوبيات، خلينا نبدو بالمركز الأخير هي جندوبة، تقريبا في نسبة نجاح 26%، مركز 26، في المركز 25 القصرين نسبة نجاح 26%، قفصة في المركز 24 نسبة نجاح 28%، بعدها جي سليانة بنسبة نجاح تقريبا 30% في المركز 23، وفي المركز 22 توزر بنسبة نجاح 31% تقريبا. هذا المراكز الخمسة الآخر الترتيب المندوبيات. الكيف في المركز 20 ب 32%،
القروين مركز 19 33% نسبة نجاح، 34% في بيجا في المركز 18، سيدي بوزيد 34% بفارق فاصل على بيجا نلقاه في المركز 17، منوبة 35.89 في المركز 16، قبلي 36 إن شاء الله يوصلوا 96 36% في المركز 15، بنزرت 34% في المركز 14، تطاوين وتقدم مهم نلقاها في المركز 13 تقريبا في وسط القائمة بالضبط. تطاوين بنسبة نجاح تقارب 40% تقريبا، تحصل على 39.69%. إن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين. تونس 42% في المركز 12، نابل في المركز 11 بنسبة تقريبا 41.13، وجيبس تقدم مهم كيف كيف، تحصل على مركز العاشر 41.26، تونس 1 في المركز 9 تقريبا 41.64، في المركز الثامن بن عروس 41.75 نسبة النجاح وهي في المركز الثامن، بعدها أريانا في المركز السابع، سوسة في المركز السادس، المستير في المركز الخامس، والمهدية في المركز الرابع. المراكز الثلاثة الأولى مدنين في المركز الثالث بنسبة نجاح 49.25%، وصفاقس 1 في المركز الثاني، وصفاقس 2 في المركز الأول بنسب 52.55% نسب النجاح. بالنسبة للقائمة متاع الـ 26 مندوبية نذكروكم بمراكز ولاية الجنوب الشرقي، تطاوين مركز 13، جابس في المركز العاشر في قائمة المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسبة النجاح بكالوريا 2026 في دورتها الرئيسية، ومدنين في المركز الثالث، مدنين اللي نجحت من سنوات تو في تحصيل أرقام مهمة جدا في العدد ونسب النجاح. إن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين، الخدمة ما زالت بالنسبة تم تأجيلهم، ونذكروا اللي الموعد متاح باش يكون انطلاقا من نهار 29 جوان القادم، تقريبا مازالهم 8 ايام يحضروا فيها ارواحهم. نهار 29، نهار 30 جوان، نهار 1 جويلية، ونهار الخميس 2 جويلية، وين باش يتم الاعلان على نتائج دورة المراقبة نهار الاحد 12 جويلية 2026. هذه الملخص الكامل جولة الارقام والاحصائيات، واكيد باش ناخذوا اكثر تفاصيل في مختلف المساحات الإذاعية ومختلف الزوايا. مواصلين معاكم في شبابيك، من بعد شوية نتحدث على موضوع آخر كيف كيف، هذا الموضوع متاع الباك ونجاح الباك فرح التوانسة، فهو موضوع آخر للأسف ما فرحش برشا التوانسة. نذكروكم باليوم المنتخب التونسي لعب في الصبحية ضد اليابان، وكانت النتيجة كما تعرفوا 4-0، انتقادات كبيرة. نرجع لبعض التفاصيل وكيفاش تابعوا التوانسة النتائج هذه، وخاصة النتائج متاع اليوم. خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعين الكرام. الحديث على مشاركة تونس في كأس العالم، التوانسة اللي تقريبا تعيش الجماهير التونسية والشارع الرياضي صدمة كبيرة، خيبة أمل غير مسبوقة بعد الإقصاء الرسمي المبكر والمهين لمنتخب تونس من نهائيات كأس العالم من الدور الأول بعد جولتين فقط، بعد الهزيمة الأولى 5-1 ضد السويد و4 بلاش الصباح اليوم ضد اليابان. ردود فعل محلية عالمية اللي تحدثوا جماهير توينسا يتحدثوا من كل بلاصة وبكل الطرق، وتفاعل كبير كان من الجمهور التونسي، خيبة أمل كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي والشارع التونسي، حسرة صدمة ما بين هذا وهذا، فإنه توينسا ولوا خايفين حتى على الماتش الجاي كونها تكون معناتها نتيجة المباراة ضد هولندا رقم آخر، رقم زيدي للأسف يشوه صورة تونس وترتيبها على المستوى العالمي. ممكن من الكلمة اللي دارت وقاعدة دور برشا اختصرها المعلق التونسي عصام الشوالي في كلمة ياليتنا ما تأهلنا، تعبيرا ممكن على مرارة الصورة والشكل اللي خرج به الفريق. عدد من اللاعبين اعتذروا، منهم علي العابدي كيف كيف اللي يتحسر واللي يتأسف على الخطط اللي كانت مع المدرب السابق وتغيير الفريق قبل فترة صغيرة من كأس العالم في وقت اللي دول أخرى تبني فريق على امتداد 4 سنين مش على شهر، ونحبوهم نعملوا النتيجة. نسمعوا شوية من التصريح متاع ليل العابدي.
1: ما هو المشكلة؟
2: طبعا مشكل جماعي، لما تعمل انت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من اللي من قبل كاس العالم، نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كما كوب دي موند كاس عالم، بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم ليكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا دي زيشيك، كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي طرابلسي ما يرضيناش، لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاودوا في عوض نصلحوا. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم، منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 كيرين كاب، نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم، مدرب جديد. نحب حاجة اخرى، نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في انجو معنا في مع منتخب كيف نحنا. توا لازم تحب نصلحه، وخرج علي العابدي، خرج لعيبه الكبار، خرج تحب تصلح توا، فما فريق نجم تصلحه. عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح، ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم، مش معقول هذا.
0: في تأثر كبير من علي العابدي للتصريح هذا واللي انتشر برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، مرارة حسرة، ناس جيل تعدى بسبب ممكن اختيارات فنية، واحد جاي يجرب جاي يتعلم في وقت اللي كما سمعتوه ناس تخدم على هذه المرحلة سنوات، في المقابل للأسف الوضع في منتخب صعيب برشا، ألغى البجوارات هكم الموجود، إطار فني هذا الموجود وقادرين عليه، وجامعة هذه النجمة تعمل، حتى هم يظهر اللي قاعدين يتعلموا كلهم أول مرة يشاركوا في كاس عالم. الوضعية في انتظار مباراة الختامية ضد هولندا، ودعوات متوانسة كون النتيجة ما تكونش قاسية وبتكون شيء رصاصة الرحمة بالنسبة للمجموعة هذه الكل. نذكروا اللي تراجع حاد ومتوقع في تصنيف الفيفا بعد ما الخسارات والهزائم هذه اللي تتاليت من المباريات الودية 5 وبعدهم 5 واليوم 4 وفي انتظار هولندا، والقائمة اللي مازالت متاع للهزائم للأسف قاعدة تطوال. في المقابل نتحدثوا على ممكن مباريات من جهة أخرى، نتحدثوا على إمكانية مثلا المغرب كونها تواصل السباق مجموعة من الدول كيف كيف، نتحدثوا على منتخبات أفريقية، وفي المتابعة كل التفاصيل تلقوها مع قسم الرياضة على موجات إذاعة تطاوين. بعد شوية السبعة باش تاخذوا كل الأخبار وآخر التحيينات وآخر المباريات وكل التفاصيل مع الزميلة ربيب بلاترش. مواصلين معاكم في شبابيك، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام. غدوة اثنين انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، نتحدث على السيزيام. غدوة 22 جوان تحدثوا على 62450 تلميذ وتلميذة يتوجهوا إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، نتحدثوا على السيزيام دورة 2026. ما بين 213508 تلميذ مرسمين بل سنة سادسة من التعليم الأساسي. المناظرة هذه تكون على امتداد 3 أيام، 22 23 24 و 25 جوان هذا، ويتنافسوا المترشحين على 3058 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية حسب ما أعلن عليه مدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية. وخصت الوزارة للمناظرة هذه 310 مركز اختبار كتابي و27 مركز إيداع، وسيتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز إصلاح. بالنسبة لكلية العلوم بتونس، بعد غدوة تحتضن مؤتمر دولي هام حول تصميم الهوائيات وتطبيقاتها نهار 23 و24 جوان. هذا المؤتمر علمي متخصص في هندسة الاتصالات بعنوان مواضيع متقدمة في تصميم الهوائيات وتطبيقها. الهدف هو تقدم الأبحاث في مجال تصميم الهوائيات وتطبيقها الحديثة من خلال سلسلة محاضرات يأمنها خبراء من البرتغال والمختصين في الإلكترونيات والاتصال بجامعة إيفرو والبحث بمعهد وبحثين بمعهد الاتصالات. يتناول المؤتمر هذا 3 محاور رئيسية، هو تصميم الهوائيات هذه مواد غير تقليدية، نذكروا كيف اللي استخدام في أنظمة الرادار الحيوي، المراقبة، التنفس وتطبيقات الطبية. ينتظم هذا الحدث بدعم من جامعة تونس المنار وكلية العلوم بتونس ومنظمة الإيتروازو ومجموعة من الشركاء الأخرين. مواصلين معاكم في شبابيك، بعد شوية إن شاء الله تكونوا مع موجز السبعة متاع الأخبار، بعدها الأخبار الرياضية وأخبار المونديال، ونتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا. خليكم معنا.

فقط نذكركم ببلاغ وصلنا بكر شوي في اتصال بإذاعة تطاوين. واحد من المواطنين من مدينة تطاوين يبلغ على إذاعة حافظة الأوراق نتاع لونها أزرق في الطريق المؤدي لحي القصر قرب الإذاعة نتاع تطاوين، فمبلغ هام من المال اللي يلقاها ينجم يتصل بصاحب المحفظة هذه على 28 453 826 28 453 826.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يجتاز أكثر من 62400 تلميذ بداية من يوم الغد الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام لسنة 2026، والتي تتواصل أيام 22، 23، 24 من جوان الحالي. دعا الاتحاد الجوي للشغل بتطاوين كافة موظوريه بشركة سيتاب بحق

0: أكد جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم أن المفاوضات بين واشنطن وطهران أحرزت تقدما كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية. الموجز الآن إليكم أخبار الرياضة مع زميلة رباب لترش.
1: شكرا.
2: الإذاعة تتوي تسمع منك تحكي عليك تحكي عليك أخبار الرياضة أنفو سبوخ.
1: أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. كأس العالم لكرة القدم، كأس العالم إذن فوز المنتخب الإسباني في لحظة أخيرة من عمر اللقاء في 98 دقيقة لعب إلى حد الآن من منتخب السعودية بنتيجة 4-0. انطلاقا من الساعة 11 ليلا الكاب فيردي يلتقي الأورغواي. نذكر 4 نقاط للمنتخب السعودي، 4 نقاط عفوا للمنتخب إسبانيا، نقطة للمنتخب السعودي، نقطة الكاب فيردي ونقطة للأورغواي. باقي المواجهات الليلة، إيران تلتقي المنتخب البلجيكي والمنتخب المصري يلتقي نيوزيلاند. نذكر لقاء الأول 8 متاع الليل ولقاء الثاني 2 فجرا. الاتحاد الافريقي لكرة القدم من شر الرزنامة الرسمية لفترة تسجيل اللاعبين الخاصة بمسابقات الأندية لموسم 2026-2027 المتعلقة برابطة الأبطال الافريقية وكأس الكونفدرالية. ذكر الاتحاد الافريقي حدد التاريخ 25 جويلية كآخر أجل لتأكيد مشاركة الأندية المتأهلة إلى المنافسات القارية. نواصل إذن في ذات الإطار، وتمتد فترة التسجيل الأولى من 1-15 أوت 2026 بشكون اللاعبون مسجلين خلال هذه الفترة مؤهلين للمشاركة ابتداء من الدور التمهيدي الأول، في حين حدد يوم 15 أوت كآخر أجل لإيداع شهادة الانتقال الدولية. توجت التونسية ياسمين الغويبي مساء اليوم بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز ضمن منافسة اليوم الثاني من البطولة العربية الأولى تحت 16 سنة والثالثة دون 23 سنة اللي تحتضنها مدينة الإسماعيلية المصرية إلى غاية 24 جوان الجارية. هذه أخبارنا في الرياضة.

تحية لكم مستمعينا الكرام. جولتنا تنطلق في الميوزك ترند. شوفوا الأسبوع هذا توانسة شنو سمعوا على موقع يوتيوب. أكثر 5 أغنية مسموعين. في المركز الخامس باش نلقوا أغنية صابر باعي تحت الياسمين في النسخة الجديدة من الأغنية اللي كانت من الأسبوع الفارط, والأسبوع هذا نلقوها في المركز الخامس. نسمعوا منها شوية هذه أغنية صابر باعي.

ليكم في المركز الرابع باش نلقوا غنية شيرين اللجمي، غنية عندها عام تقريبا مع الصيف، رجعت الأجواء الصيفية والأفراح كالس رجع الاستماع للغنية هذه عام لليوم أكثر من 43 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

يحرم على قلبي الندم. في المركز الثاني باش نلقوا غنية شيرين تباعا أكثر من 51 مليون مشاهدة على اليوتيوب. الغنية هذه اللي عندها تقريبا شهر من اللي هبطت.

السبعة وستة وعشرين دقيقة مصلين معاكم في ميوزك تراند. وصلنا المركز الأول بنلقوا رحمة محسن ومعها نور دو من تونس في غنية سر وجعنا، نلقوها في على اليوتيوب أكثر من 14 مليون مشاهدة.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين. شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعينا الكرام. تولى 47 دقيقة على موجات إذاعة تطاوين، وجولتنا تنطلق في فقرة البوكس أوفيس مع السينما، وجولة في أبرز الأعمال السينمائية اللي قاعدة تدور في قاعة السينما في العالم. في الخمسة مراكز، وفي المركز الخامس باش نلقوا فيلم ستار وورز The Mandalorian and The Grogu. هذا الفيلم اللي يجي في نسخة جديدة أو جزء جديد، مازال كهبط تقريبا عند شهر، توهبط في 22 ماي. الفيلم عطوه تقييم 7/10 في IMDb، وطوله تقريبا ساعتين و12 دقيقة. عالم ستار وورز، المغامرات، الخيال العلمي والأكسيون في الفيلم. Of the Mandalorian bounty hunter and a child. I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards. This isn't about revenge. It's about preventing another war. Before going into harm's way, check your armor first. We're protecting everything the rebellion fought for. Good luck. You're gonna need it. Strap in. We need a professional. Hang on. في المركز الرابع ماسترز اوف ذا يونيفرس، الفيلم اللي رجعنا سنوات التسعينات في الفكره نتاعها، لكنها في نسخه جديده مازالت كهبطت في 5 جوان، ساعتين وعشرين دقيقه. عالم الابطال الخارقين والفانتازيا، عطوه تقييم 7/10 في IMDb، ساعتين وعشرين دقيقه طول الفيلم.

0: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
1: Everything changed since you left.
0: It's all gone. Skeletor took my family. And he destroyed our world. It's all my fault.
2: في المركز الثالث باش نلقوا فيلم باك رومز. هذا قصة خيالية لشخص يلقى مدخل إلى غرفة سرية موجودة في سبيطار أو مصحة متاع علاج نفسي. والقصة تنطلق من غادي 7.1/10 في الـ IMDb. الفيلم طوله 1:50 من جو أفلام الإثارة النفسية، الرعب النفسي، خيال علمي. هذا المحور أو المحاور متاع الفيلم هذا نلقوا في المركز الثالث.
3: I found something in the store.
4: Okay. What did you find?
3: The place. I found a place.
2: وفي المركز الثاني باش نلقوا سيري متاع سكيري موفي. هذه السيري عملتها الشركات باش تخفف من وطأة الأفلام للرعب، وعملتها بشكل كوميدي. تختار أشهر لقطات رعبا وتحاول تخرجها في شكل كوميدي. الفيلم اللي عليها إقبال كبير خاصة للناس اللي تخاف من الأفلام هذه. 1:36 أعطوه تقييم 5.3/10 في الـ IMDb.
5: We heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: وفي المركز الأول باش نلقوا This Colors Day. الفيلم اللي نلقوا في المركز الأول والحديث على جانب من الفضاء العلمي والخيال العلمي. الدراما حكاية فيها برشة أحجيات. الفيلم اللي نلقوه طوله 2:25 6.7 في الـ IMDb.
4: What did you steal?
6: Secrets. The data they paid me to protect.
4: Are they people?
6: No.
7: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's today is
2: هذه كانت جولتنا في قائمة البوكس أوفيس للأسبوع هذا. تول 7:46 مواصلين معاكم في شبابيك.

هكذا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من شبابيك. تحية لكم مستمعين الكرام, وتحية كيف توصلنا من شكون اللي نجح في الباك, عبد الرزاق العدودي اللي جيه تحية من خالته نجاة وأم سنة. تحية إن شاء الله كل الناجحين في البكالوريا, كل التهاني, ألف مبروك عبد الرزاق العدودي, وإن شاء الله في مسيرة كلها نجاح وتفوق. شكرا لك هادي الغريبي, حبيب الخراز, وكل الفريق اللي كان معاكم في هالأمسية هذه. نتقابلوا في محطات إذاعية لاحقا. صباح الخير.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز فمن ليلا للأنباء. حلت المندوبية الجهوية للتربية بولاية تطاوين في المرتبة 13 في امتحان في نتائج امتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية بنسبة نجاح تضاهي 39.69% بعد أن تقدمت برتبتين اثنتين، فيما حافظت المندوبية الجهوية التربية بولاية مدنين على المرتبة الثالثة وطنيا للسنة الثانية على التوالي، وهي مرتبة مشرفة جدا بنسبة نجاح بلغت 49.25% بعد مندوبيتي صفاقس واحد وصفاقس اثنين، فيما احتلت المندوبية الجهوية للتربية بولاية جابس المرتبة العاشرة وطنيا بنسبة

58 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلية. تنتظم يوم الأربعاء 24 من جوان الجاري بتطاوين ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بعنوان التحديات والأفاق، دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين، ورشة تنظمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. بلغ مشروع تهيئة وتعبيد مسلك منطقة الحربي من جابس المدينة مرحلة طلب العروض على أن تنطلق الأشغال موفى السنة هذه السنة بكلفة تجاوزت 700,000 دينار. مشروع يتنزل في إطار برنامج التنمية الجهوية 2025. أقر مجلس وزاري انتظم يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة وخصص لمتابعة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية. في ختام أعماله أقر إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد 100 والمزمع عقده غدا بالعاصمة الأردنية عمان. اجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العالم العربي، العمل العربي المشترك وسبل تطويره وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة. دوليا استشهد فلسطينيان اثنان في مصيبة، عدد آخر بجروح اليوم جرى غارة صهيونية على منطقة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. انطلقت في سويسرا جولة أولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في أعقاب التوصل إلى مذكرة التفاهم وسط رهانات على تهدئة التوترات الإقليمية. وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية في منتجع سويسري تعثرا متزايدا بعدما قدمت طهران احتجاجا رسميا إلى الوفد الأمريكي على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المشاورات الداخلية ستحدد ما إذا كان الوفد الإيراني سيعود إلى طاولة المفاوضات أم لا. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.

0: صوت إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.
1: أصدقاء وصديقات الإذاعة التونسية من تطاوين، تحية طيبة لكم جميعا ومرحبا بحضرتكم من جديد إلى سهرة موسيقية من سهرات منوعة الطرب الأصيل. في هذه السهرة نعود إلى أجواء الموسيقى المغربية وتحديدا إلى المغرب الأقصى والفنان الكبير عبد الهادي بالخياط. هذا الفنان اسمه بالكامل عبد الهادي الزكاغي الإدريسي، ولد بمدينة فاس سنة 1940، ثم سرعان ما انتقل إلى مدينة الدار البيضاء حيث التقى بالفنان عبد الوهاب الدوكالي، ومن ثم تشكل ما يعرف بالفترة الذهبية للأغنية المغربية. مع بداية السبعينيات انتقل عبد الهادي بالخياط إلى القاهرة، حيث جمعته صداقة كبيرة بالوسط الفني في القاهرة، وتعامل خصوصا مع الموسيقار بليغ حمدي وصباح وفريد الأطرش، وأيضا جمعته صداقة كبيرة أثمرت أعمال مع الشاعر المصري المعروف عبد الرحمن.

في رصيد الفنان عبد الهادي بالخياط مئات الأغاني والقصائد الشعرية المغنات، إضافة إلى تعامله تعامل مخصوص مع التراث المغربي أو مع الملحون المغربي الشعبي. أحيى الفنان عبد الهادي بالخياط العديد من الحفلات الحية مع الجيري.

العربية بمسرح الأولمبيا في باريس وعلى عديد المسارح بالعواصم العربية والعالمية في تونس وفي جرش وفي لبنان والكويت وغيرها. هذه السهرة التي نقترحها على حضراتكم هي عبارة عن حفل فني استضاف فيها تلفزيون المغربي الفنان عبد الهادي بالخياط ليتحدث عن مسيرته الغنائية ويغني مع الجمهور في المباشر أشهر أغانيها. نرجو لحضراتكم جميعا قضاء سهرة موسيقية ممتعة معنا على موجات إذاعة تطاوين وفي ضيافة منوعة التراب الأصيل، مع أجمل تحياتي أنا شكري العدودي في الأعداد والتقديم والانتقاء وزميلة لطيفة من الجانب التقني. سهرة ممتعة لكم جميعا.

0: الفقرة الأخيرة في هذه المنوعة الموسيقية، تحيتنا لكم جميعا على حسن المتابعة ولطف العناية. نعود ونلتقي بحضراتكم إن شاء الله الأسبوع القادم على نفس هذه الموجات وفي مثل هذا التوقيت وسهرة أخرى من سهرات الطرب الأصيل. تصبحون على محبة.
1: الطرب الأصيل سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنتظم يوم 24 من جوان الجاري بتطاوين ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بالجهة بعنوان التحديات والأفاق، دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين. في بيان نصر يوم أمس، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين كافة منظوريه بشركة ستاف بالبرمة إلى الدخول في إضراب يومي 8 و9 من جوليا المقبلة، دفاعا عما وصفه في البيان بالوضع المتردي والمتأزم مع عدم جدية الشركة في التفاوض والحوار حول مطالب العمال بتاريخ 8 جوان الجارية. هذا ويتواصل أمام مقر ولاية تطاوين اعتصام لعدد من عملة المناولة للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم بعد تفعيل قانون منع المناولة، مؤكدين أن القانون لم ينصفهم. أقر مجلس وزاري انتظم يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزرية، أقر اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام. يجتاز غدا 62,450 تلميذا وتلميذة الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول للمدارس.

شان رسميا إلى الوفد الأمريكي على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المشاورات الداخلية ستحدد ما إذا كان الوفد الإيراني سيعود إلى طاولة المفاوضات أم لا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي.
1: سلطينة.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: عشر ليلا على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. المندوبية الجهوية للتربية بمدنين تحافظ على المرتبة الثالثة وطنيا للسنة الثانية على التوالي من حيث نسبة النجاح في امتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية. أكثر من 62 ألف تلميذ يجتازون غدا مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي تباشر تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح. وفي العالم تعثر محادثات إيران وواشنطن في سويسرا بسبب تهديدات ترامب، ونتنياهو يتمسك بالبقاء جنوب لبنان. مرحبا بكم في تفاصيل نشرة الأخبار. تصدرت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بنسبة بلغت 55.16%، وحلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61% وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وحافظت المندوبية الجهوية للتربية بمدنين على المرتبة الثالثة وطنيا للسنة الثانية على التوالي بنسبة نجاح بلغت 49.25%، فيما احتلت المندوبية الجهوية للتربية بجبس المرتبة العاشرة وطنيا بنسبة بلغت 41.26%. أما المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين فحلت في المرتبة الثالثة عشرة من حيث نسبة النجاح التي بلغت 39.69%. ويشار إلى أن نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 بلغت 35.67%.

0: دخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام لسنة 2026 والتي تتواصل أيام 22، 23، و24 من جوان الجارية. ويتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلن عنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلية. وقد خصصت وزارة التربية لهذه المناظرة حوالي 310 مراكز اختبارات كتابية و27 مركز إيداع سيتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز إصلاح. نوالي تقديم نشرة أخبار الليل من إذاعة تطاوين. تداول مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 والذي يحدد التوجهات الكبرى للدولة خلال السنوات الخمسة المقبلة في انتظار عرضه على الغرفتين النيابيتين. وقد خصص هذا المخطط بابا لولاية تطاوين تضمن تشخيص لوقعها التنموي وأبرز الإشكال التي تعترض مسار التنمية والبرامج والمشاريع المبرمجة لدفع الاستثمار. تقرير الزميل سعيد العكروت.
1: رغم ما تزخر به ولاية تطاوين من ثروات طبيعية هامة من نفط وغاز يساهمان بحوالي 60% من الانتاج الوطني ومخزون مائي يناهز 92 مليون متر مكعب فضلا عن حيازتها لثاني أكبر مخزون عالمي من الجبس، فإن الجهة لا تزال تواجه تحديات تنموية تحول دون الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات. ويكشف مشروع مخطط تنمية للفترة 2026-2030 عن جملة من الإشكاليات أبرزها ضعف الاستثمار الخاص وغياب المشاريع الكبرى ومحدودية تثمين الموارد الطبيعية، إضافة إلى نقائص عدة في البنية الأساسية خاصة في مجالي المياه والنقل في ولاية تطاوين. ويراهن المخطط على تحويل الاقتصاد الجهوي إلى رافعة للتنمية عبر دعم الطاقات المتجددة وتطوير الفلاحة والصناعات التحويلية وتحسين البنية الأساسية والحد من البطالة والهجرة. وفي هذا الإطار تمت برمجة أكثر من 530 مشروعا بكلفة جملية نهزت 1970 مليون دينار بهدف تعزيز جاذبية الجهة وتحقيق تنمية أكثر توازنا واستدامة.
0: وفي مدين تنظم معتمدية سيدي مخلوف اليوم المحلي للنهوض بالاستثمار الفلاحي، وذلك يوم الخميس 25 من شهر جوان الجاري بدار الثقافة بسيدي مخلوف. هذه التظاهرة تهدف إلى التعريف بواقع القطاع الفلاحي والصيد البحري بالجهة وإبراز مقوماته ومجالات الاستثمار الواعدة واستعراض أفاق التنمية المحلي ومناقشة التحديات والأفاق المتعلقة بالموارد المائية والتعريف بها. ويتضمن برنامج هذا اليوم عدة مداخلات بخصوص واقع وفرص الاستثمار المتاحة بمعتمدية سيدي مخلوفة ودور الاقتصاد الاجتماعي وتضامني الشركات الأهلية في دفع التنمية بالمنطقة وسبل النهوض بالقطاع الفلاحي. إلى جبس الآن، بلغ مشروع تهيئة وتعبيد مسلك منطقة الحرب من جبس المدينة مرحلة طلب العروض على أن تنطلق الأشغال موفى هذه السنة. عن أهمية هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الجملية حوالي 700 ألف دينار يتحدث عضو المجلس المحلي بجبس المدينة أحمد قفراش للزميلة هند رزق.
2: مشروع تهيئة وتعبيد مسلك الحرب هو الحقيقة مسلك يربط بين ثلاثة عمادات، مما عمادة شط السلام، عمادة المنطقة الثالثة وسط المدينة، وعمادة باب حر. هذا المسلك السياحي اللي هو باش ينقصنا ضغط على الحركة المرورية داخل وسط المدينة، ومن ناحية ثانية باش يكون عنده دور سياحي وذا بعد سياحي اللي كان يلعب الدور هذا سابقا، ويربط لنا تقريبا المدينة العتيقة بالواحة عبر هذا المسلك. واليوم الحمد لله المشروع في مرحلة طلب العروض، إن شاء الله من هنا لآخر السنة يكون تنطلق الأشغال.
0: إلى الشأن الوطني الآن، شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهة تلاعب

الأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. وكشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي قد باشرت منذ بداية السنة الحالية عمليات رقابية ميدانية واسعة عززتها بتحليل واستقصاءات لعدة متدخلين في مجال إنتاج الملح وتصديره. وأفصح ذات المصادر عن تحرك رقابي واسع نطاق بهدف أو يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة وفق ذات المصدر. تحتضن تونس سنة 2028 ولأول مرة في إفريقيا والعالم العربي المؤتمر الدولي الخامس للقمح وهو أحد أهم التظاهرات العلمية العالمية المخصصة للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الحبوب وفق ما تم الإعلان عنه خلال لقاء علمي انتظم يوم أمس في مدينة باجة. ويعد المؤتمر الدولي للقمح أهم منصة علمية عالمية مخصصة لهذه الحبوب الاستراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي العالمي ويجمع كل سنتين باحثين وخبراء في الانتقاء الوراثي وعلم الزراعة وممثلي المنظمات الدولية والصناعيين وصناع القرار لتبادل المعارف حول آخر التطورات في مجال الوراثة والجينوم وتحسين الأصناف والحماية النباتية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية واستدامة أنظمة الإنتاج. ونأتي الآن إلى الشأن الدولي. انتهت اليوم الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا بحضور الوسيطين القطري والباكستاني وذلك بعد وقت قصير من انطلاقها بعدما قدمت طهران احتجاجا رسميا إلى الوفد الأمريكي على خلفية تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنت مع انطلاق هذه المفاوضات. وقد هدد ترامب بشن هجمات جديدة على طهران إذا لم تعمل على وقف ما وصفها بأنشطة وكلائها في لبنان. وفي هذا السياق نقلت وكالة تسنيم عن مصادر إيرانية أن الوفد المفاوض أوقف مشاركته في المحادثات ما أدخل المفاوضات في حالة من الفوضى في حين أكد التلفزيون الإيراني أن طهران تدرس خيارات الرد المناسبة على ما اعتبرتها خرقا للبند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. وشدد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف على أن بلاده لا تعتد بالتهديدات الأمريكية داعيا واشنطن إلى توخي الحذر في تصريحاتها ومؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد إذا اقتضى الأمر. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المشاورات الداخلية ستحدد ما إذا كان الوفد الإيراني سيعود إلى طاولة المفاوضات أم لا في سويسرا. من جهة أخرى نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إن إيران قد توقف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا لم ينفذ البند المتعلق بإنهاء الحرب وانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية مؤكدا أن الملف اللبناني تصدر الجولة الأولى من المباحثات التي انتهت دون التطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. وفي المقابل قال نائب الرئيس الأمريكي جود إيفانس أن تقدما كبيرا تحقق خلال الساعات الأولى من المحادثات معربا عن توقعه بإحراز المزيد من التقدم نحو اتفاق طويل الأمد بين البلدين وفق تعبيره. على جبهة لبنان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الصهيوني سيواصل البقاء في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان ما دام ذلك ضروري لحماية سكان مستوطنة الشمال. وفي الأثناء أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز عن خيبة أمله من أداء إسرائيل في لبنان قائلا إنها لا تستطيع إزاحة حزب الله وإنها لن تنجح في فعل أي شيء من دون تفجير عدد من المباني. وقال ترامب إنه يدرس إسناد هذه المهمة إلى سوريا في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع معتبرا أنه قد يكون قادرا على التعامل مع حزب الله بصورة أكثر دقة على حد تعبيره. وفي دمشق سارع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرد على تصريحات ترامب وأكد عدم وجود أي نية لدى دمشق للتدخل العسكري في لبنان نافيا التأويلات التي رافقت تصريحات ترامب بشأن سوريا ودورها في الأزمة اللبنانية. وأبدى الشرع انفتاحه على الحوار مع حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة لبنان.
لبنان وسوريا، مشددا على أن الدور السوري المنشود يتركز على عدم أو يتركز على دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية لا على الانخراط في أي صراع عسكري وفق تعبيره. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخباري القادمة. فيروز بعد قليل في جارة القمر، ومتابعة طيبة لكم جميعاً.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: إسقاط ميركاتور هو نموذج جغرافي وأطلسي وضعه جيرارد ميركاتور سنة 1569، وهو جغرافي ورسام خرائط وعالم رياضيات بلجيكي عاش في فترة النهضة الأوروبية التي شهدت ازدهار الاكتشافات الجغرافية والرحلات البحرية. ويعد إسقاط ميركاتور طريقة لتمثيل سطح الأرض الكروي على خريطة مستوية مع الحفاظ على الزوايا والاتجاهات، وقد جعل هذا الابتكار الملاحة البحرية أكثر دقة وسهولة، لأن خطوط السير ذات الاتجاه الثابت تظهر مستقيمة على الخريطة. لذلك أصبح إسقاطه أداة أساسية للبحارة الأوروبيين لقرون طويلة. إلى جانب ذلك، كان ميركاتور من أوائل من استخدموا مصطلح أطلس لوصف مجموعة من الخرائط المجمعة في كتاب واحد، وهو المصطلح الذي ما زال يستخدم عالميا حتى اليوم. تميزت خرائط ميركاتور بالدقة النسبية مقارنة بعصره وبالعناية بالتفاصيل الجغرافية وبأسماء الأماكن. تقوم فكرة إسقاط ميركاتور على إسقاط سطح الكرة الأرضية على اسطوانة تلامس خط الاستواء، ثم تفرد الاسطوانة لتكوين خريطة مستوية. يمتاز هذا الإسقاط بأنه يحافظ على الزوايا والاتجاهات المحلية بدقة، بحيث تظهر خطوط الطول ودوائر العرض متعامدة ومستقيمة. في المقابل، يعاني إسقاط ميركاتور من تشوه كبير في المساحات كلما اتجهنا نحو القطبين، فالمناطق القريبة من خطوط العرض العليا تبدو أكبر بكثير من حجمها الحقيقي. لذلك طور العلماء إسقاطات بديلة لتحقيق توازن أفضل بين الشكل والمساحة والمسافة بحسب الغرض من الخريطة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: جارة القمر.

0: القمر مع فيروز شبان.
1: يا مساء النور، يا مساء الجمال، يا مساء الخيرات عليكم مستمعينا متابعينا عبر موجة إذاعة تطاوين. الموعد ينطلق الآن، يتواصل إلى حدود منتصف الليل. نكون فيه في مساحة نلتقي من خلالها عبر الكلمة، عبر المعنى، ونبحر في عوالم الشعراء، في عوالم الموسيقيين، ونحاول اكتشاف عوالمهم في زوايا خاصة بهم في كل مرة، وين ما نستقبل ضيوف أو فين ما نقدم أيضا محتوى يهتم بالشعر أو بالذكريات والصور التي تأخذنا إلى عوالم حوارات إعلامية تبحث في بعض مما يقوله الفنانين وأيضا المبدعون حول تجاربهم الفنية في بعض من هذايا وفي بعض آخر من عوالم الفنون. أكيد نسهر وإياكم متابعينا أينما كنتم تتابعون موجات إذا تطوين في هذه الليلة على الطرقات. سيسر واحكم إن شاء الله توصلوا سلامات وين ما كنتوا ماشيين، وإذا كانكم في دياركم يا ربي تلقوا الإضافة وتلقوا الكلمة الصادقة والكلمة المحبة اللي تخليكم مقبلين على الحياة بمحبة أكبر وأكثر. يا مساء النور على زملائي اللي موجودين معي الليلة لتأمين حلقة جديدة من حلقات ومن سهرات ومن رحلات جارة القمر. في ليلة الليلة نناجي فيها القمر ونذهب بين النجوم إلى جمال الكون، نلتقيكم مستمعينا وندق أبواب قلوبكم المحبة بمحبة صادقة، وبين الفرح والانتظار كل منا بحاجة إلى أمل يستمد منه طاقة أخرى للنهوض والمحاولة من جديد، لأن النجاح رحلة ولأنه هو البوصلة التي تهدي سبيلنا من خطوة إلى خطوة. نلتقي معا لنمشي في طريق يملأه الأمل، ومن الأمل حكاية يحكيها أحدنا للآخر، وكما قال نزار: أحكي شيئا، قولي شيئا، غني، ابكي، كي لا يرى يوما عني، أو كي لا يروى يوما عني أن حبيبة قلبي شجرة. كوني امرأة يا سيدتي، كوني الأرض وكوني الثمرة، كي لا يروى يوما عني أن حبيبة قلبي شجرة.

0: أنا الليلة راح أغني بس علشانك.
1: جارة القمر، جارة القمر،
0: يمكن يجيني الفرج وأنا بحضانك.

وانت معايا كلمة محمد حمزة وإلحان حلمي بكر واللي تغني أصالة نصري في إلا والله. الأغنية أكيد فيها ما يلامس الوجدان وما يلامس الروح وأيضا ما يحكي عن تفاصيل كثيرة تعنينا بصور أكثر بوجدان يفيض بالصفا. دخلنا محراب النغم واستمعنا طبعا إلى أصالة تقول لحبيبها أنها مرآة عاكسة لجمال ما في الكون ولجمال ما في الكون من حكايا، ولا تحتاج إلا لمن يستطيع أن يرى ذلك ويكتب عوض الحكاية حكاية.

كقطة طيبة أجلس قرب النار أسمع ما تقصه الجدة للصغار عن فارس أوقع في غرامه الأميرة وجاءها في ليلة واختفت الأميرة. من يومها تعودت أن تطهو الطعام، تعودت أن تسكن المدائن الحقيقية وتجمع الأحطاب في الشتاء. من يومها تخلت الأميرة الصغيرة عن كل الكبرياء لفارس علمها الحياة كامرأة. من يومها تخلت الأميرة الصغيرة عن كل الكبرياء لفارس علمها الحياة كامرأة وألف قصة ويرقد الصغار. ولكنني أعود من جديد أحلم بالمدائن البعيدة، بالدار، بالأحطاب، بالأطفال، بامرأة تسهر في انتظار فارسها الوحيد.

أسمعها قالت لك وحدك، أسمعها قالت لك وحدك، كانت كلماتي تخلع خمارها والقلب تحت خيمتك يجلس أرضا ضيف حب تطعمه بيدك. فقال بك رأيت ومن دون لا ترينا، بك رأيت ومن دون لا ترينا، إني أحبك حتى لا يراك أحد. أنا من ملأت بعيون النساء جيوبي ولا رأيت قبلك امرأة. قال أنا من ملأت بعيون النساء جيوبي ولا رأيت قبلك امرأة. فقالت الحب ليس ألا ترى عيناك أحد سوايا، بل أن أكون بينك وبين من ترى. فقال الحكاية بيننا أكبر من ياسين وبهية وحكايتهم المنسية، القصة بيننا أشياء جميلة تمسك بأطراف ذاكرتك، تمسك بأطراف ذاكرتك أشياء تستحفظ أو تحتفظ بأسرارنا وتكتبها وصية.

0: دي حكاية وردية غنى هنا مدحت صالح وهزنا إلى ما يمكن أن يخلوه العشاق وما يمكن أنه يكتبوه العشاق من ألف حكاية وحكاية. والعشاق أكيد يكتبوا الشعر ويكتبوا الكلمة المنظومة. كلما نظرت إلى القمر ينبعث أمل متجدد في روحي فأعشق السهر أكثر والقمر ملهمي. هكا بعض من الكلمات اللي يبعثوهن المستمعين واللي شاركونا بها الأحباء من كل مكان. فأهلا وسهلا بكم وبحكاية عشقكم وبهالحكايات الوردية اللي سمعناها بصوت مدحت صالح وممكن لا قرابة بينها وبين حكاية ياسين وبهية, ولكن مع الحكاية الوردية وحكاية ياسين وبهية وكل الحكايات الجميلة التي تحدث وتحكي حكايات العاشقين سنطير نحن وإياكم مستمعينا بأجمل ريحة ناعمة في فضاء الشعر وسط عنفوان الفكر وكبرياء الحرف. سنشد الرحلة إلى الفخامة الرحبنية مع مراوحة بين شعر الجواهري وصوت السيدة فيروز الجواهري, شاعر العرب المتميز بعبقريته التي يخشى أن يجادل حولها أحد, المتمرد الذي ظل طول حياته باحثا عن وشك معترك أو قرب مشتجر, المبدع من فرائد زوربا والمعري وأفروديت وحامل القلم الجريء والمتحدي, الإنسان الذي أحب الناس كل الناس, ابن النجف من عائلة عريقة في العلم والأدب والشعر بالعراق تعرف بآل الجواهري. عارض عددا من الشعراء القدامى والمعاصرين في مجموعة سماها حلبة الأدب, ومن ثم توالت الإصدارات والدواوين. فبين الشعور والعاطفة والديوان وبريد الغربة وبريد العودة وأيها الأرق وغيرها من الإصدارات تنوعت وتعددت ثنايا تجربته الشعرية إلى حين وفاته في العام 1997. بين الجواهري وما عرف عنه من صدق في التعبير وقوة في البيان وحرارة في الأحساس وسحر, صوت السيدة فيروز ستكون محطة فيروز الشعر.
1: ما لهذه الطبيعة البكر ألها أن تثور ندر يوفى, أبرقت ثم أرعدت ثم ألقت حملها, أشرق الفجر فوق برنا فأضفت فوقه سحرها الخفي وأضفى, واستطاب الرمل الندي بساطا فمشى ناعم الخطى يتكفى معجبا, يمسح الدجى منه عطفا ويهز الصبح المنور عطفا, ونديمي وجه صبوح وكأس غدرت في مزاجها الصرف صرفا, احتسيها من لاعج الوجد عبا وعلى رفة الشفاه فرشفا, ثم دبت بنا تثقل جفنا وتصفي نفسا وترعش كفا, ألف الفن صورة منك تناهت عجبا وحسنا ولطفا.

أما تنتشي إلا على خطر؟ فقلت ذلك من لهوي ومن ددني، سبحان من ألف الضدين في خلدي. فرط الشجاعة في فرط من الجبن، لا أتقي خزرات الذئب يرصدني، وأتقي نظرات الأدعج الشدن. خبت بي الريح في إيماض بارقة تلغي مسافة بين العين والأذن. لم أدرها زمنا تطوى مراحله، أم أنها عثرات العمر بالزمن. والله ما بعدت دار، وإن بعدت ما أقرب الشوط من أهلي ومن سكني.

أرخص الموت عندي إذ يمد فمي بما تحوك بنات الشعر من كفني وما أرق الليالي وهي تسلمني يوم القراء لظهر المركب الخشن حسبتني وعقاب الجو يصعد بي إلى السماوات محمولا إلى وطني حسبتني وعقاب الجو يصعد بي إلى السماوات محمولا إلى وطني ما أقرب الشمس مني غير أن دمي ما إن يصلي لغير الشعر من وطني ما أقرب الشمس مني غير أن دمي ما إن يصلي لغير الشعر من وطني وخلتني والنجوم الزهر طلع يدي عنهن فيما أصوغ النيرات.

ما بين الموشحات اللي سمعناها في مروحة مع بعض مما ترك لنا شاعر العرب محمد المهدي الجواهري، وهو من شعراء هذا القرن أو القرن العشرين طبعا الشاعر الجواهري، والموشحات الأندلسية للكثير منها كتب في العهد العباسي، وآخر المقطوعات اللي كنا نسمع فيها بصوت السيدة فيروز للوأواء الدمشقي، ومن الوأواء الدمشقي إلى نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري أبو القاسم شاعر غزل علت له شهرة يعرف بالخبز أرزي، وكان أميا يخبز خبز الأرز بمربد البصرة في دكان وينشد أشعاره في الغزل، والناس يزدحمون عليه ويتعجبون من حاله. من أجمل ما كتب وما قال الشاعر البصري أبو القاسم قال هذه الكلمات: رأيت الهلال ووجه الحبيب فكان هلالين عند النظر، فلم أدري من حيرتي هلال الدجى أم هلال القمر، فلولا التورد في وجنتيه وما راعني من سواد الشعر لكنت ظننت الهلال الحبيب، لكنت ظننت الهلال الحبيب، وكنت ظننت الحبيب القمر، لكنت ظننت الهلال الحبيب، وكنت ظننت الحبيب القمر. قدش جميل أن يكونوا المستمعين، وهذه من الأبيات اللي بعث لنا واحد من المستمعين الليلة في جارة القمر، قدش جميل قدش مهم وقدش ياسر يفرح القلب ويسعد الروح أن يكونوا المستمعين بهذا الجمال من الثقافة ومن الحب للشعر والشعراء. أيا قلب لا تجزع ولا تك صاطحا، أما كنت في درب الحياة مكابرا، أيا قلب تعلم صبرك فإن الهوى للمخلصين جناح. في قصيدة الحب الأولى قرأها لي نزار في فيلم رد قلبي في البيانو الذي كان يعزف لعبد الحليم لحنا لم يفارقني أهواك واتمنى لو أنساك من قبل حتى أن أراك. في كل قصة حب ومع كل قصة حب لمحتك وانتظرتك.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى موجز 11 ليلا للأنباء. تنتظم بتطاوين يوم الأربعاء 24 من جوان الجاري ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بولاية تطاوين بعنوان التحديات والأفاق دراسة الخارطة الرقمية للمراعي بولاية تطاوين. تنظم معتمدية سيدي مخلوف بولاية مدنين تحت إشراف الولاية في 25 من جوان الجارية يوما محليا للنهوض بالاستثمار الفلاحي. برنامج التظاهر يتضمن عدة مداخلات بخصوص واقع وفرص الاستثمار المتاحة ودور الاقتصاد الاجتماعي وتضامنية الشركات الأهلية في دفع التنمية بالمنطقة. يجتاز غدا 62450 تلميذا وتلميذة الاختبارات الكتابية لمنظرة الدخول للمدارس العددية نموذجية سيزيام لسنة 26 و2000. ستتواصل هذه المناظرة أيام 22، 23، 24 من جوان الجارية، ويتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس العددية النموذجية. كشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي قد باشرت منذ بداية السنة الحالية عملية رقابية ميدانية واسعة عززتها بتحليل واستقصاءات لعدة متدخلين في مجال إنتاج الملح وتصديره. وأفصحت ذات المصادر عن تحرك رقابي واسع النطاق يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله وتدقيق آلية الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة. دوليا، أفادت هيئة البث الصهيونية الرسمية مساء اليوم بأن الجيش الصهيوني يستعد لتقليص حجم قواته البرية المنتشرة في جنوب لبنان في ظل ضغوط أمريكية متواصلة واستعدادات لنقل مسؤولية بعض المناطق للجيش اللبناني. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن طهران قد توقف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا لم ينفذ البند المتعلق بإنهاء الحرب وانسحاب تل أبيب من الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن الملف اللبناني تصدر الجولة الأولى من المباحثات التي انتهت دون التطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. شدد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قليباف على أن بلاده لا تعتد بالتهديدات

وكأن دقائق الساعات جمر إذا ما غاب من تهوى النفوس، وتغدو كالبروق إذا التقينا، فيا للوقت كم فيه عكوس. في قانون الهوى الساعات في الغياب دهور، وفي اللقاء ثوان مباغتة، ونحن الليلة تركنا المجال للقلب يقيس الوقت بنبضه لا بعقارب الساعات.

0: في الوقت وللوقت، ولأن الوقت يمر دقائق قد لا نشعر بمرورها، وقتاش وقت ما نكون محاطين بالأحباء وبالناس اللي تعطينا طاقة حلوة للإقبال على هذه الحياة. فإن شاء الله يا ربي كلنا ومع بعضنا، ومتى فقد الواحد منا بعض من طاقته الإيجابية يأخذها أو يحملها من أحد الأحباء أو الأعزاء اللي موجودين معاه، لكل الساهرين، لكل السمار، لعشاق الليل. الليلة نستمع إلى أغنيات كاملة، ربما لا تأتي الفرصة في حلقات أخرى أن نستمع إلى هذه الأغنيات كاملة، فحتى نستمتع بالأغنيات وحتى نستمتع بالإيقاعات الموسيقية اللي في هذه الأغنيات. لأجل ذلك ربما المحتوى الكلامي اللي حضرت الليلة ماهوش بنفس الكيفية في حلقات أخرى من جارة القمر، ولكن ما بين الشعر، ما بين الكلام الموزون، ما بين النظم، أكيد نتجول الليلة ونبحر في عوالم المعنى. تحية لكل الساهرين اللي ساهرين معنا الليلة واللي يصلنا صوتهم ربما عبر الأرسالات القصيرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وللساهرين أيضا اللي يسمعونا ويتابعونا ولكن يصروا أنهم يكونوا من الأغلبية الصامتة ربما، فطاقة وجودكم أكيد تصلنا من بين الساهرين اللي يتابعونا الليلة. أم شوقي أيضا، هاجر نحال أيضا، الأستاذ والموسيقى حسن العماري، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الدنيا وفي هذا الفضاء الجميل. من أجمل ما قال الكاتب حسن الشيخ في هذه الدنيا، يقول: هذه الدنيا فضاء أنت فيه المطر، حروف أنت فيها القدر، نخيل أنت فيه الثمر، نخيل أنت فيه الثمر عفوا، وليال أنت فيها السهر. ونحن ساهرين وإياكم مستمعين الليلة لنعد دقائق لنبحث في الزمن عن أجمل ما فيه ومن أجمل ما قيل في الوقت وفي زمن المحبين. إن التقوا ما قيل: نسيت الساعة الأولى والأخرى، فلا ليل يقاس بلا حبيب، ولا عمر يعاش بلا تلاق. وفي هذه الساعة من جارة القمر نخلع رداء التعب ونذهب للأمل عبر طرائق أخرى، نكتشف سحرها بين نوتات العود ونظم الشعر وصور الذكريات التي لا تنتهي. في فيروز الذكرى نفتح خزانة الدهشة لنستمع إلى مقتطف من حوار إعلامي جمع الراحل مفيد فوزي بالقامة الاستثنائية الفنية الموسيقية مجد الرومي، يتحدثان معا عن مدرسة بنت بيتا في وجداننا العربي. أتحدث عن المدرسة الرحبنية في ثنائية عاصي الرحباني والسيدة فيروزة.
1: مجد الرومي عن جارة القمر حدثنا. هل تعتقدي انه حدث شيء في فن فيروز بعد رحيل عاصي الرحباني؟
2: اكيد صار في تغيير، وطبيعي لانه تغير الناس يلي هي بتتعاون معهم، فطبيعي يتغير شكل الاغنية.
1: هل اعطاها زياد الرحباني ما كانت تحلم به؟
2: يعني لحدا مثلنا تعود سنين على أنه يسمع فيروز مع الأخوين الرحباني، بتصور كان مش سهل علينا نتقبل هالطريقة الجديدة بالمعنى.
1: هل زياد رحباني في حد ذاته موهبة موسيقية؟
2: طبيعي، بس هالموهبة هيدي ممكن تاخد وهجة الكامل مع أصوات جديدة مبتدئة، يعني لأنه طريقة عمله، طريقة تلحينه كتير جديدة. ممكن إذا عطى ألحانه لفنان بادي جديد يخلق مع أسلوب في الغناء.
1: أفهم من هذا أنه تجربة فيروز مع زياد الرحباني هي تجربة أم مع ابنها؟
2: أكيد في شيء من هالحكي.
1: مجد الرومي، هل تعتبر نفسك من القبيلة الفيروزية؟
2: الأغنية اللي أنا بغنيها في إلها مواصفات معينة، وهالمواصفات مش أنا اللي اخترعتها. هالأغنية هيدي خلقت مع مجموعة من الفنانين بلبنان مرقوا قبلي، وكان بطلعتهم الأخوين الرحباني. اختصوا بهالأغنية، واجت فيروز واشتهرت بإداءة لهالنوع من المغنى. مشان هيك نحن بنعتبرها أنها هي الأساس. يعني صحيح أنه بعتبر أكيد أنه صوتي مختلف تمام عن طبيعة صوتها، بس هي اللي شقت الطريق بهالأغنية ونحن أخذناها.
1: اسماعيل، أعرف مثل صغير كده بصوتك لحاجة الفيروز عشان قطر أقدر أكون صورة في دماغي عن العلاقة بينك وبينها كقبيلة فيروزية واحدة.
2: أكيد فضل. بس رح تشوف أنه بعيد الصوت.
1: مؤكد؟ تفضل.
2: زعلي طول أنا وياك وسنين بقيت

0: اسمحي تقولي لي ايه مشاعرك وانت بتغني حاجه لفيروز؟
1: انا بحبها كتير.
0: نعم، هل بتغنيها بشيء من الرهبه؟
1: اكيد طبيعي. طالما اني قدام صوت عظيم فاكيد بغني برهبه.
0: هل فيروز بتحضر العروض الاولى لمسرحيات زياد رحباني؟
1: بعتقد نعم، هيك كنا نعرف بالماضي انه بمسرحياته كانت تجي دايما.
0: بتحضرها كمجامله لابنها؟
1: لا، ولو مهما يكون هيدا ابنه، يعني بتحضر لانه ابنه وبتفرح فيه انه يعطي شيء حلو. اذا لا، اذا نحن الناس العاديين بنفرح فيه وبنفرح بمسرح وهالقد، كيف هي؟
0: طب بسالك كمطربه، هل التوزيع الجديد لبعض اغاني فيروز اللي عملها الرحبانيه القدامى، هل هذا في مصلحه فيروز؟ على سبيل يعني المثال مثلا
1: اللي لحنه
0: حبيتك بالصيف مثلا.
1: نعم.
0: اللي وزعها توزيع جديد زياد الرحباني، هل تعتقد ان هذا افاد فيروز كتجربه موسيقيه؟
1: انا بحكي عن حالي، انا بفضل التوزيع العتيق.
0: انت تفضلين التوزيع العتيق؟
1: نعم. يمكن يمكن لانه تعودنا نسمع هالتوزيع وحبيناه هيك.
0: نعم.
1: وما بنقدر نتحمل انه نسمعه مغير، مش لانه هالتوزيع مش جيد يعني.
0: هل حصل اي تعاون بينك وبين زياد رحباني؟
1: نعم، حصل بالماضي بمجموعه تراتيل دينيه.
0: نعم. هل كانت ناجحه؟
1: جدا.
0: بتشوفيها احيانا في الحفلات الاجتماعيه فيروز؟
1: ولا مره ما شفتها، ابدا ما شفتها بحفلات اجتماعيه.
0: ليه؟
1: لان هي لها نمط حياه معين ومش النوع اللي بتلاقيه بكل حفله يعني.
0: ايه نمط الحياه ده؟ هل هو العزله؟ الوحده؟
1: بفتكر نعم انه هي عايشه ببيتها اليوم لوحدها، مع بنتها بس هي لوحدها، مع ابنها بس هي لوحدها، مع كل الناس بس هي لوحدها. يعني مفروض انها تسافر وتلتقي بالناس وين ما كان، لانه الناس بحبوها.
0: نعم.
1: هي منهم، هي إلهم. وانه اكيد هيدا الشيء بخفف من وحدتها بالنهاية، بتصور انه هيدا هو عزاء الوحيد، الناس اللي بحبوها.

سألوني الناس عنك يا حبيبي من أجمل الأغنيات اللي غنتها السيدة فيروز والكلنا نعرفه الحكاية حكاية سألوني الناس وقت مغنتها على المسرح وعسر حباني على فراش المرض وكانت لأول مرة السيدة فيروز تبكي على المسرح وعسي مش موجود معها وهي تغني على المسرح من بين الأغنيات اللي تلامس الروح وتلامس الوجدان في صور جميلة يتحدث بها الفنانين على جارة القمر على السيدة فيروز ومن الأشياء اللي تبقى وتبقي حديث السيدة مجد الرومي على زياد الرحباني على عاصي على السيدة فيروز حديث أكيد يلامس الكثير من العواطف هي أنه من المعلومات اللي انتشرت كثيرا عم نقول في جنازة زياد الرحباني ورأينا كيفاش كانت السيدة مجد الرومي تحيي السيدة فيروز وهي تقبل العزاء في ابنها زياد الرحباني وقيل أنه السيدة مجد الرومي لأول مرة تلتقي السيدة فيروز يوم جنازة ابنها زياد الرحباني لأجل ذلك كان كل تلك المشهدية وتلك القيمة اللي التقت بها السيدة ماجدة مع السيدة فيروز والسيدة فيروز قام من قامات ومدرسة من مدارس الفن في العالم العربي والسيدة ماجدة أيضا صنعت لها اسما في سياق المبدعين العرب وأثرها وإبداعها الأكيد يتحدث عنه الكل والموسيقيين يعرفوا كثيرا قيمة وأهمية ما تركته وما تتركه الآن السيدة ماجدة الرومي في المدرسة الفنية العربية من حديث الذكريات ومن حديث الصور اللي نصر في كل مرة إنه نتشاركها نحن وياكم حتى نتشارك بعضا من الجمال ونتشارك الكثير الكثير من المحبة مع الجمال. خلوني نحكي لكم على الوصل والوصال. نزار قباني قال حين تكونين معي تسقط الساعات في معصم الزمن ويصبح الوصل دولة لا شرع فيها إلا عيناك. وبدر شكر سيب قال حين نلتقي تموت الرياح الصاخبة وتورق في كفيك أغصان حياتي كأننا لم نفترق يوما. أحمد شوقي هذا الوصال بدون نطق صادق فالحب يكفي أن يكون غرامة. فاروق جويدة قال وإذا التقينا بعد طول تغرب فالعمر يحسب من شروق لقانا كل المنافي قد تزول بوصلنا ونعود نبني في السحاب سمانا. سيدي وصالك.

0: برافو عليك.
1: جارة القمر. وفي جارة القمر سفرنا الليلة بين كلماتكم مستمعينا، بين الأغنيات وبين الأشعار، ومن جميل ما أرسلتم الليلة بعض مما تقولون عن الذكريات. فبين سفر في الذكريات والسفر بالذكريات عبر زمن مضى، فيكون له وقع بين الوجع والسعادة. وعندما نقول الذكريات، أول ما نتذكر العشق، ودقات قلب العشاق أدق من عقارب الساعة في حساب العمر. وما بين ذكريات العشاق ودقات قلوبهم والوصل والوصال والعوالم الخاصة بالعاشقين، نقرأ: لملم الوجد حقيبته مع تلافيف المساء، مودعا باحثا عن مأوى في كهف أسطوري. وأتى الفجر متعبا من رحلة المساء، مرفرفا بجناحي الليل المزين بقمر كالعرجون القديم. على أريكة الحياة يتهالك القلب المتعب، نبضاته تعد الثواني المتبقية، نبضاته تعد الثواني المتبقية. الزمن يترك علاماته على الوجود كالحب الأزلي. مع معادلات الحياة الأنغام الملونة ترسم لوحاتها، فتبدأ بذورها بالتغلغل والتجذر. وفي اللحظة الأخيرة كل منا يلبس جسده من جديد، ويترك اليوم لغد ملون بالأمل.

أنا عندي أمل، والدكتورة دلالة أبو آمنة، وطبعا بالأمل أكيد نرسم خطوات جديدة في الحياة، وما بين الأمل والحب والأحبة أكيد في كل خطوة نرسم صورة لألبوم تاريخ حياتنا. فتاريخ حياة هذا الفنان اللي باش نحكي عليه الآن تاريخ مليء بالنجاحات، بين رقة سفيني مرة وجبروت رسالة تحت الماء، رسم حليم مسار فني لم يجرؤ أحد على تكراره، تسمعوا في بحلم بيك فتحس أنك وراء فارس يطارد الفجر، وفي موعود وراء مسافر أو مع مسافر في قطار الحزن الذي لا ينتهي. حليم ما كانش يغني لا للربح ولا لتمرير الوقت، كان يغني حتى يعبر على وجع وعذاب شخصي بلمسات تلامس وتكون بلسم لجروح الناس. وانت تسمع في عبد الحليم يغني تحس انه يغني لك انت فقط، لحكايتك فقط، يعرف سرك الصغير ويترجم دمعتك الغايبة ويعزف تفاصيل لقائك الاول ونظرة وداعك لحبيبك. قالوا عليه غير جغرافيا المشاعر ودوزن اوتار القلوب على ايقاع الشجن النبيل. في 21 جوان من العام 1929 تولد العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، وغادرنا نهار 30 مارس 1977. وفي تاريخ ذكرى ميلاد عبد الحليم منجموش نتحدث أو نسمع أغنية أجمل من عقبالك يوم ميلادك. تحية لكل مواليد هذا اليوم، وتحية لكل الناس اللي تحتفل بأعياد ميلادها.

القلب 10-100 سنة والفرح له ساعتين, وإن شاء الله كل أيامكم أفراح, وإن شاء الله قلوبكم تعيش مئات السنين ومئات السنين, وهذا ينعكس على حياتكم اليومية وعلى التفاصيل اللي تعيشوها مع الأحباء متاعكم. السهرة الليلة تجولنا فيها ما بين الكلمات وما بين الأشعار وما بين المعنى اللي موجود في الأمثال والكلمات العربية والمدونة العربية النثرية الأدبية أيضا, وحاولنا أن نسافر نحن وإياكم إلى عوالم النجوم ونذهب نحو القمر حتى نبعث أمل جديد نفرح فيه جميعا بالنجاح بالتميز وبخطوات جديدة في الحياة نكون فيها واعيين بكل ما في هذه الحياة وبكل ما في هذا الكون من جمال. فبكل لغات الكون أكيد نقول لكل المتابعين الليلة ولكل الساهرين نحبكم برشا, وإن شاء الله في المحبة هذه نلتقي دائما وعليها نلتقي دائما. سنختم اللقاء الليلة على مقطع مهم من أغنية لا تتركيني لعبد الوهاب الدوكالي, وهو طلب من المستمعين في جارة القمر. وأكيد نحب نشكر زملائي اللي موجودين معايا الليلة انطلاقا من حسن المحمدي في الهندسة التقنية, وكل الزملاء اللي أمنيكم حلقة جديدة من حلقات وسهرة جديدة من سهرات جارة القمر. يسعدني أن أرى الأمل في عيون لا تعرف اليأس, وأن أكتب قصيدة توقظ قلبا نائما. يسعدني أن أرى الإنسان قبل الاسم والهوية. يسعدني أن أكون صوتا, أن أؤمن بالسلام, أن أتأمل النجوم وأرسم منها مستقبلا أجمل. يسعدني أن أكتب كلمة الأخيرة وأنا مطمئنة أنكم جميعا تكونون دائما بخير. ليلتكم أسعد الليالي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تصبح الليل على موجة إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. يجتاز اليوم 62450 تلميذا وتلميذة الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيما، وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا. احتلت المندوبية الجهوية للتربية بمدينة المرتبة الثالثة بين المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في امتحان البكالوريا، وقدرت هذه النسبة ب 49.25%. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوم الأربعاء القادم ورشة حول حوكمة المراعي الطبيعية بالجهة. وفي مدينة تنظم معتمدية سيدي مخلوف اليوم المحلي للنهوض بالاستثمار الفلاحي، وذلك يوم الخميس المقبل. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوفد الإيراني المفاوض موجود في سويسرا وأن المشاورات والمباحثات مستمرة، وأشارت إلى أن الوسطاء يسعون لإعادة المفاوضات إلى مسارها السابق، فيما أفاد دبلوماسي أمريكي أن المحادثات مستمرة في سويسرا حتى الساعة، وأن نقاشا جديا جرى بشأن مختلف جوانب الاتفاق. وتأتي هذه التأكيدات عقب تقارير عالمية إيرانية أفادت بمغادرة المفاوضين الإيرانيين عقب تهديدات الرئيس الأمريكي بضرب إيران إذا لم تعمل على وقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. قال رئيس الوزراء في الحكومة في الكيان الصهيوني أن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء في المنطقة الأمنية جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان مستوطنة الشمال. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخبارية قادمة. تصبحون على خير.

نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان.

من ضيوفنا في حياة كل مبدع نكتشفها مع بعضنا. وأكيد عرفتوا توا في كل الحلقات اللي تابعتوها معنا حواراتنا خاصة جدا، حوارات مش متعلقة بجديد أي فنان أو أي مبدع، مش متعلقة بمسيرته الفنية ولا الإبداعية، هي متعلقة بحياته، محطات خاصة وخاصة جدا، نقاط عديدة نقف عندها في كل نقطة أكيد نرجع بها الأول السطر مع كل ضيف من ضيوفنا. بعد شوية نكتشف مع بعضنا ضيف نقطة أول السطر.

مرحبا بكم في نقطة أول السطر ورحلة أكيد كما كل أسبوع مع فنان مع مبدع من مبدعي تونس. وديما نقول شكرا لأنه كل مرة في كل مرة كل ضيف أكيد يوافق أن يكون معنا وأنه يفتح لنا أدراج الذاكرة وكذلك يخلينا معاه في صندوق الذكريات ومسيرة نتحدث عليها وأهم النقاط وأهم المحطات في حياة كل مبدع. ضيف الليلة مش مجرد ممثل، هو واحد من جيل عاش المسرح كقضية، جيل كان يعرف اللي ضحكة تنجم تكون نقد والكلمة زادة تنجم تكون موقف.

0: قبل ما نتحدث عليه كفنان، خليني نتحدث على هذا الرجل المتواضع والمتواضع جدا اللي بقى على طبيعته، ما غيرتوش أضواء التلفزة ولا موقعه المتميز في المسرح الوطني، وبقى كيف العادة كيف ما نعرفوه قريب من الناس، بعيد على البهرج، بعيد على الفخفخة وعن النرجسية العمياء اللي نشوفوها عند برشا أسماء. هو ممثل تونسي راوح في مسيرته الفنية بين المسرح اللي كان عنوان تميزه وتألقه، وبعد خاض تجارب سينمائية مهمة مع كبار المخرجين في تونس، عرفوا جمهوره في أدوار مختلفة ومتنوعة والكلها ناجحة والحمد لله. عانق الخشبة منذ سنة تقريبا 77 وتلمذ على يدين كبارات المسرح وفي مدارس كبيرة ومتعددة. قدم فأبدع فأقنع، هو الشخصية اللي قدم برشا شخصيات، لكن الشخصية اللي ضربت واللي بقات ديما وكيف نحكيه عليه من نجم كان نقوله صليح في الخطاب على الباب، اللي هي تقريبا من أكثر الشخصيات اللي قربت برشا برشا للفنانين، وهو من أكثر الفنانين شعبية على مستوى الشاشة التلفزيونية. صلاح مصدق الفنان المبدع اللي اسمه توجد في أكثر من عمل تلفزيوني وفي أكثر من مسرحية وفي أكثر من مسلسل، في كل مرة يطلع علينا بدور مختلف وفي كل مرة يبهرنا بإبداعه وأكيد يخلينا مستمتعين بكل ما قدم طيلة هذه المسيرة اللي يا رب إن شاء الله مازالت مليئة بالعطاء وبالإبداع. مساء الخيرات أستاذ صلاح، شكرا لك على قبول الدعوة ومرحبا بك في نقطة أول السطر.
1: عيشك، مساء الخير ومساء الخير للسادة المستمعين الكل واللي تابعوا فينا.
0: مرحبا، نورتني.
1: دونك بالعكس انا نفرح معناها كيف معناها كيف يكلموني في صحفيين وجوه نيرة كما سيادتكم.
0: يفضلك.
1: دونك انا على ذمتكم وعلى تساؤلاتك الكل ان شاء الله.
0: يعيشك يا خو خاطرك، بارك الله فيك، منورنا في نقطه اول السطر. تعودنا ديما كما نسقنا استاذ صلاح، معناها هي تقريبا سويعه من زمان اقل شويه، نمشيو لاهم نقاط يمكن زوايا ما يعرفهاش جمهورك عليك. الناس كلها تعرف الاستاذ صلاح مصدق المبدع في المسرح في السينما في التلفزيون، نعرفوا عن قرب، نعرفوا برشا حاجات، لكن فما نقاط في حياتك احنا ما نعرفوهاش والجمهور نتاعك ما يعرفهاش، وبطبيعة المفتاح عندك انت اذا تسمح مع سيادتك باش نتعرف عليها وباش نقربوا منك اكثر. وخلينا نبداو معاك، احنا ديما ننطلق من البدايات بالكل، ديما نحاول نرجع بالذاكره خاصة لك الفترة الأولى هذيك. ديما نحب نسأل ضيفي مازال يتذكر أول مدرسة متاعه، مازال يتذكر أول مربي أو المدير مدرسة أول صديق، الفترة هذيك شنو تنجم تتذكر منها سيد صلاح؟
1: شو هي راو بعد الزمن الطويل هذايا معناها واحد وكذا، لكن نجم نتذكر حاجات، ولكن ساعات نحسهم اللي هما فلو مثلا في حلق الواد باريكزامبل، قريت انا في المدرسه الابتدائيه في حلق الواد، في حلق الواد القديم بالذات معناها بالتحديد خاطر انا مولود في الكازينو، دونك حلق الواد القديم هي القدام. ونتذكر المدرسه اللي غاديك المعلمين الاولانيين اللي قريت عندهم، كان عندنا معلم كنت نحبه برشا كذا، مسيو صدوق فهمتي، وكان عندنا سي رشيد، وكان هذوما اللي قريت معاهم معناها القسم الاول معناها واحد وكذا. وكان نتفكر انا في الوقت هذاك مدير المدرسه اللي هو سي بوراوي اللي هم المربين الكبار برشا وعاش الله يرحمه فهمتي ويدعمه، ولكن كان علامه من علامات التدريس معناها في حلق الواد فهمتي. دونك هذه في الفتره نتاع الطفوله قريت انا وقتها في قسم الاول وقسم الثاني وقسم الثالث، وصارت نقله لان نسكنوا احنا في حلق الواد كازينو، بلاو مدرسه في خير الدين فهمتي. دونك تحكي انت على اول مره، دونك اول مره انا نمشي نقرا في مدرسه تبنات جديده او حاله جديده في خير دين. دونك قريت الثالث والرابع والخامس معناها فتني في خير دين. دونك غادي كان نتفكر كان عندنا مدير زاد اللي هو قرانا في سنوات، ما كانوش برشا معلمين يبداو في جديد، ينجم يكون المدير هو يقريك معناها قريو ويدرسك زادة العربية ويدرسك زادة فهمتي الفرنسية.
0: أي
1: وساعات يدرسك الحساب ما كانوش فما خطر المدرسة هذه حلت كانوا فيها 5 أقسام برك
0: جديدة
1: فهمتي وجديدة وكانت تعطي حتى على الشارع معناها بون هي في الوقت ذاك تعدى كرهبة تقول أنت بعد ساعة معناها
0: مش كما تو
1: هاي كبيرة هاي فهمتي وكنا نبدأ بالمجد شيخين حتى في الساحة هذيك ونتفكر أنا مدامنا ديما في أول حاجة اللي هي بدأت أنا نتصور أول حاجة زرعناها كانت وردة في وسط الساعة وإحنا كوليدات فهمتني تلامذة صغار إحنا حفرنا
0: جنينة
1: وكان عنا نشاط المدرسة كان فيها نشاط ومن الحاجات اللي خلتني أنا نتغرم بالتمثيل أنه كانوا فهم كان عنا نشاط فهمني كنا نهار الجمعة العشية فهمني نقرأ قصة ونقعد تعيش معانا القصة ديك جمعتين فهمني وكنا نمثلوها
0: وبعد تجسدوا
1: دونك كنت عنا الجمعة العشية هذيك قراءة القصة وبعد نهار السبت الصباح نعملوا حتى توزيع الأدوار ونخدموا خدمة فهمني حول النص هذاك ونحاولوا نلخصوه فهمتني ونحكيه والحكاية بطريقتنا وأسلوبنا
0: بالطبيعة
1: ونعملوا بتي سكتش معناها صغير فهمتني معناها كنا في الشهر نعملوا قصتين
0: اي مديما كل قصه بجمعتين معناها ما مش ما غير ما نسال انا اول مره انت حبيت المسرح يظهر لي وحسيت انك في نهار من نهارات نجم تكون فنان ممثل ومبدع تبارك الله عليك كما انتوا يظهر لي من من من, من القصه نتاع زوز اسابيع في المدرسه الجديده نتاع خير الدين.
1: لا اسمعني هي الغريب في الامر انه الحكايه هذيك كانت حتى للبريمير هذيك وقفت غادي وبعد وقفت الحكايه
0: ايوه انا بعد شنو عاد شنو اللي رجعها من بعد
1: الفتره هذيك رجعت عام 74 معناها كبر خاطر انا مولود عام 58
0: اي طول العمر ان شاء الله يا رب
1: يعيشك اللي نحكي لك عليه هو كان 65 65 67 بالوقت هذاك ولكن عام 74 فهمتني كانت حاجه اخرى
0: ايش 50 سنه معناها توا رجعت تحكي اي فهمت
1: دخلت في الرياضه انا ودخلت في فهمتني في السبور معناها كنت العب الكوره وكنت في نادي الاولمبي بحق الواد والكرم وكان عندنا نشاط فهمتني كبير فهمتني في نهار من النهارات تعطل القطار بتاع حلق الواد هذيك
0: هذه حكيتكم تاع تي جي ام
1: عندي وين نركبوا في الكار
0: ايوه
1: نركبوا في الكار نمشيو فهمتني ما بمشيو نقرا ولا بمشيو نترنا ولا بمشيو فهمتني كذا دونك التعامل ولا اكثر في الحافل اكثر
0: من فهمتك اي ايوه
1: قلت لي انا مروح من الرياضه ما كنت نلعب وساكي على ظهري مروح
0: ماكش مركز
1: ولا ماكش مركز تمشي معايا لدار الثقافه
0: ايوه
1: وهنا اول مره ندخل دار الثقافه في حق الواد
0: ايوه
1: بدنا نحكيو على اول مره
0: اي
1: وقلت له انا هذه لدار الثقافه مو لاباس خاطر اهتماماتي اللي اوتر
0: معناها سبحان الله وقتها ما كانش في بالك جمله دار ثقافه وما عندك حتى شيء ايوه
1: يا اخي قال لي اسمع احنا مش نعملوا فرقه بصفتنا احنا جيران وتات انه النهار هذاك بارد برشا شويه
0: ايوه
1: قال لي خويا نتونسوا وقتها زاد الشارع روزفلت فهمتني مقصوص عليه الضوء
0: يا والله حال وحوال
1: يشربوا حاشيلو معناها قضيه معمار روحوا مع بعضنا الدنيا ظلام وكانت الدنيا خاليه قبل
0: صحيح
1: معناها البلايص كانت تخوف من جد
0: بالحق
1: مش تخوف على خاطر فيها مشاكل بالعكس ما فماش مشاكل هناك تخوف الظلمه كانت تخوفنا معناها واحد وكذا دونك مشيت لدار الثقافه انا نفكر وقتها فهمتني صار الاجتماع وكنا 20 واحد هكا قاعدين لكن انا كنت نمتاز فيهم بالحشمه وبال معناها نوع التربيه اللي عندنا واحنا صغار
0: فهمت
1: كنا كي نقولوا كلمه معناها علمنا الوالد فهمتني كذا اللي اعطى كلمته معناها تعرق
0: بالطبيعه ما فيش شك
1: ما فيش حد السيد فهمتني تفكر انا انيماتور تاع تياتر وانت قايد فيهم بالواحد والواحد انت وانت وانت وانت وانت حتى خلطت لي انا اخر واحد انا وقت كلمني في الوقت هذاك وجهي حمار
0: حشمت
1: فهمتني حشمت
0: اي
1: وقلت له اسمي سلاح مش هتقايدني دونك ولا عندي التزام ضمني فهمتني مع السيد اني وليت فهمتني كل معناها في كل التمارين الكل نحضر
0: ايوه
1: وكانوا فما وقت 3 حصص في الجمعه دونك نمشي انا للتمارين هذيك
0: اي
1: وبشويه بشويه
0: لعبت الصدفه الحكايه دي لعبت فيها الصدفه
1: وبديت نرجع أنا فهمتني حتى للأرشيف متاعي في وقتي أنا في البريمير وكل أدوار اللي مثلناهم بالفرنسية ومثلنا من معناه باللهجة التونسية وساعات فما قصص بالعربية
0: عربية الفصحى
1: فصحى دونك خدمناهم ولقيت فما عوالم اللي بصراحة خلتني
0: شدتك
1: شدتني وخلتني يعني نعيد النظر معناها في الحكايه هذه دونك هي الحكايه في وقت من الاوقات كانت مغلغله داخليا
0: ايوه هذاك رجعت انا هي موجوده راهي اما تحتاج هكا تبربيشه صغيره
1: صحيت نفس الغبار
0: ايوه بالضبط هي
1: باش واحد
0: هذيك
1: هي معناها براتيكمون معناها العمليه كانت هنا معناها
0: يعني نجم نقولوا تقريبا 74 هي هذيك هي السنه اللي انت حسيت وقتها اكتشفت ربما موهبتك وقتها بالحق حسيت انك
1: بالمنجد والغريب في الامر انه اغلبهم كل ما عادش موجودين معناها قال كان واحد فارق معناها لحد الان في واحد اللي هو سي نور الدين العياري دونك معناها في المجموعه هذيك الكل قعد واحد برك وكلهم معناها
0: حتى اللي اقترح عليك حتى اللي اقترح عليك وهزك
1: حتى اللي اقترح علي زاد مشي على روحه معناها الكل مشي
0: فهمتك
1: وقعدت انا معناها الالتزام المعنوي لا وخلاف هذا
0: هو يظهر لي شدتك الحشمه نتاعك ما نجمتش تبطل ما تمشيش اول مره
1: لا لا من الاول هكاك لكن من بعد اكتشفت
0: وليت عاد اكتشف
1: بالضبط عالم كبير ولا فهمتي كذا وما نخبيش عليك انا
0: بقيت تمشي للكوره ولا سي سلاح قبل
1: بعدها بطلت
0: أيوة. حسيت انا بطلت. حسيت
1: فهمتني دونك ما عادش موجود فهمتني
0: ايوه
1: الاكتشاف أيوة. العالم هذا بالنسبه لي انا اللي هو مزيان وشباب وغريب فهمتني واللي انا وقتها كانت عندي كماني ريتك الحشمه دي فهمتني اللي كانت عندي وما
0: لحال مسرح
1: الكل مخبي لا مش لحال مسرح انا في البريود الاولانيه وكاني مخبي وراء حيط اللي هو اسمه المسرح دونك انا متخبي وراه
0: أيوة.
1: وعندي جرأه اخرى باش اللي ما نجمش نقوله معناها جهلا معناها
0: بالضبط
1: نجم نقوله عن طريق المسرح وكذا ما دخلنا عاد في العوالم الاخرى والاكتشافات الاخرى والمعنى والفكر ودخلنا في الادب عاد ومشينا هكا شوي شوي
0: ومن الاعمال توا هي البدايه متفقين انها كانت مسرح قبل ما جي على بالك السينما وقبل ما جي على بالك التلفزه اللي هي جات من بعد بالكل يعني البدايه كانت مسرح وتبارك الله تجربه يعني ومسيره كبيره ومتنوعه وربي ان شاء الله يعطيك طولة العمر سي سلاح وتبقى ديما في هالعطاء المتواصل هذا في المسرح يعيش كيف المسرح من اول الاعمال تقريبا اول النصوص اللي معناها اقترحت عليك وخديتها كنص وقريتها يعني اول دور يعني في الجو هذايا شنو تتذكر
1: هو راهو في نفس المسرحيه في الوقت هذيك انا نتفكر اول مسرحيه ديجا كانت اسمها الكوارجي
0: اللي جاء للمسرح
1: فوالا جات بطبيعتها
0: أيوة.
1: ولكن الحاجه الباهيه في العمل هذاك هو انا ما كنتش معناها الدور بتاعي ما كانش كبير برشا وبالعكس كانت عندي كلمة واحدة في الواحد ونهار البريمير العرض الأول ما نمشيو على الأول
0: بتبيع.
1: ما قلتهاش الكلمة ليك
0: ما قلتهاش
1: ولا ما قلت
0: وعليش كيفاش
1: هربت عليا ساعة نسيتها هي كلمة واحدة ونسيتها ولكن بالحشمة فتني وعد وكذا هذاك اللي خلاني أنا بعد نعيد التفكير معناها في الحكاية هذه وبديت نخمم أترم
0: فهمتك وشنية الكلمة هي سيسليح
1: والله نسيت والله ما طلع لي الزمن يعني انا عام
0: 75 فهمتك
1: ولكن من بعد فهمتني في نفس العمل المسرحية هذيك بديت التدرج ولا عندي الدور الثاني في المسرحية هذيك
0: هي بيدها الكوارجية
1: أيوة. واحنا كنا مع بعضنا كان وقتها معنا فهمتني سي عفيف اللقاني الله يرحمه مجموعة كانت كبيرة برشا معناها
0: بالضبط هو يظهر لي وانت مش نسيت هالكلمة يظهر لي حبيت تقول أكثر من كلمة ذيك علاش باش تاخذ
1: لا بالحق
0: نعرف
1: معناها ما كنتش مرتاح ما كنتش مرتاح
0: هو اللقاء هذاك كان سي سلاح مع الجمهور
1: صحيح أيوة.
0: فهمت كذاك علاش اي غابت الكلمه وحسيت روحك دخلت بعضك وما ركزتش
1: وعالم غريب يعني نلقى قدامي معناها جماهير زاد نقابل القارب قدامي 500 بشر معناها في الوقت هذاك لانه في الوقت هذاك الناس كان عندها شغف كبير برشا بالمسرح معناها ويحبوا التياترو ويحبوا كذا ومعناها ومن حتى شيء هكي تلقى عندك جمهور وجمهور كبير برشا زادة الناس تمشي تفرج معناها مش معناها مش كما توا.
0: ومخرج هالمسرحية ذي شكون سي سلاح معناها والمخرج انت تعاملت معاه في مسيرتك تذكر؟
1: انا نتفكر اسمه رشيدة ما نعرفش معناها غاب عليا فهمتني ربما اللقب نتاعو واحد وكذا ما اللي نتفكر انه كان اسمه لو كنا نعيطوا له رشيد معناها هو ديجا في الوقت هذاك معناها النجم يقول لك العمر نتاعو في 45-50 عام معناها هو ديجا في الوقت
0: فهمت اي وبعد الكوارجي وين توجهت؟
1: وبعد قعدت عاد انا نخدم في الهواء تفهمني قعدت مده كبيره برشا معناها في برشا اعمال اخرى وبعد عام 80 نجم تقول بدات الانطلاقه معناها
0: الصحيحه والرسميه والفعليه
1: الصحيحه والرسميه فهمتي والفعليه دينا بعمل مسرحي خفيف فهمتني خفيف نسبي للشاعر الكبير فهمتني محمد العوني اللي هو من الجنوب مسرحيه اسمها منصور الهوش
0: منصور الهوش
1: هو الشخصيه الكبيره هذه فهمتني اللي معناها
0: اللي عملت عمايل في العرض نتاعها
1: لا خلاف العمايل هو كشخصيه معناها ديجا ما يظهرش في المسرحيه احنا نحكيوا عليه اما هو شاعر كبير
0: فهمت
1: معناها فهمتي كذا وخرافه معناها قصه حقيقيه ومنصور الهوش هذا مناضل
0: اي صحيح
1: مناضل ومناضل كبير برشا معناها فهمتي كذا وكان شاعرا كان محاربا معناه كان يحارب معناه في البيات ويحارب في فرنسا وقت اللي دخل
0: بالطبيعة هو العمل الكل ما كانش عادي كان يحمل رمزية ونقد الواقع الاجتماعي ربما سياسي حساس في المناخ هذاك في الوقت هذاك
1: وفي الوقت هذاك ما ما ما أول جائزة في التمثيل خديتها كانت في عام 80 معناها في اولا في قربة وبعد في اسبوع المسرح معناها
0: جيد باش نقف ونستناو هنا شويه في مسرح الهوات ومسرح قربة
2: نقطة اول السطر في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول سطر نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المذيئة في مسيرة إنسان نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة
0: نواصل معكم في نقطة أول سطر ضيفي المبدع على الدوام الفنان والممثل التونسي سلاح مصدق وأكيد أهم النقاط اللي كنا في بصدد الحديث عليها مع سي سلاح في مسيرته في حياته أول مسرحية كانت الكوارجي وأول مخرج كان سي رشيد ما نعرفش الحقيقة شكون سي رشيد المهم أنه سي رشيد هو أول مخرج تعمل مع سي سلاح مصدق وأول جائزة توقفنا في آخر حديث أول جائزة كانت في مسيرته أول واحدة كانت 1980 بعد المشاركة في مهرجان قربة سي سلاح
1: مهرجان قربة وفي نفس الوقت وبعده هو خاطر قربة نتفكر كان يسير في ما في شهر جويلية وبعد في الأسبوع المسرح ملايين اللي كان يسير في نوفمبر 7 نوفمبر دونك أسبوع المسرح وقت تخريج الجائزة في قربة وبراتيكو نفس الجائزة خديتها في
0: نفسها
1: في أسبوع
0: المسرح معناها 1980 والفترة هذيك فيه بالذات كانت معناها فيها برشا خير عليك نجاح فيها برشا
1: فيها برشا نجاح وزادة فيها معناها بالعكس كنا شيخين وكنا عاملين كيف وبين قوسين العمل هذاك ما نصرلوش أحسن عمل متكامل
0: أي صحيح
1: وتعدى
0: عمل مهم
1: معناها في قصر الرئيس أثر بورقيبة.
0: وحبيت أن ندخل معك شوية الكواليس بيسيلش حتى كان خرجنا شوية على النص سيسلاح تو نعرفوا للعمل الحقيقة معناه كما قلنا قبيلة فيه نقد كبير نقد لواقع اجتماعي وسياسي خاصة المناخ وقتها مشحون يعني والبطبيعة والرقابة كانت حاضرة وحاضرة بشدة لكن الغلبة كانت للمسرح الصوت العالي كان للمسرح ما كانتش فما مضايقات في الفترة هذيك لأنه مسرحية قوية برشا من منصور الهوش
1: هي راو منصور الهوش هو كتاب موجود معناها وإحنا بارازار هو فما تحسين المحنوش اللي هو ديجا من تطوير واحد ويعرف العمل المسرحي وصار قبل يخدم في مدنين ولا في تطوير في الفترة هذيك معناها ستدير في السبعينات آخر السبعينات
0: أعتقد في تطوير
1: في تطوير وبعد جاب نفس المشروع هذاك فبني وخدمناه معناها وقتنا في كارتاج بيرسا في دار ثقافة في كارتاج بيرسا
0: وعرضته في القصر
1: وقتنا احنا النص هذاك القناة موجود في المكتبات معناها ماهوش حتى الشيء اللي موجود فيه حتى معناها الشعر اللي موجود فيه مش موجه معناها للتوانسة ولا فيه بالعكس هو موجه معناها للفرنسيس تو كيف يحكي لك هو في الوقت ذاك يحكي عن معناها القصيدة الشعرية ديجا أنا مازلت متفكر منها شوية حاجات اللي يقول لك سيروا برا خش الفيافي والبلاد الحرة ولا قعدتك في الذل عيشة مرة يحكم علينا الطاغية بكلابة بنادم الأغراض يكره برا يرحل ويخلي ترعته وأحبابه دونك هذا شعر موجود مكتوب معناه في وسط معناها في الكتاب
0: ما هو ربما كتاب بالمسرح توصل الرسالة أكثر من أنه في كتاب ولا في رواية مش الناس كلها تنجم تطلع
1: تولي فما عاد في المسرح حاجة أخرى هي القراءة بين السطور
0: يعطيك الصحة بالضبط
1: وأنا ندخل عاد في التأويلات أخرى
0: يعطيك الصحة
1: كما قبل في الفترة هذيك كان نفكر أنا فما في مسرحية اسمها جميل بوسينة زادة فتين نفس المؤلف شكروه نسيت أنا كيفاش أما في معناه يقول له معناه في النص يقول له اطعنه تسعن اطعن باش يصير بيصير بالخنجر ولا يصير اطعنه تسعن ولكن احنا نحبوا نتفلسوا مش نعملوا اسقاط في الوقت لكن حطوا صوت كرتوش حطوا تسعة كرتوشات دونك كانت فما قراءة ما بين السطور تهزك الحاجات أخرى
0: وهذا اللي وقع
1: دونك سعلار في الاخر بكل ذلك هو الفن معناها
0: أكيد وهو هكا الفن ولا ما غير ما يكون ما ينجم يكون كان هكا رسالة هي طبعا وهو كذلك
1: فكر وهو كذلك
0: معناها رحلة المسرح سي سلاح وتبارك الله معناها والمسيرة متاع المسرح نحكيه شي من هنا الغدوة ما توفيش تبارك الله ما توفيش صحيح
1: ولكن يودي كأنك تحكي على قطرة في بحر
0: بالضبط يعطيك صحة بالضبط وانت من تقريبا من 10 أيام كنت بحذانا لهنا في تطاوين وعرضت عمل المسرح هيك ولا لا وخسارة هنا ولا اللي سمعت بيها مخر الحكاية إن شاء الله تعودوا ترجعوا بحذين إن شاء الله
1: إن شاء الله نجاحنا توا عنا ملح ما إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: تاع حافظ خليفة باش نقدموها في معناها في شيء في القلعة في شيرة قبلي في المهرجان
0: إن شاء الله مهرجان دوز
1: لا مش دوز
0: مهرجان الصحراء
1: مهرجان الصحراء مهرجان العالمي للمسرح
0: فهمتك المهرجان اللي يشرف عليه صديقنا حافظ خليفة بالضبط فهمتك وانت تبارك الله من مديدة فما برشا اعمال في الملاحم انت موجود مع حافظ هي كاينها معناها مجموعه كما يقولوا في مصر معناها شله هي بيدها في اعمال متنوعه مع حافظ خليفه في الفتره الاخيره من خضره وانت جاي معناها تبارك الله اعمال متواصله مع حافظ
1: هذه الملحمة الثالثة
0: عملتوا خضرة وعملتوا عملتوا صحراء وعملتوا حاجة أخرى
1: اسمها قصر الثراء
0: قصر الثراء وإن شاء الله مازال أكيد الإبداع متواصل
1: مادام الإنسان يتنفس ويتحرك
0: بالضبط
1: فهمني دونك يحاول يكون معناها أكتيف وحي معناها في الجو هذا.
0: أكيد أكيد ما فيش شك. شاء الله ربي يعطيكم صحة والعافية. سي سلاح, الاتجاه للسينما كيفش كان أول مرة, وشكون اللي اقترح عليك باش تمشي للسينما, وأول عمل سينمائي وأول تجربة سينمائية كيفش كانت؟
1: والله هي اسمعني, التجارب السينما هي قليلة لا محالة.
0: والله يتبارك الله, أنا عندي قائمة لبس بها رغم الأعمال السينمائية.
1: أي
0: معناها تحب نذكرك فيهم ولا تبارك الله؟
1: والله تعرف ذكرني تنقول لك أنا والأولاني وشاكل فيه, عندي حاجة غريبة برشا
0: بيه.
1: معناها مش غريبة,
0: معناها
1: فيها شوية هكا
0: تنقول لك كيف. أنا عندي مثلا 1990 عصفور استح, عندي 2000 غدوة نحرق, عندي 2005 جنون, عندي 2006 عبد الرحمن بن خلدون, 2016 النخيل الجريح مع سي عبد اللطيف, 2014 اي 2000 لا نخدم على روحي.
1: تعرف علاش؟ خاطر نحس اللي انا بالنسبه للكثافه الاعمال المسرحيه خاصه
0: هي اللي غطات. لا لا, حتى السينما تبارك الله. خليني نوصلك 2014 الزياره مع نوفل صاحب التابع, 2015 سيرة مع المنصف بربوش عزيز روحه زيدا كيف كيف, 2016 بيك نعيش. بيك نعيش هذي يا سي سلاح العمل اللي أنا خذالي عقلي من أهم الأعمال السينمائية, وصدقني لا أخفيك سرا قديش أنا توجعت وقت اللي خرج نظيف من أيام كارتاج السينمائية, وقلت علاش كيفاش عمل كيف من هذا ما يخو حتى شيء. أما بعد على قليل سمعت أنه في كندا خرج بجائزة محترمة, قلت الحمد لله حتى كان خارج تونس, أما على الأقل خذا ما يستاهل العمل هذي.
1: ونحكي لك أنا حاجة زادة قريبة برشا لهذا, فهمتني؟ اللي هو عملنا شريط قصير, هو يدوم يدوم 25 دقيقة ولا كذا, اسمه براكاج.
0: براكاج أي صحيح.
1: شو اسمه المخرج بالي تعمل فهمتني الفيلم هذاك, وفي هذا أقوى من كيكة عملية, وفي نفس المهرجان تاع اللي صار زاد في تطاوين مهرجان السينما.
0: اي
1: مش تطاوين,
0: مهرجان السينما في
1: السينما. لا مش في تطاوين, يدور لي في
0: بالكش في توزر, فما مهرجان دولي نتاع سينما اللي في توزر,
1: نسيت البلاصه حكيلو وين في
0: في جربه بالكش يسلح في جربه.
1: لا لا لا مش في جربه, مش في جربه, في نسيتها.
0: جيبس جيبس جيبس
1: جيبس مش جيبس
0: مش مشكل. ميسيلش
1: حسيلو في نفس النهار الفيلم, وقت نفكر المخرج قال لي سلاح أنا ما نشافش نحضر ونمشي أحضر أنت في بلاصي, مشيت أنا أحضرت معناه. فهمتني؟ خذا تروابري في كندا وفي تونس ما خذا حتى شيء.
0: والله غريبة غريبة بالضبط بالضبط. لا بالضبط, هو بيك نعيش نفس الحكايه. وانا صدقني في وين ما تجي فرصه باش نحكي على بيك نعيش نحكي ومن اعماق قلبي, خاطر عمل انا بالفعل معناه شدني شدني شدني, نعمل ناجح معناها ينجم ياخذ جائزه الصوره وينجم ياخذ جائزه الاخراج وينجم ياخذ برشا ممثلين تبارك الله عليهم, معناه افضل ممثل ممثله يعني تبارك الله.
1: والرساله اللي موجوده معناها
0: خاصه خاصه خاصه
1: رساله كبيره برشا
0: اكيد
1: فاتني واحد وكذا
0: ميسيلش مش مشكل احكي حتى اللي انت تذكره.
1: اسمع والله هو نسيته. لا انا الفيلم راهو اجنبي.
0: اجنبي.
1: وانا نفكر انا وسي علي بصباح الله يرحمه نخدمه في عمل في المسرح الوطني في التسعينات اول التسعينات,
0: فهمتك؟
1: عاد الشركه هذه نتاع سينما في المرسى.
0: اي
1: عايتونا فهمتني؟ عاد شنو هي الحكايه؟ في الوقت هذاك كانت كي تاخو 50 دينار ولا 60 دينار في النهار نتاعك في الفيلم كانت ثروه.
0: بالضبط. هذا هذا سؤال من الأسئلة باش نقول لك ديما أول كشيخ غيته قديش.
1: لا معناها بالمجدرة كنت
0: هذا نهار تصوير معناها نهار تصوير
1: وسي سياحة. ما عنديش حتى تجارب في التصوير ما خدمنا حتى شيء.
0: فهمت.
1: عايز وكلمني نسيت أنا المنتج شكون كلمني وقال لي سي سياحة فهمتني حاجتي بروفيل كذا وجو كذا جيبوا معك قال لي أنت نعرف تفرج فيك في المزرعة وماذا بيا كذا. أنا في الوقت ذاك اخترت علي مصباح وواحد كل شيء. مشيت انا وياه من الكاتريا ما مشينا هكا بدينا السنة وبدينا في السنين. جيت وقلت له انا اسمعني تو اسمع المعروف انه الناس تاخذ 50 دينار و 60 دينار واحد وكذا اي احنا علاش ما نزيدوش شويه في الكاشي واحد وكل شيء واحنا واحنا واحنا في التجين شنو نزيدو. قال لي سلاح لا خدمنا لعنا تجربة ومناش معروفين اجنو اللي تحب تزيد انت واحد وكذا. قلت له اخويا احنا نقولوا هكاكا
0: اي كان جد جيت
1: خليه على كان مشيت ما جيت يا اخي انا شنو يا
0: اخي ما خسرنا شيء.
1: كان تقولوا لنا سوم يقولوا لنا لا مناش باش نعطيو ما عطيناش
0: فاش لازم
1: سلام فهمتني كان باش يعطيونا تعطينا خلي بالك. عاد كان في الترا مشينا شويه هكا هي قال لي قداش تقترح. قلت والله هي نسمعني يوردي انا 150 دينار بيك. قال لي سلاح برشا راه يودي. قلت له
0: جربوا مازال
1: اي قال لي نجربوا احنا نقولوا يا اخي بعد وكذا
0: اي
1: فهمتين. بعد من زاد مشات انا قريب نخذ الحقلات قلت تعرف كيفاش هو جد برشا 150 شنو رايك 120
0: جيت وحدك تزيد وترقص
1: يا ولدي تعرف واحنا نقول ونتناقش انا وياه كاني انا وبروديكتور هو هكا فهمتي كذا حاسين بدينا ماشيين ماشيين في الاخر وفينا في 30 ولا قداش خلطنا اسمع. قلت له اخر حاجه قلت له لي 30 داكور دو اول تجربه واحد كذا تجربه فهمتي
0: وبعد وين رسات
1: وبعد ايش نقول لك خمس انا الاولاني السيد نسي والله نسيت اسمه نسيت اسمه الله يذكره بالخير كان مازال حي فهمتني خلي سلاح اسمع نعرف كان الطاقه فهمتي كذا وتفرجت فيه في التياترو بارك الله عليك واحد وكذا اما شنو هي التجارب اللي عندك معناها في التصوير ما كانش برشا مسلسلات سينما عندكش. قلت له بصراحه اول مره باش ناخذ قدام كاميرا اي قلت له شو معناها الكاميرا يا اخي معناها عاديه راهو الحكايه بالنسبه لي انا كيما لهنا كيما لهنا راهو ما فيش مشكله
0: ما فيش مشكله
1: عادي خمم قلبي باهي داكور واحد وكذا اما بصراحه سلاح سيبتك باش تحط ساقك انت اول مره انا باش نقترح عليك 200 دينار
0: هيا
1: خلي 200 دينار انا تصدمت الساعه وانا كي تصدمت هو مشى في باله اللي انا مانيش موافق
0: اي شويه
1: فهمتني قال لي والله سلام مانيش نعطيك اكثر مكان خاطرك انت تجربتك فهمتني جيت تقول له الله يعيب عليك معناها انت تقيم هكا تقيسني ب 200 دينار واحد
0: اي وانت من داخل يعني بربي
1: اسمع بعد قلت له اسمعني انا مش نقبل والله بصراحه ما نخبيش عليك احتراما فيك
0: اي وصاحبك وينه اللي معاك
1: لا في البرة مازال ما هو
0: دخل ما سمعش ايا بيه
1: بعد كي خرجت انا البرة تقبلت انا وياه لا هو قال لي عاد سالني قال لي شنو سي سلاح وصديق قلت له على ذاك استاذ مسرح مازال متخرج معناه من ليزاد وفهمتي كذا وتبارك الله عليه هو عنده كل شيء. قلت له برانسيب انا وياه كيف كيف ديجا نخدموا مع بعضنا
0: في حياتنا الصحيه
1: عندنا تو
0: خلق الله
1: وجيت وكي قلت له تسكر فمك كله كل خوص
0: هيك
1: هو مش شرطه معاه كاميرا وفتي اللي قلت انا يقلي قديش وقلت له قلت له كله هو مش انا كانت معناها بالمجد معناها اول مره انك تاخذ عن بنك شيء
0: اي وقتها عاد 200 دينار معناها حاجه كبيره
1: باش نحكي لك 60 حاجه كبيره
0: اي بتبيع
1: لذلك بدي قال 200 دينار هذه هي العمليه كلها
0: وبدات رحله السينما من وقتها
1: صحيح رحله السينما وبعد جات وراها معناها فهمتي السفير الدراما
0: جيتنا الدراما التلفزية والأعمال هذيك اللي تبارك الله شنو باش نسميه وشنو باش نخليه كلها تبارك الله أعمال مهمة وكلها أعمال محترمة وكلها أدوار محلاها وقت اللي كان الكاستينج صحيح وفي بلاستو
1: لا اسمع كانت عقلية أخرى
0: صحيح
1: كانت ناس تحب تعمل معناها فهمتني وكنا نتعب ريت أنا في التياتر راهو ساعات كي تبدا في نبداو في إنتاج عمل مسرحي في المسرح الوطني ولا فهمتني راهو توصل 20 ساعة في النهار راهو بالمليح
0: إي صحيح صحيح صحيح
1: وكنا صغار البدن كان يتاوق
0: ويتحمل صحيح
1: وتمارين كبيرة برشا وبدات رحلتي مع معناها في الاحتراف وأول عمل مسرحي معناها في الاحتراف معناها كان مع سي منجي بن إبراهيم
0: عندي
1: في المسرح الوطني معناها كانت مسرحية تنان حادثة للمؤلف الكبير العراقي فهد إسماعيل فهد وكانت وقتها تحت إدارة المرحوم سي منصف السويسي وبعد توليت عليه فهمتني المسرح الوطني وأكبر فترة عديتها في التياترة الناسيونال وربما أكثر الأعمال اللي انتجتها كانت مع محمد ريس معناها فهمتني
0: صحيح
1: المدة الزمنية ديجا في 25 سنة
0: بالضبط وهي ذيك الفترة الذهبية زادة متاع المسرح الحقيقة متاع
1: شو المسرح كان عنده شارم وكانت عنده صحيح. ناس وانا نتفكر ما الولايات تونس الكل درتها معناها شبر طرف دار ثقافة وفي كل مكان كان الاحتفاء معناها بالمسرح
0: بالمسرحيين اكيد
1: برشا بالمسرحيين وكنت ما تعمل عمل ما يسيبكش ما نقاش
0: اي صحيح صحيح
1: والناس خاطر تحب تفهم وتحب تعرف انت فاش قاعد تقول
0: وكيفاش
1: قاعد تقدم وتقدم
0: يعني من المسرح للتلفزيون وديما أول تجربة كيفاش كانت مع التلفزة وشكون أول مخرج اقترحك وشنو أول عمل في التلفزة سي سلاح
1: والله هو اسمعني بالمجدرة لأنه خدمت برشا مع برشا لكن اللي نتفكر فما خدمة هي مش تلفزة زادة سينما وكانت مع لي منصور اللي أمواري بنو اللي هذيك زادة تجربة كنت عاملة عليها كيف برشا اسمها سير اي انكور متراج شريط قصير مع علي منصور
0: فهمتك
1: ولكن ما نعرفش اذا كان باش نقول تلفزة تجربة تكون وردة بتاتر مع حمادي عرفة يكون هذاك اول عمل في التلفزي
0: قبل الايام كيف الريحه قبلها يظهر لي قبل السلسله يظهر لي الايام كيف الريحه قبل ورده
1: الايام كيف الريحه
0: 92 راهو الايام كيف الريحه
1: فوالا اي ماك هو هذاك هو الشكل اللي عندي الايام كيف الريحه تدير سلاح السيد الله
0: يرحمه ايوه سلاح السيد سلاح الدين السيد هو اول مخرج تعملت معاه
1: صحيح
0: ويظهر لي جيت ما بيناتهم غادة زيدا يظهر لي بين الأيام كيف الريح والعمل اللي
1: غادة
0: جيت خطر غادة في 94
1: اي فوالا اي ما لا لا لا
0: ورده
1: قبل
0: ورده قبل غادة
1: ورده قبل نصور ورده قبل بتصور انا هكا ورده قبل
0: اي المهم اول الاعمال هي كانت الايام كيف الريحه مع سي صلاح الدين السيد هذيك اول وقفه قدام الكاميرا
1: لا ماني قلت لك عاد الحكايه اللي حكيتها لك اللي
0: نتاع سير هذيك اي بخلاف هذيك اي
1: سير دونك هي قبل
0: أي.
1: ولكن الحكايه اللي حكيتها لك اللي فيها هي اللي اكثر معناها
0: فهمتك فهمتك وتوا كي تحاول هكا معناها تحاول تتذكر نتصور انك ما تنجمش تتذكر الاعمال الكل تبارك الله حتى في التلفزه زاد عناوين طويله برشا كبيره برشا القائمه تقريبا اقرب الاعمال هكا اللي تحسوا ليك سي سلاح تقريبا ولا كلهم كيف كيف على قدر المحبه
1: والله الكل والله بالنسبه لي انا تعرف شنو العمليه بالعكس انا نتعامل مع شخصيات
0: فهمتك
1: نتعامل مع ملخات واهم حاجه ديما بالنسبه لي هي يكون ديما عندي تحدي على ديفي كبير برشا كيفاش تخرج من شخصيه وباش تدخل في شخصيه اخرى
0: اي صحيح
1: ديما العمليه تصعب عليك
0: فهمتك
1: اما الشخصيات الكل بالنسبه لي انا مهما كانت قيمتها كبيره ولا صغيره هذه نشحت اكثر من الاخرى ولا الاخرى نشحت اكثر من هذه ولكن الكل انا عامل عليهم كيف وكلهم حاولت أن يكون في المستوى المطلوب
0: أي. ليه وكلنا عملنا عليهم كيف راهو مش كان أنت احنا زين عملنا عليهم كيف
1: اوصل لي من الحاجات اللي أنا ديما نعملهم
0: أي.
1: وكيفاش زاد أول حاجة وقت اللي باش نبدأ نتعامل مع شخصية
0: كما مثلا أخوة وزمان أعطينا شخصية أخوة وزمان مثلا
1: اللي هو الذرير
0: مثلاً. الذرير اللي هي من أصعب الشخصيات أي.
1: ديما أول عملية أنا نعملها أن ينزلني نلقى حد بالمواصفات هذيك
0: بالضبط والتبع
1: صحيح أنا ضربت شهرين سبع في واحد ذرير
0: حتى أنت جبتها تبارك الله بالضبط حكاية
1: سيل اليوم
0: أي
1: واحد يتخيلهم
0: عادي. اي صحيح صحيح صحيح.
1: كما مثلا زاد مسرحية الزهايمر في المسرح الوطني.
0: اي
1: شهر ونص بالراجي
0: يا ولا حال وحوي
1: مريض مالش تعرف المريض الكومبورتمون تاعه
0: المريض صحيح
1: كيفاش يتحرك
0: باش تعرف تلبس الشخصيه بالضبط بالضبط
1: معناها ديما تعاملوا مع الشخصيات كان بالاسلوب هذا.
0: وهذا هو سر نجاح كل شخصية تقدمها وتحسها معناها تخرج من الشخصية اللي قبلها وتدخل في الثانية. بالفعل هذا هو سر النجاح، معناها ما تبقاش شخصية متعلقة بالشخصية اللي سبقتها هكا ولا
1: صحيح.
0: باهي سي سلاح، ما نعرفش برشا قرارات في حياتك لو ترجع شوية خذيتهم، قرارات مهمة مش مهمة، لو كان نرجع لأول قرار خذيته في حياتك، ما نعرفش خذيته أنت لازمك تاخذه وقتها، مضطر مكش مضطر ولا أنت حابب تاخذه، أما تذكرش أهم قرار في حياتك.
1: أنا أهم قرار في حياتي أني قريت أنا كونتابيليتي ونتعمل كونتابيليتي وبعد وقفت أول قرار عملته خذيته في حياتي خططته مستقبلي أنا شنو اللي ممثل
0: خرق العادة ومكش ندم عليه بالطبيعة
1: وتفرعت أنا والعائلة في أكثر الأوقات وفي الأخر بكل كانت الغلبة اللي أنا وشديد أنا صحيح فاتي. وكانوا طالبين مني وقتها كنت مغروم برشا نمشي لعنا دار ثقافة أحدنا في حق بيت هي دار ثقافة لتريس اسمها يتحور لترسنوها
0: كلها لترسنوها
1: قلتني
0: اي ما لا تسترجع في الذكريات بالحق اي
1: كلها كيلومتر
0: بالضبط
1: كبيرة بس
0: صحيح
1: دونك معناها قالوا لي برا بيت في دار ثقافة لأنه أغلب الوقت من جد كان إلى أن جاء وهي باش نقول لك أنا من ليزاماتور اللي من الهواية مشيت المسرح الوطني مجاز عام 1980 عام 1983 دخلت المسرح الوطني كممثل قاعد.
0: أنت محظوظ جدا دون محظوظ بارك الله عليك. أول
1: ما نعرفش عليه كانت الساحة كلها معناها الناس كنت تعرف بعضها ما كانوش برشا
0: الناس
1: كنت تعرف بعضها
0: دونك
1: يبدا ممثل قيم كانت الناس تعرف النقباش اللي توك دونك لقاوني فيزا وفهمتني وبديت روحي معناها موجود في معناها في المسرح الوطني
0: فهمتك
1: مع الكبار وقتها
0: فهمتني
1: اللي كانت سرقة الكاس معناها في الفوانت وكذا
0: صحيح
1: مع سي عيسى حراس ومع خديجة سويسي وفاطمة العربي معناها ديزاكتور اللي هما فهمتني وابراهيم مستورة معناها فهمتني هما وعارف كيف خارجين هذوما ناس نلقى روحي انا في وسطهم انا وقتها اصغر منهم شوية فهمتني ولكن نلقى روحي مع عمالقة المسرح في الوقت هذاك
0: بالضبط. أول نصيحة سمعتها سي سلاح من عند شكون وشنية كانت؟
1: أنا أول نصيحة بالنسبة لي مهمة برشا وهي اللي حطتني زادة في الصينية تجور مربوط بالدراما وبالواحد كان فما صحافي واللي كنت نحبه برشا أنا اللي هو سي عبد الجليل المسعودي اللي هو خو المسعودي سي عبد الجليل هذا كان صحافي ومحلاه وانا كنت في الهوايه في مسرح الهوايه كنت عمل نعمله كان يكتب عليا في كتيبه باهيه في كذا ويقول ممثل باهي وواعد وطموح وكذا وانجن اللي عنده ما يقول في درشنوا وكذا حسيته ديما اول عمل احترافي اللي هي انا الحاكه معناها كذا قدمت دور يا ودي معناها انسخني بدري فهمتني خلى عليا فهمتني واحد كذا عاد انا مشيت وقلت له
0: علاش
1: قلت له يا سي عبد الجليل فهمتي انا القلب يا اخي وليت مانيش باهي من الدور الاخراني اللي انت تفرج فيه والدور هذا يظهر لك اللي انا معناها تحت فيها برشا قال لي لا قال لي وقت اللي كنت انت هاوي مقدم لي روحك كممثل هاوي انا كنت نشجع فيك وبالمجد انت عندك قابليه انك تكون ممثل فهمتي كذا دونك نحب ردك تفكر خير وتقدم خير ونحبب فيك في الميدان قال لي توا انت قدمت روحك ممثل محترف ممثل محترف ما عندكش الحق باش تغلط
0: صحيح
1: حتى غلطه
0: مش مسموح بالخطا
1: انا يقول لي انا ممثل محترف يلزم تحاول ما تخلي حتى ثغره
0: بالضبط
1: كصحافي من واجبي وناقد مسرحي باش ننور لك التاريخ نتاعك ونحل لك السنيه ونخليك تفكر في تفكير سليم باش ما تمشي في الثنايا الغلط.
0: ايوه
1: وبالمجد هذيك معناها النصيحه الاولى اللي خديتها انا في الميدان هذا واللي هي كبيره برشا بالنسبه لي انا وقعدت نحاول اني ديما نصير بها هي.
0: فهمتك. الحب حاجة مهمة برشا في حياتنا سي سلاح وخاصة في حياة الفنان يظهر لي محتاج برشا حب وهو زيادة يعطي برشا حب للجمهور والناس اللي تحبه. لشكون أول مرة في حياتك قلت كلمة نحبك سي سلاح؟
1: والله اسمعني أنا تضحك علي وأنا راني إنسان هكا جد شوية
0: نعرف
1: ولكن رسمي
0: أوفيشال
1: هي المدام نتاعي توا سيهاب
0: مدام سيهاب
1: هذيك هي انطلاقه في الكبدات من اللي تقابلنا معناها كذا دونك نجم نقول كود فوتر نجم نقول اللي تعرفتي سي كوم سا كانت قبل علاقات معناها دونك كنا نقراو مع بعضنا وكان فديك فديك ولعبوا كذا ولكن وقت خاطر كمان في الفترة ذيك كنا مازلنا جديين شوية
0: مازلت
1: فما برشا جدية واحد
0: بالفعل بالفعل
1: معناها دونك الثنية هذيك كانت أسهل معناها وقت اللي معناها خدينا القرار كانت بالأولانيين بيان سور أول وحدة فهمتني في أمور جدية والحمد لله
0: الحمد
1: لله
0: الحمد لله إن شاء الله ربي يداوم عشرتكم في الخير وإن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم وإن شاء الله ربي يديم عطائكم في الحياة وفي الفن وفي الإبداع. تعرف أنا مش كون تذكروني ما الاثنين ديما كنحكي عليكم بالحق والله بقتلي نحكي على سلاح مصدق وسيهام مصدق كيني نحكي على فؤاد المهندس وشويكار أما أنتم إن شاء الله ربي يداوم عشرتكم نعرف مش كيف كيف لكن الإبداع واللقاء اللي كان هما زاد لقائهم أول مرة على خشبة المسرح وانطلقت شرارة الحب الأولى من خشبة المسرح أنتم زاد كيك إن شاء الله ربي يديم عشرتكم وإن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم ومدام سيهم باش تكون ضيفتنا زاد في نقطة أول السطر إن شاء الله باش نتصلوا بها ونسقوا معها لقاء آخر خاطر ماذا بينا نعرف زاد برشا نقاط مهمة في حياة مدام سيهم. ومرة أخرى نشكرك برشا سي سلاح على حضورك معايا اليوم نورتني وشكرا لك يعطيك ألف صحة أنك اليوم فتحت لنا قلبك وأدرج ذكرتك وصندوق ذكرياتك وكل شيء وعشنا معاك وعرفنا النقاط هذه كلها. ربي فضلك إن شاء الله رحلة على درب الفن مشيتها بخطى ثابتة من خلال نقطة أول السطر خليتنا نعرفوا برشا نقاط مهمة في حياة سلاح مصدق. شكرا لك سلاح إن شاء الله ربي
1: إن شاء الله سيد المستمعين ما يقلقوش منك
0: لا أكيد لا ما يقلقوش منك لا بالعكس أنت من الناس اللي حبوك برشا المتفرجين والمستمعين وأنا سعيدة جدا بحضورك معايا في نقطة أول السطر. نلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة. تحياتي مدام سيهام وشكرا لك سلاح مصدق على حضورك معنا يعطيك ألف صحة. شكرا لك إلى اللقاء. شكرا نرشيد بوزيخة في الإخراج الفني ليلى بعجيلة كنت معكم من أمام الميكروفون.
2: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.